السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أيها الأحباب في بودكاست جديد من برنامج خواطر. اليوم أريد نقف وقفة دنيوية، يعني تخص الدنيا أكثر مما هي تخص الآخرة، بعنوان المفتاح. ما هي مفاتيح السعادة؟ كلنا يبحث عن، طبعا نبحث عن رضا الله سبحانه وتعالى، نبحث عن الآخرة بدون شك، لكن أيضا نبحث عن السعادة في الدنيا. ما الذي سيقودنا إلى السعادة في الدنيا؟ الأموال أو يعني بالضبط ماذا الذي يعني ينفعنا أنه نكون سعداء في الدنيا؟ المال، الأولاد، طيب المركز، العمل، الشغل، هذه كلها وسائل نظن يعني المفروض توصلنا إلى السعادة في الدنيا. اليوم كلام كله عن الدنيا. طيب بعيدا عن كل هذه، أحيانا كلها تتواجد، الأموال والأولاد والمنصب يعني الخلو من الأمراض، المشكلة الكبيرة، مشاكل كبيرة، واحد يصلي ويصوم، طب ما في سعادة، شوفه متضايق، شوفه مشدود، راحة نفسية غير موجودة عنده. فنحتاج مفتاح، مفتاح لهذه الأمور أيها الأحباب هو أن تركب برنامج معك يشتغل بالخلفية. يعني ما معنى هذا الكلام؟ يعني في الأجهزة اللي موجودة عندنا، في يوجد أكو آب يسمى يعني آب يشتغل بالخلفية في الأجهزة اللي موجودة عندنا، هذا شيء ظاهر. أيضا في حياتنا ممكن نركب حاجة أو جهاز يشتغل في الخلفية ويبعث لنا سلام داخلي وأنت لا تعلم، بل يبعث لك حتى حماية. أتكلم ألغاز، ها تعالوا أترجم الكلام. في حديث رواه الإمام الطبراني في الأوسط للنبي عليه الصلاة والسلام، يقول في هذا الحديث، حديث صحيح، يقول فيه: صدقة السر تطفئ غضب الرب. والجزء الثاني من الحديث: وصناع المعروف تقي مصارع السوء. حديث، لكن خلوني بمعنى الحديث، سمعته كثيرا. ما معنى، ما ربط هذا الحديث اللي هو معروف لدى حضراتكم والراحة النفسية والخلفية، الآبز اللي يشتغل في خلفية جهاز كل واحد بينه وبين الله سبحانه وتعالى؟ صدقة السر، بمعنى احنا مشغولين والدنيا ما اخذتنا، وهذا ينطبق علينا جميعا الا من رحم ربي، وهذا نادر. الدنيا ما اخذتنا، هذا شيء طبيعي جدا. طيب ماذا نفعل؟ اضع صدقة بالسر وانساها. هذه الصدقة تشتغل ليل نهار وانت غافل عنها، وبالاخص اذا كانت صدقة سر وصدقة جارية وصدقة سر، هذه تطفئ غضب الرب. طيب وانا ايش علاقتي وانا اغضب رب العالمين؟ يا فالح، احنا كنا نغضب رب العالمين من حيث لا نعلم، كلنا نغضب رب العالمين من حيث لا نعلم. يعني اي مخالفة هي تغضب رب العالمين، اي مخالفة، كذب، غش، احتيال، كبر، هذا يغضب رب العالمين عليك وانت لا تعلم. طيب كل ما يغضب رب العالمين عليك، والأسباب غضب رب العالمين كثيرة ونحن نتفنن فيها، نرجع نتصدق صدقة سر لامرأة مسكينة، وهذا كلام جميل، لكن أنا أعطيك مفتاح سهل: اكفي اليتيم، ما تعرفه في أي في غزة، في أفغانستان، في أي بلد، في سوريا، في لبنان، في اليمن، اكفي لك يتيم بمبلغ بسيط شهري يقطع من حسابك، تترتب الأمور الآن بشكل واضح بعيدا عن وساوس الشيطان، من قال توصل ما توصل، لا يودوا لك صورته، وفي كثير من الوسائل والمؤسسات المحترمة، اكفي اليتيم، وهذا اليتيم هو يكبر يوميا ويأكل من أموال الصدقة اللي أنت صدقت فيها، يعني المبلغ الشهري، ويكبر يوميا ويعيش وينام كله بفلوسك. هذا ماذا يؤدي؟ وأنت كل ما تغضب رب العالمين عندك صدقة سر، وبالنتيجة يبعث لك حماية نفسية وراحة نفسية داخلية. فصدقة السر تطفئ غضب الرب. أعطيك مثال ثاني: بئر ماء
بير مي سهلة هذه متوفرة وسهلة وممكن أي واحد بس اسأل سواء في استرالي أو غير استرالي اسأل حيدلوك الناس بير مي. تخيل هذا بير المي ما دام هو شغال. طب أنت عندك أولاد وأنا عندي أولاد وأولادنا معرضين في هذه البلد لأخطار عظيمة جدا. يعني ما نقول إنه أبواب الشيطان أصلا ما توجد، لا توجد أبواب للشيطان مفتوحة كلها على طول، الشذوذ الإلحاد الكفر الخمور الفسق كلها مفتوحة ما في أبواب، هو على طول يعني ما تفتح باب وتدخل، لا هو على طول مفتوحة كلها يعني بالهوى تدخل ممكن يدخلها الإنسان. وهل أنت آمن على أولادك؟ أنا آمن على أولادي والله ما آمن. طب أنا نصحتهم وضبطتهم والله بس ما آمن بالشارع سيلقون وسيشاهدون كل هذه الأمور البلاوي الكبيرة. ماذا نفعل؟ في أكو بير مي أنت حطيته وهذا كل الناس تشرب ويوميا الناس لما يشربون من الماء أو طير يشرب من الماء البير اللي أنت حفرته على نفقتك الخاصة ذاك يشرب الحمد لله يدعي لك. طب هذا دعا لك وحمد الله شرب مي أو طير شرب مي وهذا يحمد الله بالسليقة بالفطرة يحمد الله وانت أغضبت رب العالمين وعندك أولاد وعندك بنات وعندك معرش وعندك سيارة بتسوق فيها في الشارع. طب ما هذا مفتاح سهل، في مفاتيح سهلة تجعل حياتك أسهل واطمئنانك النفسي أسهل والأمراض النفسية تبتعد عنك بإذن الله تعالى وهي كثيرة، الضغط الدبريشن وغيره وغيره والكآبة وكل هذه الأمور تبتعد عنك وأنت في حاجة شغالة بالخلفية. تذكر الآب اللي قلت لك فيه لما تفتح موبايلك أو أي جهاز عندك في بالخلف في حاجات تعمل في الخلف أنت ما شايفها، النظام السيستم كلها تعمل، فأنت نفس الشيء خلي هذه الصدقات تعمل في الخلفية وأنت ناسيها. بل أنا كنت دائما أقول هذا الكلام ولا أمل من عنده. عندما أذهب إلى كنت في عزاء قبل أسبوع الماضي شخص توفت أمه قلت للحاضرين ودائما أكرر هذا الكلام، آبائنا وأجدادنا وأبو جدك وأبو جدك يا أختي مين يتذكره حتى اسمه الناس ناسينه. طب وبعدين يوميا ندعي له في صلاتنا وفي سجودنا؟ لا والله ننسى بعد سنة بعد شهرين بعد شهرين ثلاثة أربعة تنسى وترجع لحياتك. هي الحياة هاي طبيعتها، يعني الله خلق الحياة تنسيك وإحنا الله خلقنا ننسى. طب وبعدين ما أنا أحبهم، أنا أحب الوالدة وأحب الوالد الله يرحمه وأحب جدي وأحب كلهم أحبهم. وبعدين صدقة سر بير مي باسمه، الحسنات شغالة العداد شغال للحسنات وانت ناسي، بس مفاتيح، في مفاتيح للسعادة في الدنيا انه تسعد غيرك فتكون سعيد. هاي القاعدة، مفتاح السعادة في الدنيا ان تسعد غيرك اولا. طبعا ليش ألف على الناس كلهم واسعدهم واحد واحد وحل مشاكلهم؟ لا، خلي هاي الصدقة اللي بالسر تطفئ غضب الرب عليك اللي انت دائما ترتكب اخطاء انت واهل بيتك وممكن سبحانه وتعالى يكون غاضب فيطفئ غضب الرب بهاي الصدقة السر الجارية، واسعدت غيرك ايضا دخلت السعادة على غيرك تأتيك السعادة تباعا. الله لا يخلف الميعاد، سبحانه وتعالى لا يخلف ميعاده، تأتيك سعادة. لذلك مفتاح السعادة في الدنيا أن تسعد غيرك فتصيبك السعادة بإذن الله. كيف تسعد غيرك؟ وشرحت لكم صدقة سر بير مي أو أي شغلة أو صدقة جارية هنا أو هناك وأنت لا تعلم، وتركها هي تشتغل لوحدها. أظن وضح مفتاح اليوم اللي تكلمنا عنه، المفتاح اللي يجلب لك السعادة في الدنيا، واحفظوها دائما وبلغوها للناس، اسعد غيرك أولا تصيبك السعادة بإذن الله. ثانيا كيف أسعد غيري؟ أمور بسيطة جدا جدا جدا وذكرناها لكم، ما أريد الإطالة، هاي خاطرتنا اليوم مع حضراتكم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون نافعة، وإذا شفتوها نافعة وزعوها لغيركم هذا التسجيل البسيط حتى أيضا تدخل السعادة.
أنا أحب فلان راح أعطيه هذا التسجيل، أحب فلانة أبعث له التسجيل. قل لها هي 10 دقائق تقريبا اسمعها، تدخلها في سعادة في حياتك وأمان لأولادك بإذن الله تعالى. أشكر صديقي الأستاذ أسامة ريحان في مساعدة إخراج هذه الحلقة بالصعوبة، يعني هو في بيته وفي الإجازة، جزاه الله خير، وأخرج هذه الحلقة وساهم فيها، والدكتور سهير الصياح. وحتى ألقاكم بخير، أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: فزورة وحزورة.
1: أقول لك فزورة؟
2: فزورة ولا حزورة؟
1: اسمع يا سيدي، براح نقي وجميل في الود ملوش مثيل، وفوق كده كمان عظيم، في من البشر كتير أشكال ألوان، فيه المسافر وفي المقيم، وفيه براعم بتتفتح على كلمة حلوة وصوت رخيم، كما خلية نحل تقول تخرج عسل يشفي العليل والسقيم.
2: بشر كتير أشكال ألوان، براعم ونحل وعسل كمان، إيه كل ده؟ يا سلام،
1: تقول دي شمس الشموس بأشعة دافية ونهار ما فيهش غيم، أو حتى زي القمر بدره في وسط السماء صافي كده ووسيم.
2: زيديني فقرة، ياريت أفهم وأعرف الحل السليم.
1: نقول كمان، ما بين صبي وصبية وشباب وفتية قوية، صحبة في أحسن تيم، علوم وعلماء فطاحل، من كل جيل بتلاقي ما بين جديد وقديم، تسمع تناقش تسأل تجاوب، وكلام متين وحكيم.
2: خلاص عرفت،
1: حليت الفزورة
2: وحرد بحزورة. مجال بيسعد القلب فيه ويطيب الروح ويرضى ربي عليه، وكمان يقوي الإيمان وتهتدي النفس بيه.
1: عرفت الفزورة،
2: حنقول سوى الفزورة.
1: الله الله, الله على النعيم،
2: على النعيم
1: في إذاعة القرآن،
2: في إذاعة القرآن الكريم،
1: إذاعة القرآن الكريم في سيدني، سراج يشع نوره بالقيم العليا، أضيء للدعوة والهداية.

أحبتي في الله، أما الآن فموعدكم مع حلقة جديدة من برنامج ولا تقربوا لفضيلة الشيخ مسعد أنور، إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأحبابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إخوتي في الله، هذا عود حميد إلى دروسنا في سلسلتنا المباركة التي نتكلم فيها عن المناهي الشرعية، والتي جعلناها تحت عنوان ولا تقربوا. والله أسأل أن ينفعنا بجميع ما نقول، وأن ينفعنا بجميع ما نسمع، وأن يجعل كل ما نقول ونسمع حجة لنا لا علينا، إنه ولي ذلك ومولاه. وكنا قد تحدثنا في اللقاء الماضي عن أعظم ما نهى الله عنه، وعن أعظم ما نهى عنه رسوله، وبينا أن أعظم ما نهى الله عنه ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم هو الشرك بالله تعالى، فالشرك هو أكبر الكبائر وأظلم الظلم وأعظم الموبقات، وهو الذنب الذي لا يغفر، نهى الله عنه كثيرا في القرآن، وفصلنا في هذا في الحلقة الماضية. لكن من باب فذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين، قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقال جل جلاله: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الكثير والكثير، وهو ينهى ويزجر عن الشرك بالله تعالى. منها ما رواه الشيخان في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، يعني المهلكات. قلنا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. كذا روى الشيخان في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن جميع الصحابة قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الذنب عند الله أكبر؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. هذا كله فصلنا فيه في الحلقة الماضية، وبينا كذلك أضرار الشرك ومفاسد الشرك على العبد في الدنيا والآخرة. فإذا بالشرك هو أكبر الكبائر وأعظم الموبقات، وهو الذنب الذي لا يغفر، وهو أظلم الظلم، وإذا به سبب للخلود في النار، والحرمان من الجنة، وحبوط العمل، وحرمان المشرك إن مات مشركا من استغفار المؤمنين والمؤمنات له من بعد موته. وذكرنا أشياء أخرى كثيرة من مضار الشرك ومن مفاسد الشرك. وكنا قد طرحنا سؤالا في آخر الحلقة الماضية، وسنجيب عنه بالتفصيل في هذه الدقائق المعدودات المباركات إن شاء الله.
والسؤال، ما هو السبب أو ما هي الأسباب التي أفضت بالناس إلى الوقوع في الشرك قديما وحديثا؟ خمس العالم الآن مسلم، وبقية العالم غرق في الشرك. ما هي الأسباب التي أدت إلى وقوع الناس في الشرك بالله تعالى قديما وحديثا؟ ما هي الأسباب التي جعلت الناس يتركون عبادة مالك الرقاب ويعبدون المخلوق من التراب، فهذا يعبد حجر إلى الآن، عبيد بوذا بالملايين، وهذا يعبد بقر إلى الآن، عبيد البقر في الهند بالملايين. وكان غاندي ينافح عن عبادة البقر ويقول إن أم البقرة أفضل من أمي التي ولدتني. هذا يعبد حجر، هذا يعبد بقر، هذا يعبد شجر، هذا يعبد بشر. وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، يعبدون بشر، بشر يأكل ويجوع ويرتوي ويظمأ ويبرد ويحتر ويمرض ويعافى ويبول ويتغوط ويدفل ويعرق بل ويموت. ملايين يعبدون بشر إلى هذه اللحظة، وملايين يعبدون حجر إلى هذه اللحظة، وملايين يعبدون بقر إلى هذه اللحظة، وملايين لا دين لهم، ملاحدة يقولون إن هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. الله، إيه الأسباب التي جعلت مئات الملايين يشركون بالله تعالى؟ السبب الأول، ويا ليتنا نكتب هذا الكلام غاية في الأهمية، أسباب الشرك، السبب الأول الشيطان ومكائده. من الذي أخرج الناس من التوحيد إلى الشرك، من النور إلى الظلمات؟ الشيطان، شياطين الجن والإنس. الأصل في بني آدم فطرة وتاريخا التوحيد. الله عز وجل خلق جميع البشر موحدين، وجعلهم أهلا لقبول الحق ولمحبة الحق. كل البشر ربنا خلقهم على التوحيد مسلمين طبعا. يدل على هذا آيات كثيرة وأحاديث كثيرة، منها على سبيل المثال للحصر قول الله عز وجل: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. الله عز وجل خلق آدم ومسح على ظهره، فرأى آدم ذريته كلها في عالم الذر، وإحنا لسه أرواح، ومعلوم أن الروح مخلوقة قبل الجسد، أرواحنا وجدت قبل أجسادنا. آدم عليه السلام رآني ورآك ورآك ورآها، رأى شارون، رأى جولد مائير، رأى هتلر، رأى محمد صلى الله عليه وسلم، رأى كل الذرية. وعندها أخذ الله علينا الميثاق: ألست بربكم؟ الكل قال: بلى، أنت ربنا، لا رب لنا سواك، أنت معبودنا، لا إله لنا غيرك، أنت مليكنا، تأمر فينا وتنهى بما شئت، ولا نملك إلا أن نقول لك سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. يبقى الفطرة على التوحيد، الأصل في كل البشر
فطرة وتاريخا التوحيد، كما قال الله تعالى في سورة الروم: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. صبغة الله، كما قال الله تعالى في سورة البقرة: صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. كل البشر خلقوا على الإسلام، على التوحيد. طبعا روى الشيخان في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مولود يولد على الفطرة. كل البشر ولدوا حنفاء، ولدوا مائلين عن الشرك إلى التوحيد، ولدوا وهم على الإسلام. كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، يعني يجعلونه عابد للنار من المجوس. يبقى الفطرة في بني آدم التوحيد، كذا روى الشيخان في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه عز وجل: إن الله تعالى يقول لأهون أهل النار عذابا، الله يقول لأهون أهل النار عذابا: لو أن لك ما في الأرض من شيء كنت تفتدي به أخف أهل النار عذابا. في بعض الروايات هو أبو طالب، توضع الجمرة تحت أخمص قدمه فيغلي منها الدم في دماغه، ده أخف عذاب ومش خارج، خالدين فيها أبدا. يقول الله تعالى لأهون أهل النار عذابا: لو أن لك ما في الأرض من شيء كنت تفتدي به، لو عندك ملك كملك سليمان، عندك ملك كملك ذي القرنين، تملك الدنيا بما فيها بالبشر والحجر والشجر والطير والبحار والأنهار والذهب والفضة والجوهر، واو الدنيا كلها ملكك، كنت تفتدي به يعني من عذاب النار؟ فيقول العبد: نعم يا رب. قال: فقد سألتك ما هو أهون من هذا وأنت في صلب آدم، ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا الشرك. أنا أمرتك بحاجة أبسط من كده، مش هكلفك حاجة، إنك تبقى موحد، وأمرتك بهذا وأنت في صلب آدم، وأخذت عليك العهد والمواثيق، لماذا غدرت؟ لماذا نقضت؟ لماذا نكصت؟ لماذا نكثت؟ لماذا عدت القهقرة؟ لماذا؟ لقد طلبت منك ما هو أهون من هذا وأنت في صلب آدم، ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا الشرك. كذا روى مسلم في كتاب الجنة: اللهم ارزقنا الجنة يا رب بلا عذاب ولا حساب. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن رب العزة أن الله يقول: إني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. يبقى أول سبب من أسباب وقوع الناس في الشرك شياطين الجن والإنس، حديث واضح: إني خلقت عبادي حنفاء فأتتهم الشياطين فاجتالتهم وأحلت لهم ما حرمت عليهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي. يبقى أعظم سبب من أسباب الشرك شياطين الجن والإنس. الأصل في بني آدم فطرة التوحيد، الأصل في بني آدم تاريخا التوحيد. التاريخ الثابت يثبت أن الناس من آدم عليه السلام إلى نوح عليه السلام 10 قرون 1000 سنة كلهم كانوا على التوحيد. يعني من عصر آدم لعصر نوح عليهما السلام ما كانش فيه على وجه الأرض ولا واحد فقط مشرك،
خالص. التوحيد هو الأصل فطرة وتاريخا كما قلت، وآدم عليه السلام كان نبيا مكلما كما صح هذا في الحديث الذي رواه أحمد وابن حبان وصححه الألباني. قال الله تعالى: كان الناس أمة واحدة. واحدة هنا يعني موحدة. كان الناس أمة واحدة، ما الذي حصل؟ فاختلف، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. والسؤال: ماذا فعل الشيطان ليخرج الناس من النور إلى الظلمات ومن التوحيد إلى الشرك بالله تعالى؟ قال الله تعالى حاكيا في سورة نوح قول نوح: وقال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة، ومكروا مكرا كبارا، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا، وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. حكاية ود وسواع ويعوق ويغوث ونسرا. قال ابن عباس، والحديث رواه البخاري في التفسير، أن هؤلاء الرجال كانوا من الصالحين، فلما ماتوا حزن عليهم الناس حزنا عظيما، فخرج لهم الشيطان في صورة رجل كبير وقال: لو شئتم صورت لهم تصاوير. قالوا افعل، فصنعوا لهم تماثيل، فلم يعبدهم الجيل الأول، حتى إذا طال عليهم الأمد وانقرضت الأجيال الأولى ظهر الشيطان للأحفاد وقال: إن آباءكم وأجدادكم كانوا يدعون الله ويستشفعون بهؤلاء ويسقون بهم وينصرون بهم فعبدوهم من دون الله. أول شرك ظهر على وجه الأرض كان بحيلة إبليسية شيطانية. أعظم سبب من الأسباب المفضية بالناس إلى الكفر والشرك شياطين الجن وشياطين الإنس. ومن كيد الشيطان في هذا الباب أنه كان ربما يدخل أحيانا في الصنم ويخاطب الناس ببعض الكلام. حدث هذا في صنم العزة، عندما هدم خالد صنم العزة خرجت منه شيطانة قد نشرت ونثرت شعرها. فمن كيد الشيطان أنه أحيانا كان يتلبس بالصنم وربما رد على المشركين ببعض الكلام، هذا من كيده. وتارة يتراءى الشيطان لبعض من يعتقد في صالح أو في ولي، ربما تبدى الشيطان له في صورته ويكلمه باسمه، وربما قضى له بعض الحوائج. هو المسيح الدجال، مش ده من شياطين الإنس؟ يخرج في آخر الزمان ويقول للناس: أنا ربكم، أنا إلهكم، ويأتي بخوارق يقول للسماء أمطري فتمطر، فتنة من الله للناس. يذهب إليه أحدهم يقول: أريد منك أن تحيي لي أبي وأمي، فيقول: يا أبا فلان، يا أم فلان، قوما من القبر. فينظر الرجل فإذا به يرى الوالد ويرى الوالدة، طبعا مش أبوه وأمه، ده اتنين من الشياطين تصورا في صورة الأب والأم. يبقى أعظم سبب يفضي بالناس إلى الشرك كيد شياطين الجن، وكذا كيد شياطين الإنس. وهل في الإنس شياطين؟ طبعا، وألعن من شياطين الجن. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وشيطان الجن كفاية تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يقول يا فكيك. إنما شيطان الإنس لا يصلح معه إلا المصانعة والملاطفة، وأن تقابل السيئة منه بالإحسان وتصبر على أذى. في شياطين من بني آدم كانوا سبب في شرك ملايين من بني آدم؟ طبعا، شياطين الإنس الذين زيفوا وزوروا وخدعوا الناس ليعبد من هو من الناس.
اخترعوا كرامات لبعض الأولياء، ونحن لا ننكر كرامات الأولياء، لكن نثبت منها الثابت بنص صحيح. فتلاقي ناس ماشيين في جنازة، ايه الحقيقة يا جدع؟ الخشبة طارت. هو النعوش بتطير؟ النعش بيجري؟ لو النعوش بتطير وبتجري اجعلوها على الأرض، لو تحركت سنتي واحد فأنا أتحدى. اللهم صل على النبي، الراجل ده كانت الخشبة بتاعته بتجري، خشبة كانت طيرة. يا أخي والله يقول لك كده، وإحنا ماشيين بالخشبة حدنا يسارا في جهة المقابر، وإذا بالخشبة وحدها تحود يمين، 50 راجل شايلينها يزقوها شمال هي تمشي يمين. ليه؟ يقول لك عايز يعدي على واحد صاحبه يسلم عليه قبل ما يدفن، عايز يعدي على القهوة اللي كان بيشرب عليها جوزة عشان يسلم على القهوجي. كرام، الله أكبر، ولي من أولياء الله، ونعمل له مولد بقى، ونعمل ونجيب ونفرقع بومب في المولد، وفتح عينك تاكل ملبن، ونستغيث به بقى، ونسأله من دون الله، ونلف حوالين الضريح، ونتمسح في النحاس بركة، ونتبح له من دون الله، وننذر له من دون الله. ايه ده؟ هذا من ورائه من؟ شياطين الإنس. لا أنسى مرة خبر قرأته في مجلة التوحيد من قرابة 15 سنة، قالوا إن واحد زعموا أنه من الأولياء. ليه ده ولي؟ قالوا لما مات وانطلق الناس بالنعش، ولما توسط الناس الطريق العام وإذا بالنعش يثبت ولا يتحرك خطوة، الناس تزق فيه تزحزحه أبدا، حتى تعطل المرور وجاءت الشرطة، فلما جاءت الشرطة انطلق النعش كالرهوان إلى المقابر. يبقى ده ولي، قلت فعلا وكرمته أنه حرامي لأنه ما تحركش إلا لما جاءت الشرطة. أي كرامة؟ ده شغل شياطين الإنس. وزمان قص علينا أحد العلماء الكبار رحمه الله أن قرية لم يكن فيها ضريح ولم يكن فيها مولد، فهل القرية زعلانين جدا وحزانة جدا، يعني قريتنا هي القرية يعني الهفأ بين القرى، شمعنا قريتنا ما فيش فيها مولد، شمعنا قريتنا ما فيش فيها مراجيح وبومب، شمعنا يعني ما عندناش ولا ولي في القرية؟ فاتفق رجلان من اللصوص أن يأتيا بحيلة مع أول جنازة، دخل في الجنازة، الله أكبر، خشبة بتطير، اللهم صل على النبي، هو ده الولي بتاع القرية، هو ده المنتظر. قالوا هو ده، وعملوا ضريح ومولد، والاتنين الحرامية اشتغلوا سدنة، يعني صندوق النذور بتاعنا، ناخد ونقسم. ففي مرة واحد من الاتنين أخذ ما في الصناديق، فجاءه الآخر يحاسبه، قال له أنت بتشك فيا؟ أقسم لك بحياة سيدنا الولي أني ما سرقتك. قال له سيدنا الولي؟ ولي يا ابني، على مين؟ ده احنا دفنين سوا، يعني هذه حيلة، والله العظيم في أضرحة بنيت على هواء، مفيش حد مدفون أصلا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يبقى أعظم سبب من الأسباب التي أفضت بالناس إلى الشرك، وأخرجتهم من النور إلى الظلمات، ومن التوحيد إلى رجس الشرك، كيد شياطين الجن، كيد شياطين الإنس. قال ابن تيمية في الفتاوى، وهذا الحال كثير من أهل البدع والضلال والشرك، فإن أحدهم يدعو ويستغيث بشيخه الذي يعظمه وهو ميت، ويرى ذلك الشخص قد أتاه يمشي في الهواء، شيطان يتصور في صورته، وربما دفع عنه بعض ما يكره. ابن تيمية نفسه ناظر الرفاعية أمام سلطان مصر والشام في زمانه، قال السلطان
إن فيهم أعاجيب، إنهم يدخلون النار ولا يحترقون، يعملوا ولعة وواحد يخش فيها ما يحترقش. قال ابن تيمية: أدخل معهم إلى هذه النار بشرط أن نغتسل بماء الخل ثم ندخل جميعا. إنهم يدهنون أبدانهم بدهن الضفدع وبكذا وبكذا من الأشياء المقاومة للنار، نغتسل جميعا بماء الخل وندخل جميعا إلى هذه النار. وأخذ يجذب بيد كبيرهم: قم معي قم معي، وكبيرهم ينقص على عقبي، فأبطل السلطان هذا الضلال في زمانه. يقولك في المولد بنشوف الراجل والله بيحط سيخ حديد في صدغه اليمين ويخرجه من صدغه اليسار ولا تنزل منه قطرة دم، والله بيحط السيخ كده ويطلعه من هنا ما بينزلش نقطة دم، لأنه ما عندوش دم، ده شغل دجل، شغل صحراء، شغل كيد من شياطين الإنس. فأول سبب وأعظم سبب من الأسباب التي أفضت بالناس إلى الشرك كيد شياطين الإنس وكيد شياطين الجن. السبب الثاني: الاعتماد على الروايات الموضوعة وعلى المنامات. هناك أحاديث موضوعة من صنع الزنادقة وضعوها لهدم عقيدة الإسلام، وضعوها لهدم التوحيد وترويج الشرك. ومع الأسف بعض الدعاء الذين لا يتقون الله، من الذين لا يدققون ولا ينقحون ولا يمحصون، يأخذون هذه الروايات ويقولونها في خطب الجمعة وفي المحاضرات بجهل وتقصير أو بتعمد وخبث لئيم. من هذه الروايات يقول لك: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور. قال الإمام الحافظ ابن حجر والسخاوي وابن القيم: هذا حديث مكذوب لا أصل له. منها: لو أحسن أحدكم ظنه بحجر لنفعه الله به. يقول لك النبي قال كده؟ قال أهل العلم: هذا حديث موضوع لا أصل له. منه، وده سمعته من واحد مشهور جدا رحمه الله بقى وتجاوز عنا وعن، يقول لك: قال الله تعالى: ما وسعتني أرضي ولا وسعتني سمائي ووسعني قلب عبد المؤمن. قال علماء الحديث: هذا من وضع الزنادقة. منها: ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة. غلط، الحديث: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. ففي أسباب أفضت بالناس للشرك، منها الأحاديث الموضوعة التي وضعها الزنادقة للقضاء على التوحيد ولترويج الشرك، والمنامات. يا سلام، المنامات دي روجت للشرك بكثرة. أشهر منام في العصر الحديث يروج للشرك منام الحج أحمد حامل مفتاح مسجد النبي محمد. ألم تقع هذه الورقة في أيديكم؟ أقول لك: من الحج مفتاح المسجد النبي.

0: منام يروج للشرك. يوم الناس تطبع الورقة عشان تكسب ما وراء طبعها من منافع، وتخاف أن تهملها حتى لا يصيبهم من نارها ضرر، فيعتقدون أن هذه الورقة تنفع وتضر. أوليس هذا هو عين الشرك؟ النافع والضار هو الله يا عباد الله. منامات، هي منامات. كذا منها ما ذكره الشعراني في كتابه الطبقات الجزء الثاني صفحة 74. قال الشعراني: قال أبو المواهب الشاذلي، وهو من ظرفاء الصوفية وكان يغلب عليه السكر، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام فقال لي: إذا كانت لك حاجة وأردت قضاءها فانذر لنفيس الطاهرة ولو فلسا تقضى حاجتك. هو احنا لسه محتاجين رؤى يا عم الشاذلي؟ مش ربنا أنزل على النبي: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي؟ هو في أي حد فينا رؤياه لها لزمة إلا الرسل والأنبياء؟ رؤى الأنبياء وحي، الدين كمل، الرسالة ختمت. فهذا منام ضال أيضا. بعضهم يقول: إن النبي يأتيني في المنام فأسأله عن الأحاديث التي تزعمون أنها صحيحة، فيقول لي: أنا ما قلت هذا الكلام. يوم يخطئ أحاديث في الصحيحين. ليه؟ النبي قال في المنام، قال لي ما قلتش الكلام، قال لي ده حديث موضوع. إنا لله وإنا إليه راجعون. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. أرجو من المتصل.
1: السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ مسعد.
0: أيوة نعم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: لو سمحت يا شيخ، لو سمحت يا شيخ،
0: وطي التلفزيون اللي عندك واستأنف في الكلام.
1: ماشي. ها. سمحت يا شيخ بعد إذنك، ممكن أسأل حضرتك سؤال؟
0: سمحت وأذنت وممكنين، تفضل.
1: ربنا يكرمك
0: وإياك. قول يا ابن الناس، الوقت من ذهب.
1: أنا دلوقتي حضرتك مش قادر أواظب على صلاة الفجر.
0: نعم.
1: ها. ودلوقتي داخل على مرحلة الجواز وكده، فعاوز حضرتك تفيدني يعني.
0: خلاص وصلت الرسالة. تابع معي إن شاء الله. تابع معايا وهقول لك إن شاء الله. اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله.
2: السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أي نعم، تفضلي.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضل حضرتك، يعني حضرتك من شوية قلت إن في ناس بتروح عند زي السيدة نفيسة وزي زي الناس اللي هو نقول آل البيت.
0: نعم.
2: هل هو مش التبرك بآل البيت، مش شرط إن الواحد يروح فيتبرك بيهم أو يلف ويعمل الحاجات دي كلها، ولكن اللي يقنعني إن هما فعلا دولت آل البيت؟ صحيح. اللي يثبت لي ان هم على البيت.
0: نعم.
2: يعني اللي يثبت لي ان هم دولت فعلا اللي موجودين هنا اللي الناس بتروح لهم ان هم على البيت.
0: نعم.
2: فعشان كده انا يعني الواحد برضه عايز يعرف يعني دول مكانهم فين، وازاي اصلا يعني لو انا عايز اتبرك فعلا بآل البيت وازاي كيفية.
0: طيب حاضر، هقول لك. حاضر،
2: اشكرك. شكرا،
0: الله يبارك فيك. اتصال اخر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
3: السلام عليكم ورحمة الله.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
3: الشيخ مسعد.
0: ايوه نعم.
3: الله يكرمك ويطيل في عمرك يا رب.
0: على طاعته واياك.
3: ويحفظكم وجميع العلماء
0: يا رب.
3: انتم تدلون على الله، الله يكرمك.
0: اكرمك الله واياك يا حبيبي.
3: لو اكرمك يا شيخ، لو تكرمت، بالنسبه للشرك.
0: نعم.
3: هل يستوي شرك مثلا الكفر اليهود والنصارى وما هم على غير الاسلام بشرك المسلمين، ولا هو متفاوت الشرك؟ حاضر. كما ان الايمان متفاوت.
0: طيب حاضر. السلام عليكم ورحمة الله.
4: أيوة.
0: السلام عليكم ورحمة الله.
4: أيوة. عليكم السلام ورحمة الله.
0: تفضلي.
4: شيخ مسعد.
0: أيوة نعم.
4: ممكن أطلب من حضرتك بس الدعاء لابني محمد.
0: حاضر.
4: ربنا يشرح له صدره لأن عنده امتحانات ومتوتر جدا.
0: صلى الله عز وجل أن يجعل الأسئلة بردا وسلاما على قلبه،
4: ربنا
0: وأن يوفقه لما يحبه ويرضاه.
4: شكرا لشيخ مسعد،
0: وينبته لك نباتا حسنا. صلاة آخر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: تفضلي.
5: اللهم بارك في صحتك يا شيخ.
0: يا رب وإياكم المسلمين.
5: وبارك

0: قناة إن شاء الله
1: يا رب.
0: كنت عايزة أسأل حضرتك يا شيخ، هو أنا لما أكون مثلا في ضيقتي أو كده، يعني إزاي ألجأ لله في الدعاء؟ يعني أقول إيه؟ يعني عايزة ما يبقاش في خطأ في الدعاء، اللي أنا ما تجناش على الله ولا عياذ بالله. يعني
1: حاضر حاضر،
0: جزاك الله خير.
1: وجزاك.
0: ادعي لي يا شيخ ودعي البنت،
1: ربنا يغفر لنا ولك
0: يا رب، والجوز يا رب،
1: ربنا يهدينا وإياكم لما يحب ويرضى.
0: آمين يا رب.
1: طيب نستأنف عشان الوقت يا أخواني. فأنا قلت يا أخواني إن من أعظم الأسباب المفضية إلى وقوع الناس في الشرك، واحد، كيد شياطين الجن والإنس. اثنين، الأحاديث الموضوعة التي وضعها الزنادقة لهدم الإسلام. المنامات المكذوبة التي روج لها هؤلاء. ينبغي أن نعلم أن أكثر الفرق الضالة وضعا للأحاديث هم الشيعة، وخاصة فيما يتعلق بالطعن في الصحابة وفيما يتعلق بفضائل علي رضي الله عنه وأهل البيت والإمامة، فالهم أول من فتح باب الغلو في الصالحين عليهم من الله ما يستحقون. ثلاثة، من الأسباب التي أفضت بالناس إلى الوقوع في الشرك انحراف العقول عن هدي القرآن والسنة والاعتماد على الأهواء وعلى الظنون. اسمعوا ماذا يقول الله: أو كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. كل مشرك غبي وسيشهد على نفسه بالغباء عند دخوله إلى النار. وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وربنا قال عنهم: أولئك كالأنعام بل هم أضل، بل هم أضل. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا: بل نتبع ما وجدنا عليه آباءً، اتباع الهوى. روى البيهقي في الشعب، والحديث إسناده حسن، صححه الألباني في الصحيحة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث مهلكات، ثلاث مهلكات: هوى متبع، وشح مطاع، وإعجاب المرء بنفسه، وثلاث منجيات: خشية الله في السر والعلن، والعدل في الرضا والغضب، والقصد في الفقر والغنى. كذا روى أبو داود وأحمد، والحديث صححه الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، حديث عجيب جدا، قال: إنه سيخرج في أمتي أقوام تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه. عارفين الكلب؟ داء بسبب عضة الكلب، يشبه الجنون. ناس تقول له ربنا قال، يقول لك بس عقلي لا يقبل هذا النص. يا أخي النبي قال والحديث رواه مسلم، يقول لك الكلام ده مش داخل دماغي، عقلي يرفضه. يتبعون الأهواء. قال النبي: إنه سيخرج في أمتي أقوام تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، لا يدع منه عرقا ولا مفصلا إلا دخله. الله عز وجل بيّن أن هذا حال الكافرين وحال المشركين إن يتبعون إلا الظن. هذه الآية بنفس الصيغة جاءت في يونس والنجم والأنعام كثيرا: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. ولقد جاءهم من ربهم الهدى. من المشركين من قاس الملك الحقيقي على الملك المزيف، يقول لك أنا ما ينفعش أدعو ربنا مني الربنا مباشرة. يا أخي أنا لو ذهبت إلى ملك من الملوك مش لابد من واسطة بيني وبينه؟ فقاس الخالق على المخلوق لأنه غبي لا يفهم، يتبع الهوى. ما أبو لهب وأبو جهل وقعوا في الشرك بهذا السبب. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. كذلك من الأسباب التي أفضت بالناس إلى الوقوع في الشرك وجود بعض الطغاة الذين حملوا الناس على الشرك بالله. من الناس من فعل هذا خوفا ورعبا من عقابهم وعذابهم، ومنهم من فعلها فتنة بهم أو تملقا ونفاقا. وفرعون مش خلنا الناس تكفر؟
2: فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. فسق، قال أنا ربكم الأعلى فصدقوا. هو النمروذ مش قال أنا أحيي وأميت وصدقه أهل العراق وكفروا حملهم على الكفر. هو ذو نواس في اليمن الذي خد الأخاديد وأحرق فيها الموحدين، إما أن تكفر أو أحرقك بالنار، يحملون الناس على الشرك. وفرعون مش جاء بقدر من نحاس وضع فيه أطفال ماشطت ابنته، وإلا إذا أرادت النجاة تكفر لتكفري لحرائك. طغاة حملوا الناس على الشرك بالله. واسمع إلى هذه الآية في كتاب ربنا: وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأصروا الندامة لما رأوا العذاب. الحجة هنا قولهم إذ تأمروننا أن نكفر بالله بالأمر. بعض الطغاة حملوا الناس فعلا على الشرك بالله. كذلك بعض الرواسب من الديانات السابقة كانت سبب في وقوع الناس في الشرك. في كفار من أهل الديانات السابقة المحرفة تصنعوا الدخول في الإسلام وجاءوا بفتن دمرت الدين. عبد الله ابن سبأ هو الذي اخترع ما يسمى بالتشيع الباطل، وفرقته السبائية هي التي زعمت أن عليا هو رب العالمين. فتنة الكلام في القدر، بدعة القدر، أخذها معبد من رجل نصراني. وأخيرا من أعظم الأسباب التي أوقعت الناس في الشرك بالله الغلو في تعظيم الصالحين. قوم نوح عبدوا الأصنام لما غالوا في خمسة من الرجال الصالحين، ود وسواع ويعوق ويغوث ونسرة، وصنعوا لهم تماثيل، ولما طال عليهم الأمد عبدوهم من دون الله. اليهود غالوا في العذير، النصارى غالوا في المسيح. وقالت اليهود عذير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل. كأن في ناس غير دول قالوا أن في أبناء لله، يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يؤفكون. ولذلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم سد علينا باب الغلو، قال فيما رواه البخاري: لا تطروني كما أطرى النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد. فقولوا عبد الله ورسوله. وفي أعظم معجزات النبي محمد ربنا وصفه بسيم العبودية: سبحان الذي أسرى بعبده، وأنه لما قام عبد الله يدعوه، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. والله العظيم الشرك ما دخل إلى جزيرة العرب إلا بسبب الغلو في الصالحين. عمرو بن لحي الخزاعي هو اللي جاب الأصنام من الشام إلى مكة، وكان كريم يقري الضيف وينصف المظلوم ويعطي الفقراء، فلما قال لهم اعبدوا هذه الأصنام من غلوهم في حبه واحترامه عبدوها. اللات، صنم اللات اللي كان جنب الكعبة، مين اللات ده؟ ده كان رجل صالح يلت السويق للحجاج، بيعملهم فتة ولحمة، فلما مات صنعوا له تمثال عشان يفتكروه، بمرور الزمن عبدوه. غلو أغلب مظاهر الشرك التي حدثت في أمة النبي محمد بعد وفاة النبي محمد كانت عن طريق الغلو في الصالحين. الشيعة غالوا في علي رضي الله عنه إلى درجة أن بعضهم رفعه إلى مقام الألوهية. الروافض جعلوا الإيمان بإمامة الاثنى عشر إماما ركن من أركان الإيمان، من كفر بها كفر. الصوفية أكثر الناس غلوا في الصالحين. يقول بعضهم إن من آداب المريد أن يكون بين يدي شيخه كالميت بين يدي غاسله. يقول أحدهم لو رأيت شيخك يزني لا تقل زانة، ولكن قل عيني هي الزانية، عيني ما بتشوفش كويس، يقولون خضنا بحارا وقف الأنبياء على ساحلها، منهم من يرفع الولي فوق درجة الرسول والنبي. ده كل غلو. أخيرا بجد بجد، من الأسباب التي أفضت بالناس إلى الشرك الجهل بالدين. الجهل مرض ودواؤه السؤال والعلم. الجهل بالدين، قتل اليهود قتيلا وطلبوا أن يعرفوا القاتل، فقال لهم موسى عليه السلام اذبحوا بقرة. قالوا أتتخذنا هزوة؟ يقول إن الله الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا أتمزح؟ أتهزي؟ أتتخذنا هزوة؟ طب وليأخذ كلام ربنا تريأة؟ ده يبقى كافر. قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. لما جادل قوم إبراهيم إبراهيم في دينه، أمره ربنا أن يقول لهم قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. وفي الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. طب لما يموت العلماء يتبقى رؤوسا جهالا، فيسألهم الناس فيفتون بغير علم فيضلون ويضلون. ثم هناك أسباب أخرى كالكبر، فما كفر إبليس إلا بسبب الكبر، إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. ما كفر فرعون إلا بسبب الكبر. ما كفر الوليد إلا بكبره ثم أدبر واستكبر. ما كفر قوم نوح إلا بسبب الكبر واستكبروا استكبارا ثم تقليد الآباء والأجداد في العمى. اسمع الآية دي، وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. وكذلك في آية أخرى، وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. يبقى إجمالا، من الأسباب التي أفضت بالناس إلى الشرك كيد شياطين الجن والإنس، الكبر، تقليد الأعمى للآباء والأجداد، حمل بعض الطغاة للناس على الكفر بالله تعالى، ثم الجهل بدين الله، ثم الغلو في الصالحين. إن شاء الله ابتداء مش عارف في الوقت ناخد دقيقة بعد إذنكم نجاوب على الأسئلة. اللي مش قادر يواظب على صلاة الفجر أنصحه أن ينوي نية صادقة وينام على وضوء ويعرف فضل صلاة الفجر في جماعة، ويأخذ بالأسباب الحسية التي تعينه على القيام لصلاة الفجر، يضبط المنبه والساعة، يقول لصاحبه يتصل عليه وهلم جرى. آل البيت، نحن نحب آل البيت، نحب آل البيت وهم فوق رؤوسنا، لكن لا نتبرك بهم. التبرك منه ما هو مشروع ومنه ما هو ممنوع، ونفرد حلقة إن شاء الله للكلام عن هذا. كيف ألجأ إلى الله في الدعاء؟ الدعاء له آداب. ينبغي إذا أردت أن تدعو الله أن تبدأ تثني على الله عز وجل، تصلي على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، تنتقي أفضل الأدعية التي تدعو بها التي وردت في القرآن ووردت في السنة، لا تعتدي في الدعاء، تسأل الله من فضله لك وللمؤمنين، تنتقي الأزمنة الشريفة والأماكن الشريفة. وهذا يحتاج إلى تفصيل طويل، لكن إخواني بيقولوا لي الوقت خلاص، ولذلك نكتفي بهذا القدر. وهذا ما أعلم، والله سبحانه أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: كنا نتابع معكم حلقة جديدة من برنامج ولا تقربوا لفضيلة الشيخ مسعد أنور، إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.
4: اللهم ارزقني حبك وحب من ينفعني حبه عندك. اللهم ما رزقتني مما أحب فاجعله قوة لي فيما تحب. اللهم وما زويت عني مما أحب فاجعله فراغا لي فيما تحب. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء.
5: مستمعينا الكرام، إلى أن يحين موعد أذان الظهر نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
6: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، أما الآن فقد حان موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع على مسامعكم أذان الظهر.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أختي المسلمة، عاوزة إنك تكوني أجمل بنت في العالم؟ اسمعي اللي هقوله لك، لو كنت عاوزة تكوني أجمل بنت في العالم، اعملي اللي هقوله لك. الرشاقة، عن الرشاقة مثلا، مارسي رياضة الركوع والسجود، وكمان المشي في حوائج الله، فهم أفضل التمارين لشد عضلات الرجلين والمحافظة على رشاقة جسمك. الهدوم، البسي توب الحشمة الطويل المطرز بالأعمال المستحبة. أما تقصف شعرك، احميه بالحجاب الإسلامي الغير فاتن. المكياج، مكياج خاص للنساء والبنات المسلمات في كل الأعمار ولكل المناسبات، وهو بيتباع في محلات الإيمان بالله. أولاً، استعملي صابون الاستغفار لإزالة أي ذنوب بتشكي منها. ثانياً، حطي على وشك كريم أساس الإسلام والأحكام الشرعية. ثالثاً، حطي على إيديكي أفضل كريم مرطب، وهو من الصدقة. رابعاً، كحلي عنيكي إنك ما تبصيش في الحرام غض البصر، فبتزداد عينيكي صفاء ورونق. خامساً، مسكري رموشك بالدموع عن ذكر الله، خوف من ناره وعذابه. سادساً، حطي على شفايفك روج من الصدق بيمنعك من الكذب والغيبة. سابعاً، أما أحمر الخدود فاستعمليه من ماركة الحياء. ثامناً، اصبغي ضوافرك بمية الوضوء، بمية الوضوء الدائم. تاسعاً، حني إيديك بالدعاء وارفعيها إلى السماء حتى يستجيب الله ليك. أما الإكسسوارات، أنصحك بالآتي. الإكسسوارات دي الحلوة ما بتلاقيهاش إلا في محلات الإسلام العظيم ومحلات الأخلاق الحميدة. حطي في ودانك سماع الكلمة الطيبة اللي بترفع من مقامك قدام رب العالمين. حطي في عنقك قلادة العز والمعروف والكرم. زيني صوابعك بخاتم الآباء والرفض والمنكرات. أختي الحبيبة، اغتنم الفرصة دي وما تخليش الوقت يفوتك، والوقت محدود، فإحنا منعيش مرة واحدة بس في الحياة الفانية دي. يا ترى إيه؟ أكيد بالنصايح دي هتبقي أجمل بنت في العالم. وبارك الله فيكي.

0: ما زلنا معكم مستمعينا الكرام من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، والآن نتابع معكم تفسير القرآن الكريم للدكتور محمد راتب النابلسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 35 من دروس سورة النساء، ومع الآية 71 والتي تليها، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. الله جل جلاله جعلنا خلفاء في الأرض، قال تعالى: إني جاعل في الأرض خليفة. أوكل إلى المؤمن إعمار الأرض، أوكل إلى المؤمن إحقاق الحق، أوكل إلى المؤمن محاربة الباطل، أوكل إلى المؤمن إقامة العدل. هذا معنى أن الإنسان خليفة الله في أرضه. إني جاعل في الأرض خليفة، من لوازم خليفة الله في أرضه أن يكون حذرا، لأن الإنسان مخير وقد أودعت فيه الشهوات. إذا بعض الناس سوف يتحركون وفق منهج الله، هم أهل الحق، وبعض الناس سوف يتحركون من دون منهج الله عز وجل وفق أهوائهم وشهواتهم. ولا بد من أن تنشأ بين الفريقين معركة من آدم إلى يوم القيامة، معركة الحق والباطل معركة أزلية أبدية. وكل الصراعات التي تسمعون بها الآن تندرج تحت هذه المعركة، معركة الحق بالباطل. فالمؤمن ينبغي أن يأخذ حذره، ينبغي أن يكتشف الخطر قبل أن يظهر، ينبغي أن يكتشف العداوة قبل أن تعلن، ينبغي أن يكتشف عدوه قبل أن يكون أمامه صارخا. هذا معنى قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. ثم يقول الله عز وجل: فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. معنى كلمة ثبات جمع ثبتة، يعني طائفة صغيرة. فلو أن مناوشة من جهة محدودة كافرة ينبغي أن يرسل إليها سرية محدودة، أما إذا كان الخطر داهما ينبغي أن ننفر جميعا، يعني كل حالة تعالج بمقتضاها، وكل عدوان يعالج بما يكافئه. فإذا كان العدوان محدودا سيرنا له قوة محدودة تغطي عدوانه، أما إذا كان العدوان شموليا لا بد من أن ننفر جميعا. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. الآن في نموذج بشري، هذا في كل زمان ومكان. والحقيقة الصارخة أن في القرآن الكريم نماذج بشرية. الإنسان إذا قرأ في هذه الآيات يجد نموذج يعيشه الناس. قال: وإن منكم لمن ليبطئن، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، يعني ملتم إلى الراحة إلى القعود. هذا النموذج أميل إلى الراحة، لا يبذل شيئا، يتابع كل الأخبار، يصنف كل الناس، يوزع التهم والاستحسانات على كل الناس، أما هو لا يتحرك. مؤمن سكوني، مؤمن طوبائي، طوبى لفلان طوبى لفلان طوبى لفلان، أما هو لا يفعل شيئا. هذا النموذج نموذج الإنسان الذي لا يعمل، ليس هنا في موضع المدح بل هو في موضع الذم. وإن منكم لمن ليبطئن، يعني شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. يقول الله عز وجل: فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. حينما يتخلف عن رسول الله وعن أصحابه الكرام وينجو من مصيبة ألمت بالمؤمنين، يرى نجاته من هذه المصيبة نعمة كبيرة. والمؤمن حينما يمتحن فيبتلى بماله أو بنفسه أو بأولاده أو بحريته، قد يبتلى أو بدخله، وقف موقف صحيح خسر منصبه، وقف موقف صحيح خسر من يعينه. فلما الإنسان بيكون مبدئي قد يدفع الثمن باهظا. فهذا الإنسان النموذج إذا تخلف عن رسول الله وعن أصحابه وأصاب النبي وأصحابه مصيبة، يرى نجاته من هذه المصيبة نعمة. وأية نعمة؟ نعمة كبيرة. لكن لا يستوي عند الله من نجا بجلده من مصيبة لأنه تخاذل وقعد عن نصرة الحق، لا يستوي مع من بذل وقته وجهده وماله وحياته ودفع حياته ثمنا لجهاده. فلا يعقل أن يستوي هذا مع هذا. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا؟ لا يستوون. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين؟ وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. يعني لو أنه إنسان في بلاد عديدة لزم درس علم ولزم عملا صالحا ولزم دعوة، فابتلاه الله بشيء من ابتلائه الذي يرفع الله به درجات المؤمن، الذي لم يعمل ولم يبذل طبعا ولم يبتلى يشمت به. ألم أقل لك هذا عمل فيه مخاطر؟ الإنسان كيف يرقى إلى الله عز وجل؟ كيف يرقى حينما يسأل الله سلامته دائما؟ حتى أنه ورد في بعض الآثار أن هذا الذي ينجو من كل مصيبة ولا يقع في ورطة سمي العفريت النفريت، بل إن بعض الصحابيات الجليلات رأت زوجها لم يبتلى أبدا فذهبت لتشكوه إلى رسول الله، في الطريق وقع فتعثر فقالت ارجع لقد حلت المشكلة. الإمام الشافعي سئل: أن أدعو الله بالابتلاء أم بالتمكين؟ قال: لن تمكن قبل أن تبتلى. يعني من سنة الله في خلقه أن يبتلى المؤمن. ولنبلونكم، والخطاب موجه للمؤمنين بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إخوتنا الكرام تماما الوضع كطبيب جاءته حالة مرضية، ورم خبيث منتشر في كل الأمعاء والأحشاء. هذا المريض سأل الطبيب: ماذا آكل؟ يقول له: كل شيء، لا شيء عليك محظور إطلاقا. أما المريض الثاني مع التهاب معدة حاد، والحمية وحدها كافية لشفائه، فالطبيب يشدد على الثاني تشديدا غير معقول لأنه قابل للشفاء. فحينما تكون في العناية المشددة، حينما تحاسب حسابا دقيقا، حينما يسوق الله لك لكل غفلة أو كل سهوة أو كل انحراف أو كل خطأ مصيبة يردعك بها، فاشكر الله عز وجل بأنك في العناية المشددة. أما حينما يكون المرض عضالا ولا شفاء منه ولا أمل في الخلاص منه، تنطبق على المريض الثاني أن الطبيب يقول له: كل ما شئت. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. لذلك الإنسان قد يتساءل أن هؤلاء الأقوياء كل أنواع المعاصي والموبقات غارقون فيها: الزنا، الشذوذ، زنا المحارم، الخمور، المخدرات، العدوان، الظلم، الإباحية، ومع ذلك أقوياء، وبلادهم جميلة جدا وأموالهم غزيرة.

ظن أهلها أنهم يرصدون أي مكان في العالم بالأقمار الصناعية، وبإمكانهم أن يقصفوا أي مكان في العالم، وظن أهلها أنهم قادرون عليها. أتاها أمرنا ليلا أو نهارا، وقد يكون هذا الأمر عاما لكل القارات، فجاء ليلا أو نهارا، ليلا على أناس ونهارا على أناس، فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. هذا النموذج نموذج المؤمن مبتلى لأنه قابل للشفاء، مبتلى لأن الله سبحانه وتعالى وضعه في العناية المشددة، يسوق له من المصائب ما يرقى به، ما ينقيه من الآثام. السيدة فاطمة سألها النبي عليه الصلاة والسلام: ما بك يا فاطمة؟ قالت: حمى لعنها الله. قال: لا تلعنيها، فوالذي نفس محمد بيده لا تدع المؤمن وعليه من ذنب. هذا النموذج نموذج يحب مصالحه ولا يأبه لمبادئه، يعتني بمصالحه وشهواته ولا يعبأ بقيمه ولا بمبادئه. فإذا نجا من مصيبة وقع فيها المسلمون بسبب دعوتهم، بسبب جهادهم، بسبب غيرتهم، بسبب حبهم للعمل الصالح، يشمت بهم ويرى نجاته من هذه المصيبة نعمة كبيرة أنعم الله بها عليه. قال: وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. هو نجا من هذه المصيبة لكنه لم ينج من عذاب النار، نجا من هذا الامتحان لكنه لم ينج من هلاك الآخرة، نجا من هذا الفقر الذي ينافق أحيانا لا يستقر، والذي يمالئ لا يستقر، والذي يضحي بمبادئه من أجل دنياه قد لا يستقر. فهذا الذي لا يستقر وينجو من بعض المتاعب التي يتحملها المؤمنون الصادقون هو يظن نفسه متفوقا عليهم، يظن أنه قد فاز في حين أنهم قد وقعوا. لا، هو الذي وقع وهم الذين فازوا، فالعبرة من يضحك آخرا. هناك من يضحك أولا، من ضحك أولا بكى كثيرا، ومن ضحك آخرا ضحك كثيرا. فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. الآن ولئن أصابكم فضل من الله، انتصرتم في المعركة وحققتم العزة للمؤمنين ونلتم مغانم كثيرة، يسيل لعابه لا على النصر للحق، على المغانم. ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. أرأيت إلى هذا النموذج تحركه مصالحه، فإن كانت مصالحه مع المؤمنين ادعى أنه مؤمن، لا من أجل الإيمان، من أجل مصالحه. وإذا كانت مصالحه مع الكفار انضم إليهم، فهو لا يعبد إله المؤمنين ولا يعبد إله الكفار، ولكن يعبد ذاته، يعبد شهواته، يعبد مصالحه. طبعا يقول الله عز وجل: أفرأيت من اتخذ إلهه هوى. أقصد بإله الكفار بشهواتهم ومصالحهم. ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما.

0: الله عز وجل يعطينا نماذج بشرية في هذا القرآن، لذلك بعض الصالحين قرأ القرآن ليرى نفسه أين هو، في أي نموذج. قرأ نماذج من الكفار فقال لا أنا لست من هؤلاء، قرأ نماذج من المؤمنين الصادقين أيضا قال لا أنا لست من هؤلاء، قرأ من الذي يعني يخطئ ويصيب له عمل صالح وآخر سيء قال أنا من هؤلاء. فأنت حينما تقرأ القرآن ينبغي أن تعلم أنت مع من، أي نموذج ينطبق عليك، أي نموذج بشري أنت تنتمي إليه. فالإنسان ليكن مع نفسه صادقا، وليكن واقعيا، وليكن جريئا في الحكم على نفسه. الإنسان في العادة يمالئ نفسه، يحابيها، يصفها بصفات ليست فيها، لكن البطولة أن تكون جريئا في مواجهة الحقيقة. يقول الله عز وجل فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، يعني ما دامت الآخرة ليست داخلة في حساباتنا فمشكلتنا كبيرة جدا. ما دامت الدنيا هي كل شيء، هي مبلغ علمنا، هي منتهى آمالنا، هي محط رحالنا، هي ميزاننا، فلنا مشكلة كبيرة، لأن الدنيا تحتاج إلى مال، وقد تنزلق إلى كسب المال غير المشروع، والدنيا تحتاج إلى شهوات، وقد تقع في إرواء شهوات لا ترضي الله عز وجل. لكن حينما تؤمن بالآخرة تضحي بالدنيا من أجل الآخرة، وقد يشاء الله أن يهبك الدنيا والآخرة، يعني ولمن خاف مقام ربه جنتان، بعضهم قال جنة في الدنيا وجنة في الآخرة، لكن جنة الدنيا للمؤمن هي جنة القرب، لقول بعض العلماء العاملين في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، إنها جنة القرب. ويؤكد هذا المعنى أن الله سبحانه وتعالى يقول ويدخلهم الجنة عرفها لهم، يعني ذاقوا طعمها في الدنيا، إنما هي جنة القرب. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، باع الدنيا من أجل الآخرة، يشرون بمعنى يبيعون، شرى بمعنى باع واشترى، بدليل قول الله عز وجل وشروه بثمن بخس دراهم معدودة، يعني باعوه. والله عز وجل يقول إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. أنت حينما تبيع بيتا وتقبض ثمنه بالتمام والكمال عدا ونقدا والثمن مرتفع، بعد أن بعت البيت هل لك أن تسأل الذي اشتراه لماذا دمجت الغرفتين ببعضهما؟ حر هو، اشترى منك البيت ونقدك ثمنه، يفعل بالبيت ما يشاء. هذا المعنى يريحنا، أنت حينما تبيع نفسك في سبيل الله والله سبحانه وتعالى اشتراها منك، إذن ينبغي أن تصبر، قد يجعل دخلك غير محدود وقد يجعل دخلك محدودا، قد يهبك إناثا فقط أو يهبك ذكورا أو يهبك إناثا وذكورا أو يجعلك عقيما. أنت بعت نفسك في سبيل الله، قد تكون غنيا أو فقيرا، قد تكون في مكانة مرموقة أو في مكانة قليلة، أنت بعت. فالمؤمن باع نفسه في سبيل الله وهو راض عن أفعال الله، راض عنه في السراء وفي الضراء، في إقبال الدنيا وفي إدبارها. بايعنا رسول الله في المنشط والمكره، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. هذه الفريضة التي غفل عنها المسلمون من 400 عام يدفع المسلمون الآن ثمن هذا التفريط بالغا. وما ترون وما تسمعون هو نتيجة تعطيل هذا الفرض الجهادي في الإسلام. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، فتربصوا إنا معكم متربصون. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المصير. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وإن جندنا لهم الغالبون، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. هذه وعود الله للمؤمنين، وزوال الكون أهون على الله من ألا يحقق وعوده للمؤمنين. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. لا تقل ما في تكافؤ، الله عز وجل ما كلفك إلا أن تعد للأعداء ما تستطيع، كلفك بأن تعد القوة المتاحة لك. يعني مع التفوق المذهل الذي عند الأعداء، قال أحدهم قبل يومين: ماذا نفعل بهذه الطائرات العملاقة وهذه البوارج الحربية وهذه الصواريخ العابرة للقارات؟ ماذا نفعل بها وقد أصبح العدو شخصا لا دولة؟ واحد أقلق مجتمعا بأكمله 20 يوما. جاءت الطائرات وجاء الاستنفار دون جدوى، فالله عز وجل قال: فأتاهم الله من حيث لم يحتسب وقذف في قلوبهم الرعب. يعني 200,000 طالب عطلت مدارسهم 20 يوما من إنسان واحد أقلق مضاجعهم. إذن لا تقل ليس هناك مساواة بين الكيانين، عليك أن تعد لهم القوة المتاحة. ولا يحل مشكلات المسلمين اليوم إلا أن نعد لهم ما أمرنا الله به، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوه. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون، يعني يبيعون الحياة الدنيا بالآخرة. حياة الدنيا سماها الله دنيا، دنيا، والآخرة هي الحياة الحقيقية. في الآخرة لا هم ولا حزن ولا شيخوخة ولا كبر ولا زوجة سيئة ولا ابن عاق ولا قلق نفسي ولا خوف من الفقر ولا خوف من مرض عضال. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أنا أؤكد لكم أن قلة من المؤمنين يدخلون الآخرة في حساباتهم اليومية، أما معظم الناس يعيشون الدنيا فقط، ومقاييسهم كمقاييس الطرف الآخر، مقاييس مادية. هؤلاء المؤمنون المسلمون رواد المساجد، أما الآخرة كشيء مهم جدا في حياتهم، كعامل خطير في حساباتهم هذا هم بعيدون عنه. لذلك ما من ركنين من أركان الإيمان جاء متلازمين في القرآن كالإيمان بالله واليوم الآخر. يعني أنت دائما حاول حينما توازن بين شخصين، بين بلدين، بين أمتين، أن تضيف الآخرة إلى الدنيا. أتيت بمثل صارخ، مطعم متواضع جدا جدا في أطراف المدينة ودخله محدود جدا، لكن صاحب هذا المطعم إنسان مؤمن وعقيدته سليمة ومستقيم وقائم بعباداته، ومطعم 5 نجوم دخله اليوم 1,000,000، ويبيع الخمور ويأتي بالمغنين. طبعا ليس هناك من أساس للموازنة بين هذين المطعمين، لكن المطعم الثاني لأنه يبني دخله على الحرام وعلى بيع المحرمات وعلى انتهاك الحرمات، أضف الآخرة إلى كل طرف، من هو الرابح؟ الأول. لولا أن هناك يوما آخر تسوى فيه الحسابات لحق للمؤمنين أن ييأسوا، لكن هناك يوم آخر تسوى فيه الحسابات. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. ولا تحسبن الله مخلف وعده رسله، إن الله عزيز ذو انتقام. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. أيها الإخوة، فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. طبعا نحن في عنا جهاد النفس والهوى، هذا هو الأصل. المهزوم أمام نفسه لا يستطيع أن يواجه نملة، المهزوم أمام نفسه. بعد جهاد النفس والهوى يأتي الجهاد الدعوي. إذا كان متاحا للمسلم أن يدخل في الجهاد القتالي لا بأس، لكن هناك جهادان مقدمان على الجهاد القتالي، جهاد النفس والهوى ثم الجهاد الدعوي. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. يعني أحد مشروعية الجهاد أن تقيم الأجواء المناسبة لمن حولك كي يعبدوا الله عز وجل، فإذا حال حائل بين الناس وبين عبادة الله ينبغي أن نجاهد فيه. إذا حال حائل بين الناس وبين عبادة الله كما يفعلون في الأراضي المحتلة، يهدمون المساجد، يقتلون الناس وهم يصلون كما فعلوا من قبل. نعم، الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، هذا هو القتال الذي جزاؤه الجنة. والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، يعني في سبيل المصالح. الطاغوت هنا من الطغيان، والطاغوت جمع طاغي، والطاغي هو الظالم، لكن الطاغي يفترق عن الظالم بأنك كلما أطعته ازداد ظلما. لذلك المؤمنون يعبدون الله سبحانه وتعالى، والكافرون يعبدون الطواغيت. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. يعني إذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان الله عليك فمن معك. إن كيد الشيطان كان ضعيفا، لأنك إذا كنت مع الله معك القوة المطلقة، إذا كنت مع الله كان الله معك. قل لي كما أريد أكن لك كما تريد. أيها الإخوة، أنا أرى أن كل مؤمن عليه أن يبدأ بمجاهدة نفسه حتى ينتصر على شهواته ومصالحه غير المشروعة، فإن انتصر على نفسه ربما أعانه الله على أن ينتصر على عدوه. لكن بين الجهادين، بين جهاد النفس والهوى وجهاد الأعداء، الجهاد الدعوي. فإذا أمكنك أن تنشر هذا الدين بالطرق السلمية فهذا شيء جيد جدا، لأن الله عز وجل يقول، دققوا في هذه الآية، وجاهدهم به جهادا كبيرا كبيرا. فحينما تبين هذا الكتاب الكريم، تبين أحكامه، تبين أوامر الله عز وجل، تبين ما عند الله من خير إذا أطعته، ما عنده من عقاب إذا عصيته، هذا أيضا جهاد كبير بنص القرآن الكريم. فلنبدأ بجهاد النفس والهوى، ثم لنثني بالجهاد الدعوي، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وحينما يتاح للمسلمين إن شاء الله تعالى أن تكون لهم الشوكة وأن ينتصروا على عدوهم، ينبغي ألا يقصر أحد منا في هذا العمل الذي سماه النبي ذروة سنام الإسلام. من لم يجاهد ومن لم يحدث نفسه بالجهاد مات على ثلمة من النفاق. يعني أحيانا تدعو لمن يجاهد كما ندعو لإخوتنا في الأراضي المحتلة، أحيانا تمدهم بالغذاء والمال، وهذا أيضا نوع من الجهاد. من جهز غازيا فقد غزا، من خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا، من جهز غازيا فقد غزا، من خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا، من دعا لغاز تقبل الله دعاءه. فأنت حسب الوضع، إما أن ندعو لهم بالنصر، وإما أن نمدهم بالمال والمساعدات، وإما أن نجهزهم بالمعدات. ثم ينبغي أن نجاهد أنفسنا وأهواءنا، لأن الأعداء يراهنون على علاقتنا بربنا، هم يحاربوننا بالفساد، وجدوا أن الفساد أهوى من السلاح. هم بالقوة الناعمة أي المرأة يحملوننا على أن نريد ما يريدون. كانوا من قبل بالقوة المسلحة يجبروننا على أن نفعل ما يريدون، الآن ما في داعي. اصعد إلى جبل قاسيون وألقي نظرة على دمشق، تعرف الجواب، ماذا يشغل الناس؟ إذن أيها الإخوة، ينبغي أن نعود إلى الله عز وجل. أنا أقول لكم كلام من القلب إلى القلب، إذا كنت مهزوما أمام شهواتك وأمام مصالحك لا يمكن أن تقابل نملة، أما إذا كنت منتصرا على شهواتك وعلى مصالحك وكنت ربانيا، عندئذ تستحق أن يتنزل عليك نصر الله عز وجل. فبين الجهاد جهاد النفس والهوى، وبين الجهاد الدعوي، وبين الجهاد القتالي. أما حينما يجتاح العدو أرضنا لا خيار لنا إطلاقا في الجهاد القتالي. فلنجهز أنفسنا بأن نجاهد أنفسنا وأهواءنا، ثم لنجاهد الجهاد الكبير في نشر الحق بين الناس. في أزمة علم وأزمة أخلاق وأزمة إيمان، أنت حينما تعزز قيم الإيمان وقيم العلم وقيم الأخلاق في المجتمع تكون قد أعنتهم على أن ينتصروا على أنفسهم. وأنا حينما أدعو أقول اللهم انصرنا على أنفسنا حتى نستحق أن تنصرنا على أعدائنا. أيها الإخوة، هذا الإسلام دين عظيم، إذا حدثنا منه شيئا ضعفنا، وإذا أضفنا عليه أشياء تفرقنا، فإن أضفت عليه أصبح الإسلام طوائف وشيع، وإن حذفت منه أصبحنا ضعافا، فلا بد من أن نأخذه كما جاء في أول الأمر: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. وبدأ الدين غريبا وسيعود كما بدأ، فطوبى للغرباء أناس صالحون في قوم سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. كنت أقول سابقا في عقبات كبيرة جدا أمام الناس، من هذه العقبات الشاشة، من هذه العقبات المناهج، أحيانا مناهج علمانية في الجامعة يدرسون أن الإنسان جاء من القرود، بخلاف الكتب السماوية هذا، فالمناهج عقبة والشاشة عقبة، وأحيانا الأسرة عقبة لأنها ألفت المخالفات والمعاصي والآثام. فإذا أراد الشاب أن يتوب إلى الله وجد العقبة في أهله أحيانا، فلا بد من إصلاح ذات البين، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، والحمد لله رب العالمين.
1: مستمعينا الكرام، استمعنا معكم إلى ما تيسر من تفسير القرآن الكريم مع الدكتور محمد راتب النابلسي، إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.
2: بسم الله، أحمده وأستعينه وأصلي وأسلم على خير خلقه سيدنا محمد. اللهم أنت القوي، فأعنا بقوتك لنأخذ ما آتيتنا بقوة، بقوة الإيجاب للطاعة وبقوة السلب عن المعصية. واجعل اللهم كل ما وهبتنا من طاقة أداة عمارة لورع حضارة، حتى تكون لنا مناعة من وافدات الإلحاد وجراثيم الفساد. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

المباركة اجمعنا في ساحات الأقصى محررين في ساحات الأقصى محررين واجمعنا على

إليه يديه بالدعاء أن يردهما صفرا خائبتين. يا رب هكذا أخبرنا نبيك، هكذا أخبرنا نبيك أنك حيي كريم تستحي إذا رفع الرجل إليك يديه أن تردهما صفرا خائبتين. حاشاك حاشاك يا الله، أنت الكريم، أنت أكرم الكرماء وأنت أرحم الرحماء. أجبرنا، تولنا، أنصرنا، اغفر لنا، حقق لنا آمالنا يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

كلام في الحب. في هذه الحلقة نتكلم عن الحب بغير شروط، وهو حب الله للبشر. الحب بغير شروط هو حب الله لكل البشر، لأنه حب وعطاء بغير حدود، ويعتبر هذا الحب هو الحب الأكبر، هو أسمى أنواع الحب وأعظم. بدونه لا حب على الإطلاق، ولا حياة على الأرض، ولا في أي مكان من هذا الكون الواسع. فإن الله قد خلق الخلق كلهم بالحب والرحمة التي وسعت كل شيء، وحب الله للبشر هو الطاقة التي تربط الكون في توازن دقيق ونظام محكم لا يتغير ولا يتبدل، ثابت، وهو الهواء الذي نتنفسه، وهو كل خلية من النور الذي يقع على أبصارنا، وهو وراء كل حركة في الأبدان، ووراء كل خلقة في المشاعر. الله هو خالق كل شيء، وهو العالم العليم بكل شيء، وهو المحرك والموجه لكل شيء، وهو المبدع للجمال والحق والخير والعدل والفضيلة في الأرض. هو العاطي الوهاب بغير حساب ودون انتظار أو حتى كلمة شكر. وإن كان الله هو القائل عز وجل: لئن شكرتم لأزيدنكم، ولكنه يعطي البشر دوما، ويسقط المطر، ويرسل الخير للبلد الذي يقيم العدل والبلد الذي يعشق الظلم، ويرزق العابد والكافر من يعبده ومن لا يعبده. لم يترك الله البشر دون أن يرسل إليهم رسالاته بالهداية والخير، فأرسل أنبياءه ورسله الكرام، وفي تلك الرسالات العظيمة تتجلى معاني الحب بغير شروط والعطاء بلا حدود. ومحور كل هذه الرسالات النورانية أن يحب الإنسان لأخيه ما يحب لنفسه، وأن كل الناس سواسية أمام الله. كل إنسان بعمله، ليس بشكله أو لونه أو حسبه أو نسبه. وقد قال الحق عز وجل في هذا: يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وهناك قول لأحد الكتاب الأجانب قال: إن كل الرسالات السماوية قد أكدت أن على الإنسان أن يقبل كل الناس باعتبارهم جزءا من نفسه. وهذا هو أسمى تعبير عن الحب، فهو في الحقيقة الطريق إلى التسامح والتراحم والوئام والسلام. وفي هذا الحب يقول الشاعر: لو ألقي العبد في بحر زاخر وهو مكتوف، أو طرح في الخلاء عاريا في يوم قرد عصوف، أو نال في قعر السجن من العذاب صنوف، أو ألقي في غيابة جب مظلم وهو مكفوف، أو أصابه من الأسقام مرض غير معروف، أو صلب في جذوع النخل مظلوما والناس عنه عزوف، لم يعني ذلك أنه من ديوان الحب محذوف. فاللطف منه الخفي ومنه الظاهر المكشوف، يونس وأيوب ويوسف، ويمين بالله محلوف، على أنهم والأواه إبراهيم قد نالهم من البلاء صنوف، هم الكواكب وشمسهم أحمد على حب الإله عكوف، فإن هوى المحب على مراد حبيبه معطوف. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وكل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم ارزقنا حبك وحب رسولك حتى يوم اللقاء، يا أكرم الأكرمين. وإن آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني،
1: ومضة نور في دياجير الظلام،
0: وسلم يرتقي بالمسلم إلى العلياء في زمن الانهزام. شعارنا
1: ارتقي في الخير.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني،
1: بث متواصل 24 ساعة
0: على الموجة
1: 173
0: VHF، وعلى الإنترنت
2: www.qkradio.com.au.

0: الحكمة نبع فياض من ثغر الحكماء.
1: حكم الصالحين. من أقوال ابن تيمية: الناس لا يفصل بينهم النزاع إلا كتاب منزل من السماء، وإذا ردوا إلى عقولهم فلكل واحد منهم عقلا. سئل شيخ الإسلام ابن تيمية: أيهما أنفع للعبد، التسبيح أم الاستغفار؟ فأجاب: إذا كان الثوب نقيا فالبخور وماء الورد أنفع له، وإذا كان دنسا فالصابون والماء الحار أنفع له، فالتسبيح بخور الأصفياء والاستغفار صابون العصاة. وقد قال ابن تيمية: القلب يمرض كما يمرض البدن، وشفاؤه في التوبة والحمية، ويصدأ كما تصدأ المرآة، وجلاؤه بالذكر، ويجوع ويظمأ كما يجوع البدن، وطعامه وشرابه المعرفة والتوكل والمحبة والإنابة. ومن أقوال الحسن البصري: رحم الله عبدا نظر ففكر، وفكر فاعتبر فأبصر، وأبصر فصبر، لقد أبصر أقوام ثم لم يصبروا، فذهب الجزع بقلوبهم فلم يدركوا ما طلبوا، ولا رجعوا إلى ما فارقوا، فخسروا الدنيا والآخرة، وذلك هو الخسران المبين. ومن أقوال الحسن البصري: تفقد الحلاوة في 3 أشياء، في الصلاة والقرآن والذكر، فإن وجدت ذلك فامضي وأبشر، وإلا فاعلم أن بابك مغلق فعالج فتحه. 2 لا يصطحبان أبدا، القناعة والحسد، 2 لا يفترقان أبدا، الحرص والحسد. مستمعين الكرام، شاركناكم حكم الصالحين عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني. الحكمة نبع فياض.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا.

الاستغفار. عزيزي المستمع، نشارككم هذه الفوائد عن الاستغفار. حيث جاء رجل إلى الحسن البصري فقال له: إن السماء لا تمطر. فقال له الحسن: استغفر الله. ثم جاءه آخر فقال له: أشكو الفقر. فقال له الحسن: استغفر الله. ثم جاءه آخر فقال له: امرأتي عاقرا لا تلد. فقال له الحسن: استغفر الله. فقال الحاضرون للحسن البصري: أو كلما جاءك شاكي قلت له استغفر الله؟ فقال الحسن البصري: ألم تقرأوا قوله تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. كان في الأرض أمانان من عذاب الله، رفع الأول وبقي الثاني. فأما الأول فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. وأما الثاني فهو الاستغفار، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. فلا تترك الاستغفار أبدا. استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله. ومن فوائد الاستغفار أنه راحة للبال وانشراح للصدر وسكينة للنفس وطمأنينة القلب والمتاع الحسن. عليك بالاستغفار. هل تريد قوة الجسم وصحة البدن والسلامة من العاهات والآفات والأمراض والأوصاب؟ عليك بالاستغفار. هل تريد دفع الكوارث والسلامة من الحوادث والأمن من الفتن والمحن؟ عليك بالاستغفار. هل تريد الغيث المضرار والذرية الطيبة والولد الصالح والمال الحلال والرزق الواسع؟ عليك بالاستغفار. هل تريد تكفير السيئات وزيادة الحسنات ورفع الدرجات؟ عليك بالاستغفار. الاستغفار هو دواءك الناجح وعلاجك الناجح من الذنوب والخطايا. لذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستغفار دائما وأبدا بقوله: يا أيها الناس استغفروا الله وتوبوا إليه، فإني أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. رزقني الله وإياكم كثرة الاستغفار. وإليكم بعض المعلومات الرائعة التي علمنا إياها حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. يحتوي جسد الإنسان على عدة خزانات للفرح والألم والحزن، فالعين كاميرا تلتقط كل ما تراه من صور إيجابية وسلبية. وعند النوم تبدأ عملية العرض ما يساهم في توتر النائم. ورسول عليه الصلاة والسلام أمرنا بالاستغفار الكثير عند النوم. وتضحى بالعلم أنه عند الاستغفار يتحرك اللسان إلى الأعلى عند نهاية الأسنان العلوية، وهنا يضرب اللسان على الغدة النخامية التي هي في أعلى الرأس، فيتم تنظيف الخلايا من الأفكار السلبية والوساوس القهرية، فينعدل المزاج ويزيد السموم وتشبع الجسد بالأكسجين. سبحان الله، ما أجمل ما قرأت، حيث يقول إبليس لله عز وجل: وعزتك وجلالك لا أغوينهم ما دامت أرواحهم في أجسادهم. فيقول الله تعالى: وعزتي وجلالي لا أغفرن لهم ما داموا يستغفرونني. أكثروا من الاستغفار. وغفر الله لنا ولكم جميعا مستمعين الكرام.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: في عناوين هذه النشرة: قمة تمهيدية لكوب 31 تنطلق اليوم وسط تدقيق متجدد في سياسات المناخ الأسترالية. مقتل 5 أشخاص في غارة إسرائيلية على مبنى سكني بمدينة غزة. وسيدني روسترز يتوجون بلقب دور الركب الوطني بعد فوز مثير على نيوكاسل. وإليكم التفاصيل. تنطلق اليوم قمة تمهيدية لمؤتمر المناخ للأمم المتحدة كوب 31 الذي من المقرر أن يعقد في تشرين الثاني نوفمبر. وأكد وزراء وممثلون من أكثر من 50 دولة مشاركتهم في القمة التي تستمر 4 أيام وتأتي ضمن تسوية تفاوضت عليها أستراليا بعد إخفاقها في استضافة المؤتمر الدولي الأكبر لمناقشة قضايا التغير المناخي. وسيشارك رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي ووزير التغير المناخي كريس باول في أعمال هذه القمة التمهيدية وسط توقعات بتجدد التدقيق في سياسات أستراليا المناخية. هذا ودافع الوزير باول عن لهج الحكومة الفيدرالية مؤكدا أنه سيبرز التقدم الذي أحرزته البلاد في مجال إنتاج الطاقة المتجددة. تجري الشرطة تحقيقا بعد اندلاع حريق كبير دمر ورشة متخصصة في صيانة السيارات الفاخرة في شمال غربي مدينة ملبورن. وتلقت خدمات الطوارئ عدة بلاغات بعد الساعة 1 PM اليوم أفادت بسماع انفجارات داخل ورشة برستيج أوتو ووركس في منطقة إيربورت ويست. ووصل رجال الإطفاء إلى الموقع خلال 7 دقائق ليجدوا المبنى وهو مشتعل بالكامل فيما امتدت النيران إلى سطح الورشة. وأفادت هيئة الإطفاء والإنقاذ في فيكتوريا بأن انهيار أجزاء من المبنى أجبر فرق الإطفاء المزودة بأجهزة التنفس على مكافحة الحريق من خارج المبنى حفاظا على سلامتهم. وشارك أكثر من 50 رجل إطفاء في عمليات الإخماد، كما تم الاستعانة بـ3 آليات إطفاء جوية للمساعدة في السيطرة على النيران. وصل المستشار الألماني فريدريتش ميرتس إلى العاصمة الأوكرانية كييف في زيارة تهدف إلى إظهار الدعم لأوكرانيا في وقت تكثف فيه روسيا هجماتها على المدن الأوكرانية. وأكد ميرتس أن ألمانيا لن ترضخ لأي ضغوط تدفعها إلى التراجع عن دعم أوكرانيا.
2: We are here because we all believe in the future of Ukraine. We want to participate in it and we are convinced that this is beneficial for both of our countries. Ukraine's recovery offers enormous economic opportunities for both, for Ukraine and for Germany, and we can learn a lot from your experiences here in this country.
1: وتعد ألمانيا أكبر داعم لأوكرانيا إذ قدمت لها منذ اندلاع الحرب مساعدات تقدر بنحو 70 مليار دولار أسترالي إضافة إلى المعدات العسكرية والأسلحة. وفي المقابل قال الرئيس الأوكراني فولديمير زيلينسكي إن أوكرانيا ستشارك مع شركائها المعارف والخبرات التكنولوجية التي اكتسبتها خلال سنوات الحرب وذلك في إطار التعاون المتبادل بين الجانبين. قتل ما لا يقل عن 5 أشخاص بينهم 4 نساء في غارة جوية إسرائيلية استهدفت مبنى سكنيا في مدينة غزة وفقا لمسؤولين في القطاع الصحي والدفاع المدني. وأدت الغارة إلى تدمير المبنى واندلاع حريق في الموقع فيما لم يصدر أي تعليق فوري من الجيش الإسرائيلي بشأن الحادثة. يأتي ذلك في وقت يواصل فيه آلاف الفلسطينيين النازحين الاحتماء داخل مباني متضررة في أنحاء قطاع غزة بعدما فقدوا منازلهم ولم يعد لديهم مكان آخر يلجأون إليه. وفي هذا الصدد تقول النازحة سماح مصلح التي تعيش مع أطفالها 7 في مبنى متضرر بشدة إنها تخشى انهيارة في أي لحظة.
3: ما فيش مأوى تاني.
4: We have nowhere else to shelter. I tried to find a place where we could set up a tent, but there's no space in the camps. This building could collapse at any moment, and I fear for my children. Winter hasn't even arrived yet, and things could get even worse.
3: الساعة الشتاء ما أجاش يعني بأصله.
1: من جانبه يقول مراسل اس بي اس عربي في الاراضي الفلسطينيه عرفات داود ان الحياه في قطاع غزه تكاد تكون مشلوله بشكل كامل.
5: لا تزال الحياه العامه في قطاع غزه مشلوله بشكل كامل، حيث الدمار الواسع الذي طال اكثر من 90% من مباني قطاع غزه، والركام ومئات الاطنان من الركام فعليا التي ما زالت متواجده بين شوارع وفي أنحاء قطاع غزة تمنع الفلسطينيين من الحركة، وعدم وجود أماكن جيدة للإيواء من خلال مخيمات النزوح المتواجدة والتي لا تتوفر فيها مكونات الحياة.
1: في عودة لأخبارنا المحلية، تتجه المعركة القانونية المتعلقة بخطة حكومة ولاية فيكتوريا بهدم عشرات أبراج الإسكان العام إلى المحكمة العليا الأسترالية هذا الأسبوع، وتحديدا في السابع من الشهر الجاري. وكان نحو 10,000 شخص يقيمون في الأبراج السكنية 44 عند الإعلان عن مشروع إعادة التطوير. وتؤكد حكومة الولاية إنها ماضية في تنفيذ الخطة مع بدء أعمال الهدم بالفعل في بعض المواقع. وتقول الحكومة إن هذه الأبراج وصلت إلى نهاية عمرها الافتراضي، وإن استبدالها سيوفر مساكن اجتماعية أكثر حداثة وسهولة في الوصول والخدمات. من جهتها أوضحت المحامية لويزا باسيني التي تمثل السكان أن موكليها يطعنون في الطريقة التي تم بها اتخاذ القرار وليس فقط في القرار نفسه.
6: The question that our clients want answered is, should they have been able to be consulted with prior to a decision being made to destroy their homes and their communities of sometimes more than three decades? We are arguing that they ought to have been consulted with, and at the very least, there should have been meetings occurring with them to ask them about the impact that this would have on them.
1: إلى أخبار الرياضة، حيث عاد فريق سيدني روسترز إلى قمة دوري الركبي الوطني NRL بعدما قلب تأخره في النتيجة ليحرز أول بطولة له منذ 7 سنوات إثر فوزه الليلة الماضية على نيوكاسل نايتس بنتيجة 19-18 في المباراة النهائية. وأنهت هذه النتيجة المشوار الحالم لفريق نيوكاسل نايتس الذي انتقل من احتلال المركز الأخير في الموسم الماضي إلى بلوغ الأدوار النهائية هذا الموسم بعد تأهله من المركز السابع. ورغم الأداء الدفاعي القوي الذي قدمه نيوكاسل ولحظات التألق اللافتة في الشوط الأول والتي مكنته من التقدم قبل نهاية النصف الأول من المباراة، فإن سيدني روسترز فرض سيطرته على مجريات الشوط الثاني وعاد ليحسم اللقب لصالحه. وحصل قائد الروسترز جيمس تيديسكو على ميدالية كلايف تشيرشل لأفضل لاعب في المباراة، وقال في حديث له للقناة 9 إنه يشعر بالفخر والتأثر بما حققه فريقه. في ذات الوقت أكمل فريق سيدني روسترز للسيدات موسما استثنائيا دون أي خسارة بعدما توج بلقب دور الركبي الوطني للسيدات NRLW بفوزه الليلة الماضية أيضا على بريسبن برونكوز بنتيجة 30-6 في المباراة النهائية. في أسعار العملات، بلغ سعر صرف الدولار الأسترالي 70 سنتا أمريكيا. حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم في كبرى المدن الأسترالية: بيرث غائم جزئيا أقصى درجات الحرارة فيها 23، أدليد غائم 20 درجة، ملبن وهوبرت غائم جزئيا 19 درجة، كامبرا أمطار محتملة 20، سيدني أمطار متفرقة 20 درجة، بريسبن غائم جزئيا 28، وأخيرا داروين أمطار محتملة 33 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار، شكرا لإصغائكم.
0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972433.

والشمم. إن بناء بيت الله مسجد الإمام النووي عمل فاضل بحد ذاته، لكن بناء معهد بحث ومنزل جديد للأنشطة المجتمعية والإدماج هو سلسلة من الاستثمارات مجزية للغاية، وهذا ما ندعوكم إليه اليوم. ساعد في دعم الإسلام في أستراليا من خلال مركزنا، كل التبرعات تذهب مباشرة لإنشاء مركز نووي. يمكنكم التبرع على الحساب التالي: اسم الحساب Center for Cultural Relation، البنك NAB، رقم BSB 082124، رقم الحساب Account Number 7252536. ولكن من أجل التبرعات التي يمكن خصمها من الضرائب يرجى إيداعها في الحساب التالي: اسم البنك Westpac، اسم الحساب Islamic Relief، رقم BSB 032070، رقم الحساب Account Number 465272. ولكن من المهم جدا أن يكتب النووي سنتر في مكان الريفرنس.

رسالة إلى أهل البلاء. عزيزي المستمع، إن الابتلاء سنة ثابتة لا تتبدل ولا تتغير. يقول الله تعالى في سورة العنكبوت:

وقد قال صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على حسب

0: فقد قال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء ما عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضى فله الرضا، ومن سخط فله السخط. رواه الترمذي. نعم أيها المبتلى، أنت حبيب الله، وإذا أحبك الله عز وجل فقد فزت ورب الكعبة بخير الدنيا والآخرة. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل، ثم ينادي في السماء ويقول: إن الله تعالى يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وإذا أبغض عبدا دعا جبريل فيقول: إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل، ثم ينادى في أهل السماء: إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، فيبغضوه، ثم يوضع له البغداء في الأرض. رواه الإمام مسلم. وعن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يرد الله به خيرا يصب به. رواه البخاري. أيها الأخ الكريم، تأمل معي وصية الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما قال: إذا أصاب أحدكم مصيبة فليذكر مصابه بي، فإنها من أعظم المصائب. رواه البيهقي. نعم، فليست هناك مصيبة أعظم ولا أشد على النفس من موت النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا اشتد عليك المرض فتذكر مرضه صلى الله عليه وسلم الذي مات فيه، وإذا اشتد عليك الفقر فتذكر كيف كان يعيش النبي، كان يربط على بطنه الحجر من الجوع: بأبي أنت وأمي يا رسول الله. تذكر معي عزيزي المستمع تلك البشرى التي وعدنا بها الله تعالى في كتابه في سورة البقرة:
1: بسم الله الرحمن الرحيم

0: له من فضل عظيم لا تدانيه الدنيا بكل ما فيها من متاع. عزيزي المستمع، يا من ابتلاك الله فصبرت واحتسبت وعشت على طاعته، أبشر بالجزاء الذي يحسدك عليه أهل العافية يوم القيامة. أخي المستمع، أختي المستمعة، لقد آن الأوان لأن نرفع أيدينا بالحمد لله فاطر السماوات والأرض، فهو أرحم بنا من رحمة الأم بطفلها الرضيع. وقبل أن تذكر كم أصابك الله من المحن، تذكر كم أصبغ عليك من النعم. وإذا أصبت ببلاء فتسلى بمن هو أشد منك بلاء، واحمد الله على أن البلاء في دنياك وليس في دينك.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير.

0: كلمات في الدعاء. على العبد أن يسلم نفسه لمولاه عارفا أن الخير له في جميع ما قضى به الحق، وإن خالف ذلك مراده وهواه فإذا عدا على العبد وطلب من مولاه شيئا أيقن بالإجابة لا محالة. قال الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من أحد يدعو بدعاء إلا أتاه الله ما سأل أو كف عنه من السوء مثله، ما لم يدع باسم أو قطيعة رحم، ما لم يدع باسم أو قطيعة رحم. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من داع يدعو إلا استجاب الله لدعوته أو صرف عنه مثلها سوءا أو حط من ذنوبه بقدرها ما لم يدع باسم أو قطيعة رحم. لا يجب على العبد أن ييأس من الله تعالى إذا رأى منعا أو تأخيرا وإن ألح في دعائه وسؤاله، وقد يكون تأخير الإجابة إلى الآخرة خيرا له وأفضل. ورد في بعض الأخبار: يوم القيامة عندما يبعث العبد فيقول الله تعالى له: ألم آمرك برفع حوائجك إلي؟ فيقول: نعم وقد رفعتها إليك. فيقول الله تعالى: ما سألت شيئا إلا أجبتك فيه، ولكني أنجزت لك البعض في الدنيا، وما لم أنجزه لك في الدنيا فهو مدخر لك فخذه الآن. عندئذ يقول العبد حين يرى ما ادخر له: ليته لم يقضي لي حاجة في الدنيا. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستعجال في الإجابة، فقال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل فيقول: قد دعوت فلم يستجب لي. يقول ابن عطاء: لا يكون تأخير أمد العطاء مع الإلحاح في الدعاء موجبا ليأسك، فهو قد ضمن لك الإجابة فيما يختار لك لا فيما تختاره لنفسك، وفي الوقت الذي يريد لا في الوقت الذي تريد. يقول ابن عباد: حكم العبد ألا يتخير شيئا على مولاه، ولا يجزم بصلاحية حال من الأحوال له لأنه جاهل من كل وجهه، قد يكره الشيء وهو خير له ويحب الشيء وهو شر له. قال أحد العارفين: لا تختار من أمرك شيئا واختار ألا تختار، وفر من ذلك المختار، وفر من فرارك ومن كل شيء إلى الله عز وجل. كانت هذه كلمات في الدعاء، قدمناها لكم من إذاعة القرآن الكريم من أستراليا.
1: نزهات في رياض الصالحين، باب الإيثار والمواساة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني مجهود. فأرسل إلى بعض نسائه فقالت: والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. ثم أرسل إلى أخرى فقالت مثل ذلك، حتى قلن كلهن مثل ذلك: لا والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يضيف هذا الليلة؟ فقال رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله. فانطلق به إلى رحله، فقال لامرأته: أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية قال لامرأته: هل عندك شيء؟ فقالت: لا، إلا قوت صبياني. قال: علليهم بشيء وإذا أرادوا العشاء فنوميهم، وإذا دخل ضيفنا فأطفئ السراج وأريه أنا نأكل. فقعدوا وأكل الضيف وباتا طاويين. فلما أصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة. متفق عليه.
2: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية، فهم مني وأنا منهم. متفق عليه.
1: باب ذكر الموت وقصر الأمل. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. رواه البخاري.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هاذم اللذات، يعني الموت. رواه الترمذي.
1: باب كراهة تمني الموت.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنى أحدكم الموت إما محسنا فلعله يزداد، وإما مسيئا فلعله يستعتب. متفق عليه.
1: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه. باب الورع وترك الشبهات.
2: عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين، وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. متفق عليه.
1: عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم.
2: وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. فقال: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. رواه أحمد.

0: is Allah, the Creator, the Shaper out of naught, the Fashioner. His are the most beautiful names. All that is in the heavens and the earth glorifieth Him, and He is the Mighty, the Wise.
1: Sadaqallahu al-Azim.
2: Allahumma arhamna bil-Qur'an, waj'alhu lana imaman wa hudan wa nuran wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhuma nussina, وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا واجعله لنا حجة يا رب العالمين.
3: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان العصر.
4: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته،
1: وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أيها الإخوة الأحباب، ورد في كتاب عن خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم النص التالي: إن هذه الدنيا دار التواء لا دار استواء، ومنزل ترح لا منزل فرح، فمن عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء. قد جعلها الله دار بلوى، وجعل الآخرة دار عقبة، فجعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سببا، وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضا، فيأخذ ليعطي ويبتلي ليجزي. أيها الإخوة، المركبة، السيارة، لماذا صنعت؟ صنعت من أجل أن تسير. ولماذا وضع فيها المكبح؟ والمكبح في أصل وظيفته يتناقض مع السير، هو يوقف الحركة. هذا المكبح مع أنه يتناقض مع علة صنع السيارة، لكنه ضروري جداً لسلامة الركاب. وكذلك المصائب، نحن في دار ابتلاء، نحن في دار امتحان، نحن في دار فينا نوازع نحو الأرض واتجاهات نحو السماء، فحينما يغفل الإنسان قد يقع في خطأ، والخطأ ينبغي أن يعالج من قبل رب العالمين. وكلمة رب العالمين تعني التربية، فالله عز وجل يقول: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. إذا طبيعة الحياة الدنيا فيها ابتلاء. الإمام الشافعي سئل: ندعو الله بالابتلاء أم بالتمكين؟ تبسم وقال: لن تمكن قبل أن تبتلى. والله عز وجل يؤكد في بعض الآيات الكريمة أن هناك مصائب تصيب المؤمنين. قال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. هذه مصائب المؤمنين، مصائب دفع إلى باب الله، ومصائب رفع في مقامات المؤمن. هذه المصائب كلها خير، وقد عبر القرآن عنها فقال: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. الباطنة هي المصائب التي تصيب المؤمنين كي تسوقهم إلى باب الله، وتحملهم على التوبة، وترقى بهم إلى أعلى مقامات. لكن مصائب الطرف الآخر، مصائب العصاة والمجرمين والفجار، مصائب قصم، وإذا كان في هذا الإنسان بقية خير مصائب ردع. أما مصائب الأنبياء مصائب كشف. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام يدعو ويقول: اللهم ما رزقتنا مما نحب فاجعله عونا لنا فيما تحب، وما زويت عنا ما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. هذه النصوص تؤكد حقيقة دقيقة، هي أن الدنيا مفعمة بالمصائب، بالأحزان، هكذا جعلها الله بهذه الطبيعة كي نسعى للآخرة. الله عز وجل يربينا في الدنيا ويكرمنا في الآخرة. أيها الإخوة الأحباب، في نقطة دقيقة في الموضوع، أن الحظوظ، المال حظ، الوسامة حظ، الذكاء حظ، القوة حظ، العمر المديد حظ، أن هذه الحظوظ وزعها الله في الدنيا توزيع ابتلاء، وسوف يوزعها في الآخرة توزيع جزاء. قال تعالى: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. فالمؤمن كما قال عليه الصلاة والسلام: عجبت لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان ذلك له خير، وإن أصابته ضراء صبر فكان ذلك له خير، وليس ذلك لغير المؤمن. أين هو قانون تفريج الكروب؟ الدنيا دار ابتلاء وفيها مصائب، يصيب الله بهذه المصائب عباده المؤمنين.
بل إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أشد الناس بلاءً الأنبياء، وأنا أشدهم بلاءً، ثم الأمثل فالأمثل. شيء طبيعي جداً أن هناك مصائب في الدنيا، لأن الله رب العالمين يأخذ بيدنا إلى بابه ويسوقنا إلى جنته. وقد قال عليه الصلاة والسلام: عجب ربكم من قوم يساقون إلى الجنة بالسلاسل. ولكن هذا المؤمن إذا وقع في إشكال، وقع في ألم، في حزن، في مصيبة، ماذا يفعل كي ينجو منها؟ هنا محور هذا اللقاء الطيب، قانون تفريج الكروب. أيها الإخوة، الله عز وجل يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. يعني الإنسان أحياناً يرى أن الأبواب قد غلقت كلها، أن الأبواب قد غلقت كلها، فيبحث عن مخرج نجاة. لذلك الآية تقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ولحكمة بالغة بالغة، تغلق الأبواب أمام المؤمن أحياناً ويفتح له باب السماء. هذا الباب فيه سعادته، وفيه سلامته، وفيه رقيه. لذلك قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وأنا أعتقد أن زوال الكون أهون على الله من ألا يحقق وعوده للمؤمنين. زوال الكون، إن هذه المصائب يسوقها الله عز وجل لحكمة بالغة. إذا دخلت إلى مسجد ورأيت فيه آلاف مؤلفة، اعلم علم اليقين أن معظم هؤلاء ساقهم الله إلى بابه بتدبير حكيم وتربية راقية، فكانت النتيجة أنهم اصطلحوا مع ربهم وسلموا وسعدوا في الدنيا والآخرة. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب ما شئت فإنك مفارق، وأعمل ما شئت فإنك مجزي به. قانون تفريج الكروب في هذه الآية الدقيقة الجامعة المانعة. أيها الإخوة، هذه الآية ومن يتق الله يجعل له مخرجا لها سياق، لو نزعتها من سياقها لأصبحت قانونا. في سياق آيات الطلاق يقول الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، أي من يتق الله بتطليق زوجته طلاقاً سنياً صحيحاً وفق توجيهات القرآن الكريم، يجعل الله له مخرجاً إلى إرجاعها. هذا المعنى السياقي. ولكن عظمة هذا القرآن أن كل آية إذا نزعت من سياقها كانت قانوناً. مثلاً: من يتق الله في كسب ماله، يكسب المال الحلال، يجعل الله له مخرجاً من إتلاف المال. من يتق الله في اختيار زوجته، اختارها ذات صلاح ودين فسعد بها وكانت وفية له. من يتق الله في اختيار زوجته وفق منهج الله عليكم بذات الدين، يجعل الله له مخرجا من الشقاء الزوجي. من يتق الله في تربية أولاده تربية إسلامية صحيحة، يجعل الله له مخرجا من عقوقهم. من يتق الله بالإيمان والتوحيد، يجعل الله له مخرجاً من الشرك. هذه الآية، صدقوا أيها الإخوة، زوال الكون أهون على الله من ألا تحقق نتائج هذه الآية. حينما تضيق كن عن همومك معرضة، وكل الأمور إلى القضاء، وابشر بخير عاجل تنسى به ما قد مضى، فلرب أمر مسخط لك في عواقبه رضا، ولربما ضاق المضيق، ولربما اتسع الفضا، الله يفعل ما يشاء فلا تكن معترضا، الله عودك الجميل فقس على ما قد مضى. أيها الإخوة الأحباب، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. قال تعالى: وقد مكروا مكرهم، الطرف الآخر، وعند الله مكرهم، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. إلهنا وربنا وخالقنا في قرآنه وفي كلامه يبين أن مكر الطرف الآخر يزيل الجبال من مواقعها، ومع ذلك
يطمئننا ويقول: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. إذن ما ساق الله لنا مصيبة إلا لمصلحتنا، إلا ليقربنا منه، إلا ليجمع كلمتنا. والله عز وجل لا يسمح لطاغية على الإطلاق أن يكون طاغية إلا ويوظف طغيانه لخدمة دينه والمؤمنين بلا شعور وبلا إرادة وبلا أجر وبلا ثواب. إذن كل شيء وقع أراده الله، وكل شيء أراده الله وقع، وإرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة، وحكمته المطلقة متعلقة بالخير المطلق. أيها الإخوة، الله عز وجل يعدنا، قال: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني. إذن نحن حينما نعبد الله عز وجل نستحق كل هذه الوعود التي يعد زوال الكون أهون على الله عز وجل من ألا تحقق. لذلك فلنستبشر ولنثق بربنا وبهذا الدين العظيم، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. أيها الإخوة الكرام، الدنيا زائلة تغر وتضر وتمر، والآخرة باقية، فطوبى لمن ربح الآخرة وزاق بعض المتاعب في الدنيا. فقد ورد في بعض الآثار القدسية: وعزتي وجلالي لا أقبض عبدي المؤمن وأنا أحب أن أرحمه إلا ابتليته بكل سيئة كان عملها، سقما في جسده أو إقتارا في رزقه أو مصيبة في ماله أو ولده، حتى أبلغ منه مثل الذر، فإذا بقي عليه شيء شددت عليه سكرات الموت حتى يلقاني كيوم ولدته أمه. فلذلك الإنسان حينما يربح الآخرة ويربح جنة الله عز وجل يكون قد فاز فوزا عظيما، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما.

0: الحكمة نبع فياض من ثغر الحكماء.
1: عزيزي المستمع، أشاركك أجمل 16 حكمة وعبرة فاجعلها أمام عينيك. إضاءات وحكم. إذا استعجلت في صلاتك فتذكر أن كل ما تريد لحاقه وجميع ما تخشى فواته بيد من وقفت أمامه. تأملها مرة أخرى. أكثر الناس فرحا بالهدية مشتريها ليسابق اللحظات ليرقب أثرها، فلا تخزله مهما كانت. لا تجعل جوالك نقطة عبور لشائعة أو غيبة لمسلم أو كذب فتبلغ الآفاق، فأوزارها محسوبة عليك بلمسة لم تكن في الحسبان، بل اجعل نقطة تفتيش تحجز الأذى عن إخوانك المسلمين. جاء شخص لشيخ جليل فقال له: فلان شتمك في أحد المجالس. فقال الشيخ: إن كان الرجل رماني بسهم فلم يصبني، فحملت أنت السهم وغرسته في قلبي. حقيقة اجتماعية. عدوك ليس من قال فيك، بل عدوك من بلغك. في كل مرة أسكب الشاي في الكوب أملأه لنهايته، وما إن ارتشفته يتساقط بعضه على جسدي ويؤلمني، فأصبحت أملأه للنصف فقط. بعض البشر تماما كالشاي، عندما نملأهم بحياتنا ونعطيهم اهتماما زائدا يؤذوننا لنهتم بهم، ولكن بحدود المعقول، تجنبا للساعات نحن في غنى عنها. الحياة مثل السوبر ماركت، تتجول فيه وتأخذ ما يطيب لك من المعروض، ولكن تذكر بأن الحساب أمامك وستدفع ثمن كل شيء أخذته. الصداقة أشبه بالكتاب، تحتاج لثوان معدودة لحرقه، لكنك تحتاج سنين لكتابته. أغلق آذانك إذا كنت لا تستطيع إغلاق أفواه الآخرين. كلما ارتفع المصباح كلما اتسع نطاق إضاءته، فارتفع أنت بدينك، بأخلاقك، بتفكيرك، بقدراتك، لكي يتسع نطاق عطائك وتأثيرك الإيجابي في الحياة. القلق مثل الكرسي الهزاز، سيجعلك تتحرك دائما، لكنه لن يوصلك إلى أي مكان. مؤسف حقا أن تكون النظارة ماركة، والساعة ماركة، والحذاء ماركة، والشخصية تقليد. إن الصواعق لا تضرب سوى قمم الجبال الشامخة، وأما المنحدرات فلا تذهب إليها إلا المياه الراكدة المحملة بالأوساخ، والمرء يبتلى على قدر دينه. يظل الإنسان في هذه الحياة مثل قلم الرصاص، تبريه العثرات ليكتب بخط أجمل، وهكذا حتى يفنى القلم، فلا يبقى له عند الله إلا جميل ما كتب. لا تتضايق إذا وجدت في حياتك بعض التقلبات، هذا أمر صحي، لأن حياتك مثل رسم تخطيط القلب، إذا كان على خط واحد فهذا يعني أنك ميت. إذا قابلنا الإساءة بالإساءة فمتى ستنتهي الإساءة؟ قال تعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وهذا الكلام مستمعينا الكرام في قمة الروعة. قرأت لكم هذا الكلام وقد أثر في نفسي كثيرا. قرأت كلاما لعثمان بن عفان رضي الله عنه عندما قال: إني أستحي من الله عندما يمر علي يوما ولم أفتح القرآن، وقد استشهد وهو يقرأ القرآن. انتبه لنفسك، اقرأ لو سورة في يومك، لا تدع لك يوما إلا وأرضيت ربك ثم نفسك. اجعل شعارك لهذا العام قدوتي عثمان في حب القرآن. أكثر من الدعاء في السجود: اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلبي على دينك، فلعله من أسباب ثبوتك عند السؤال الملائكة في القبر. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. شاركناكم هذه الحكم والعبر عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
0: الحكمة نبع فياض.

بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي في الله، معانا نصائح جميلة جدا وإن شاء الله تنول إعجابكم. بتقول: محتمل إني أنهار يوم، لكن مش حنحني لحد أبدا، لا يمكن إني أنحني لحد. ما تحزنش لو فقدت شيء، فأحيانا بيرحل الجميل عشان يجي الأجمل. بيقولوا إنه الحياة زي البيانو، هناك صوابع بيضة وهي السعادة، وهناك صوابع سودة وهي الحزن، لكن اتأكد إنك هتعزف بالاتنين عشان تدي الحياة لحن. العتاب اهتمام، والسكوت بداية الانسحاب. من رماد الموت بتولد الحياة. يمكن يتخلى الكل عنك ويبقى معاك ربنا، فكون مع الله بيبقى كل شيء معاك. وأنبل النبلاء رجل ربنا وسع عليه في رزقه وأخد كفايته، بعدين بسط إيده بالعون للمحتاجين. لو جرحت إنسان وطال سكوته، اتأكد إنه بيعاقبك عقاب أشد من عقاب الكلام. أحيانا بتكون الصدمة قوية، لكننا فعلا وحقا يجب أن نشكرها، لأنها صحتنا من أوهامنا. لا الفقر بيقدر أن يزل النفس القوية، ولا الثروة تقدر إنها ترفع النفوس الدنيئة. العاقل لو أخطأ تأسف، والأحمق لو أخطأ اتفلسف.

يوعك تقدم شروح لأحد أصدقائك الحقيقيون؟ مش في حاجة إليها، وأعدائك مش هيصدقوك. ما تخسرش نفسك وانت بتحاول الحفاظ على شخص ما بيهتمش بفقدانك.

وما تهتمش للي بيتقال عنك. انت تعرف مين انت وما تقللش من قيمتك. فسر الفشل هو محاولة إرضاء الجميع. وكن حريص على إنك ما تخسرش إنسان ما بيقدمه القدر ليك مرة تانية. خد بالك، وتعلمت إني ما أثقش باللي بيتكلمني عن الناس، لأنه في يوم راح يتكلم عني، راح يكلم الناس عني. للكبرياء جمال، ولكن التواضع أجمل. وللكذب نجاة، لكن الصدق أنجى. للباطل بقاء، لكن الحق أبقى. للمال قوة، لكن القناعة كنز لا يفنى. للشهوات لذة، ولكن للعفة حلاوة ما بتتنسيش. للكلام بلاغة، ولكن الصمت حكمة أبلغ. لو كنت عاوزني إني أكون ليك وحدك، ما تخلينيش أحتاج لغيرك. الوحدة مؤلمة، لكنها أجمل بكتير من اللي بيفتكروك بس وقت فراغهم. ابتسم قدام اللي بتحبه، راح يشعر بحبك. وابتسم قدام عدوك، راح يشعر بضعفه. وابتسم قدام اللي سابك، راح يشعر بندمه. وابتسم تملك العالم كله بابتسامتك. ابتعد عن دول اللي قلوبهم زي الحجر، وأفعالهم ما بتغتفرش، ومشاعرهم ما بتحتملش. غربة غريبين دول، بياخدوا وما بيدوش، وبيكرحوا ولا بيتلددوش، وبيقولوا وما بيفعلوش. ظاهرهم مش زي جواهم، حتى في الحب والصداقة بنفقه. خد بالك منهم. وأرجو إن نكون كلنا استفدنا من النصائح الجميلة دي. مع السلامة.

مستمعينا الكرام، إلى أن يحين موعد أذان المغرب نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم عبر أثير استديوهات إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق

ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط

ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض

يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون

وبشر المؤمنين. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون و

0: واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين.
1: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
2: مستمعينا الكرام، أما الآن فقد حان موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع على مسامعكم لأذان المغرب.
3: الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: مستمعي إذاعة القرآن الكريم، نقدم لكم الآن حلقة جديدة من سلسلة أخطاء يجب أن تصحح للشيخ مسعد أنور عبر أسير استوديوهات إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه ومن والاه، أما بعد، فإننا ولله الحمد والمنة ننسب إلى أمة عظيمة، أمة خير وبركة وعدل ورحمة، شهد الله عز وجل لأمتنا بأنها أمة عدل، فقال عز من قائل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. قال المفسرون من أهل العلم: وسطا أي عدلا. ولذلك فإن شهادة هذه الأمة مقبولة عند الله على سائر المرسلين والنبيين وجميع الأمم، أمة عدل وعدالة، أمة خير وبركة ورحمة، شهد ملك الملوك لأمتنا بهذا. قال جل جلاله: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. الحمد لله على أن جعلنا من أمة الإسلام، والشكر لله على أن جعلنا من أتباع خير الأنام محمد صلى الله عليه وسلم، أمة لا يضام في جوارها أحد، ولا يظلم في كنف سلطانها أحد، أمة تعرف ما لها وتعرف ما عليها، أمة ترعى حقوق النمل والطير والدواب فضلا عن بني آدم. يا لها من أمة عظيمة، ويا له من دين عظيم لو أن له رجال، أمة لا أقول ترعى حقوق البشر وفقط، بل ترعى حقوق الحشرات والطيور والدواب. واسمعوا يا عباد الله إلى جملة من الأحاديث أستدل بها على هذا الذي أطوف من حوالي. روى الشيخان في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قرصت نملة نبيا من الأنبياء فأمر بقرية النمل فأحرقت، فأوحى الله إلي أن قرصتك نملة أحرقت أمة من الأمم تسبح. وفي رواية: فهلا نملة واحدة. الله أكبر، دين عظيم يرعى حقوق النمل، الله الرحمن الرحيم جل جلاله يعتب على نبي لأنه حرق عشرات النمل، يقول له: فهلا نملة واحدة لدغتك نملة، هلا قتلت التي لدغت، أتحرق كل وادي النمل، تهلك أمة مسبحة. ولا يفهم من الحديث حرمة قتل النمل، لا، لأن الرواية الأخرى فهل لا نملة، بل هذه تدل على جواز قتل النمل، ولكن قتل المؤذي والمنع عن تجاوز الحد وعن الإسراف، وهذا من كمال وتمام حب الله للعدل والرحمة جل جلاله. أمة عظيمة والله، أمة هذا دينها. بل اسمع إلى هذا الحديث العجيب. روى الإمام أحمد في المسند والحديث حسن صحيح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل عصفورا عبثا عج إلى الله عز وجل يوم القيامة يقول: يا رب يا رب إن فلانا قتلني عبثا ولم يقتلني لمنفعة. الله أكبر، من الممكن أن تقتل عصفورا ظلما فيكبك ربنا على وجهك في النار بسببه، عصفور. فما الحال بمن يهرقون دماء البشر المعصومة؟ من الممكن أن تقتل عصفور وتدخل النار في عصفور. الحديث مرة أخرى: من قتل عصفورا عبثا، تعته بيلعب
من قتل عصفورا عبثا عج، عج يعني صرخ. ومنه قول نبينا إن أفضل الحج العج والثج، الثج إهراق دماء الأضاحي والهدي، العج رفع الصوت بالتلبية، الحديث من قتل عصفورا عبثا عج صرخ، عج إلى الله يوم القيامة يا رب إن فلانا قتلني عبثا ولم يقتلني لمنفعة، خذ لي من، اقتص لي من، أعطني حقي من. وروى الشيخان في الصحيحين والحديث أشهر من أن يذكر وكلكم يعرفه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعا فلا أطعمتها ولا سقتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. الله أكبر. امرأة فعلا دخلت جهنم حرقها الله في النار لأنها حبست هرة وتركتها حتى ماتت جوعا عمدا. هرة يا عباد الله قطة حبست ظلما ومنع عنها الطعام والشراب فماتت من الجوع، فدخلت فيها امرأة جهنم لا هي أطعمتها ولا سقتها ولا تركتها تأكل من خشاش أو خشاش أو خشاش، كله صح، ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض يعني من هوام الأرض. بل اسمعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو على من آذى الحيوان باللعنة. دين عظيم بقول لك، يعرف حق الأنفس المعصومة ولو كانت أنفس دواب. روى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. يعني ايه؟ يعني واحد ساعته حطت كده حمامة بيتعلم النشان عليه، حطت اي شيء فيه روح بيتعلم النشان عليه. النبي قال: يا رب لعنه من فعل هذا، اللهم لعنه، اللهم لا ترحمه. ساعته داخل مسابقة صيد، هيقعدوا يطيرون الحمام ويدلوا الخرطوش وينشن، والحمامة تقع تموت، مش مشكلة، بيلعب بينشن عليها. النبي قال لي يعمل كده: اللهم لا ترحمه، اللهم لعنه. أي عظمة في هذا الدين. بنسمع إلى هذا الحديث الذي غضب فيه رسول الله لحمار آذاه صاحبه. النبي الذي لا يغضب إلا للحق يغضب نصرة لحمار. روى مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وعن جميع الصحابة قال: مر على النبي صلى الله عليه وسلم حمار قد وسم في وجهه، حمار صاحب كويب النار في وجهه، مر على النبي صلى الله عليه وسلم حمار قد وسم في وجهه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الذي وسمه. النبي محمد يغضب نصرة لحمار آذاه صاحبه. ديننا عظيم، يرعى حرمة الأرواح، يعرف معنى الدماء، يعرف أن الدماء عند الله عزيزة، يعرف أن الأنفس عند الله عزيزة. فلاسمع إلى هذا الحديث والله العظيم يقف منه الشعر ويقشعر منه الجلد. اسمع وتصور، تخيل المشهد ده. أخرج الترمذي والنسائي وأحمد والحديث إسناده صحيح، كل الأحاديث صحيحة بفضل الله. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وعن جميع الصحابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يجيء المقتول بالقاتل يوم القيامة ناصيته ورأسه بيده، أفش من رقبته كده، وأوداجه تشخب دما، المقتول عروقه بتنزف دمه، عمال ينزف ينزف، هو ماسك إيه؟ ماسك القاتل من

بين يدي الله في الآخرة إن لم يتوبوا. يا عباد الله، إن الدماء عند الله عزيزة، إن الأنفس عند الله غالية، واهب الحياة الله، خالق البدن الله، لا يستطيع أحد أن يزهق نفس، أن يهلك نفس، أن يزهق روح إلا بإذن الله، إلا بأمر الله. وإلا فمحنة القتلى في الآخرة رهيبة، الدماء لها عند الله حرمة، الأنفس لها عند الله حرمة. مما يدلل على هذا، وانتبه ويا ليتك تكتب، مما يدلل على حرمة الدماء في الإسلام أن قتل النفس حرام وإن قصدت بذلك طاعة. لا يجوز لك أن تقتل نفسك ولو في طاعة، اللهم إلا في الجهاد. اسمع الحديث ده، روى الشيخان في الصحيحين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، قال: ما شأنه؟ قالوا: صائم. قال: ليس من البر الصوم في السفر. الله أكبر. يجوز أن تصوم في السفر؟ نعم، بشرط أن تقدر على الصوم. لا، هصوم وهموت، اوعى تصوم، يبقى اللي انت عملته ده شر مش خير. ألم أقل لك إن الله حرم عليك قتل نفسك ولو في طاعة؟ النبي صلى الله عليه وسلم هو في سفر، لقى واحد مغشى عليه، أغمى عليه، والصحابة بيظللوه، قال: ماله ده؟ قالوا: صايم، من الصوم كاد أن يهلك. قال: غلط غلط، ليس من البر الصوم في السفر إن كان سيفضي بك الصيام إلى هذه الحالة. يعني كذا أخرج أبو داود والحاكم وأحمد والبيهقي، وأعل سنده ومتنه لكن صححه الألباني رحمه الله في الإرواء، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، بل عن عمرو بن العاص نفسه رضي الله عنه قال: احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت ثم صليت بأصحاب الصبح. ليلة برد جدا، المية موجودة، لكن سيدنا عمرو غلب على ظنه أنه لو اغتسل بالماء هيموت أو هيمرض، فمتيمم وصلى بالصحابة الصبح، إمام لأنه قائد المعركة. قال: فذكروا ذلك للنبي. العجيب أن الصحابة كلهم صلوا خلف عمرو، لم يختلفوا عليه في أدب، لكن لما رجعوا للأستاذ الكبير للنبي محمد صلى الله عليه وسلم سألوه، فقال النبي: يا عم، أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ طب ليه النبي قال له صليت وأنت جنب مع أنه تيمم، والتيمم يرفع الحدث الأصغر والأكبر؟ الجواب: لأن التيمم لا يرفع الحدث رفعا كليا، بل يرفعه رفعا جزئيا. واحد أذن عليه للظهر لم يجد ماء، تيمم وصلى الظهر، ثم أذن عليه للعصر يبحث عن الماء مرة تانية، فإن لم يجد يتيمم مرة تانية، لكل صلاة تيمم. يبقى التيمم يرفع الحدث رفعا جزئيا. عشان كده النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال: يا عمرو، صليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال: يا رسول الله، كانت ليلة باردة شديدة البرد، فأشفقت على نفسي إن اغتسلت أن أهلك، وتذكرت قول الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ربنا الرحيم يقول لك: ما تقتلش نفسك حتى في طاعتي، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ضحك وسكت، يعني إيه؟ أقر سيدنا عمرو، وطالما سكت يبقى إقرار، لا وضحك يبقى إقرار جميل. النبي انبسط من فقه سيدنا عمرو، أهو لو عمرو اغتسل وموت نفسه ده يرضي ربنا؟ لا والله، لا والله، ربنا قال: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وما جعل عليكم في الدين من حرج. كذا أخرج أبو داود والدارقطني والبيهقي وضعفه لكن حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: خرجنا في سفر

أصاب رجلا منا حجر في رأسه فشجه، ثم احتلم فسأل أصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ يا أخوانا أنا خدت لي حجر في المعركة في دماغي، واخد 20 غرزة وأصبحت جنب، ممكن أتيمم ما اغتسلش بالمية؟ خايف يا أخوانا أغتسل، الجرح يفسد أموت. قالوا: لا نجد لك رخصة في التيمم وأنت تقدر على الماء، المية موجودة، تتيمم ليه إن شاء الله؟ فاغتسل فكزف مات. كز يعني الكز يعني البرودة الشديدة، جات له حمى يعني مات. ممكن فتوى بسببها تهراق دماء ويستباح حرام ويحرم حلال، فتوى. النبي لما عرف كده تدرون ماذا قال؟ قال: قتلوه، قتلهم الله، قتلوه، قتلهم الله. ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء لعي السؤال. إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة، ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. كل هذه النصوص أستدل بها على أن قتل النفس وإن كان في طاعة حرمه الله تعالى، اللهم إلا في الجهاد في سبيل الله. ثانيا، مما يدلل على حرمة الدماء عند الله أن الله عز وجل أباح لنا في المخمصة بعض ما حرمه علينا في الرخاء حتى لا نموت. بحكم الميتة يا مشايخ حرام طبعا، بحكم أكل الخنزير حرام، بحكم شرب الخمر حرام. جميل، طب هب أني سافرت فضللت الطريق وضعت في الصحراء ونفذ طعامي ونفذ مائي وبحثت عن الطعام والشراب فلم أجد وسقطت وكدت أن أموت ثم وجدت ميت، هل يجوز لي أن آكل منها في هذه الحالة؟ ها؟ طبعا يجوز. طب هموت من العطش وجدت خمر، ينفع أبلل ريقي؟ طبعا أبلل ريقي بس، مش هبقى كاسينو في صحتك يا جدع، لا قابل لي ريقي بس عشان ما اموتش، ينفع؟ اه. طب وجدت خنزير في الحاله دي ينفع اكل؟ طبعا الاشياء دي محرمه علينا في الرخاء، واباحها الله لك في المخمصه حتى لا تموت، لان النفس عند الله عزيزه. افلا يدلل هذا على حرمه الدماء؟ قال الله تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه، إن الله غفور رحيم. ربنا رحيم يا أخوان، إن الله غفور رحيم. طب سؤال: واحد في مخمصة ضل الطريق وضع في الصحراء وأكله قرص هيموت، لا قدامه ميت، قال والله ما أنا واكل، ومات على كده. ده مات على طاعة ولا على معصية؟ مات على معصية. ليه؟ لأن الله الذي حرم عليك الميت في الرخاء أباحها لك في هذه الحالة، فلماذا حرمت ما أحله الله لك في هذه الحالة؟ هو أنت تملك نفسك يا عم الحاج؟ هو أنت جسمك ده ملكك؟ هو أنت روحك دي بتاعتك؟ واهب الحياة؟ قال لك كل ميتة في هذه الحالة، قل له لا يا رب، تبقى ميت على معصية. هذا يدلل على حرمة الدماء، على حرمة الأنفس. ثالثا، مما يدلل على حرمة الدماء والأنفس عند الله أن الله جل جلاله أباح لك إذا أكرهت على كلمة الكفر وتيقنت إن لم تقلها أنك ستقتل، أباح لك أن تقولها ولا إثم عليك. يا سلام على رحمتك يا رب، بقى واحد كافر حاطط مدفع الرشاش في دماغك وقال لك انطق بكلمة الكفر وإلا هفرتك دماغك، قمت قلت كلام يغضب ربنا، كلام كفر، ربنا قال لك لا إثم عليك، مباح، لا إثم عليك، كلام كفر، سب لله، سب للقرآن، سب للنبي، في الحالة دي قال لك انطق بها. نعم لو صبرت وأخذت بالعزمة فأنت من سادات الشهداء، لكن لو أخذت بالرخصة لا إثم عليك. قال الله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان.
يا سلام، عمار بن ياسر. عمار بن ياسر قتل الكفار أباه وقتلوا أمه أمام عينيه، وعذبوه عذابا رهيبا كاد أن يموت. قالوا يا عمار اذكر الأصنام بخير ونحن نتركك، هنسيبك. من شدة العذاب قال إن الأصنام بخير، فتركوه. فانطلق إلى النبي يبكي، يا رسول الله نطقت بكلمة الكفر، يا رسول الله نطقت بكلمة الكفر. وحكى له القصة. قال يا عمار أخبرني عن حال قلبك. قال مطمئن بالإيمان. قال إن عادوا فعد، إن عادوا فعد. ونزلت الآيات إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. رابعا، مما يدلل على حرمة الدماء وعلى حرمة الأنفس عند الله أن الله عز وجل حرم علينا الانتحار. المنتحر له وعيد رهيب في السنة. روى الشيخان في الصحيحين عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم رجل به جرح فجزع فأخذ سكينا فحز في يده فما رق الدم حتى مات. قال الله تعالى: بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة. شفت وعيد المنتحر؟ نفس البشرية لها عند الله اسم، لها عند الله حرمة. واحد بيحب بنت الجيران اتجوزت واحد غيره، يرمي نفسه في البحر. واحد سقط في الثانوية العامة يروح رميه، لا يولع في نفسه. واحدة جوزها هيطلقها تروح رمي نفسها من البلكونة. واحد ايه ده، واحد خسر 1,000,000 جنيه في البورصة كما قرأنا وسمعنا، يوم جايب مدفع رشاش ويقتل مراته، ولا بلطة، بالبلطة يقتل مراته وبنات وعيال، يروح يموت نفسه ويلحقوه. ايه يا عم، في ايه، في ايه؟ خسر 1,000,000 جنيه في البورصة. طب ما انت قاعد في 6 اكتوبر عندك مكان بملايين، وكل ولد عنده سيارة يعني عندك برضو ملايين. هما الناس اللي عايشة في عزبة الصفيح تعمل ايه؟ امال الناس اللي عايشة في قص من قش وطين تعمل ايه؟ تولع في نفسها. فين الرضا يا اخوان؟ لا حول ولا قوة الا بالله. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: كان في من كان قبلكم رجل به جرح فجزع، اصبرش على العاية، فجاء بسكين وحز في يده قطع عروقه فما رقى الدم حتى مات. قال تعالى: بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة. نفسك أنت لا تملكه. كذا روى البخاري ومسلم في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجيء بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. أفلا تدلل هذه النصوص على حرمة الدماء؟ قال سعيد بن جبير: رحلت من الكوفة إلى ابن عباس رضي الله عنه لأسأله عن آية في كتاب الله. كانوا زمان يسافروا عشان يتعلموا آية اللي هي إيه؟ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فقال له ابن عباس: نزلت هذه الآية ولم ينسخها بعدها شيء حتى قبض رسول الله. وعلى ذلك كان رأي ابن عباس وده معروف أنه ليس لقاتل النفس المؤمنة توبة، ده رأيه، ده رأيه، وقد رد عليه أهل العلم. لكن كفاية أن ابن عباس قال كده. أيضا خامسا، مما يدلل على حرمة الدماء أن الإسلام يا أخي قال لك لو واحد يستحق القتل من 99 وجه وفي وجه واحد يعصم به دمه
لا يقبل. واحد 99% يستحق القتل، وفي 1% 1% شك ما يتقتلش. اسمع الحديث العظيم ده عشان تعرف عظمة الإسلام بس، وتعرف أن الإسلام براء من إراقة الدماء المعصومة، براء. روى البخاري في صحيحه عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة من جهينة، قال: فصبحنا القوم فهزمناهم، ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم. معركة سيدنا أسامة أغار في الصباح، العدو انهزم، واحد من المشركين فر، سيدنا أسامة وراء مع صحابي آخر. قال: فلما غشينا، سيدنا أسامة بيبرزه، السيف وقع من يد الكافر، سيدنا أسامة رفع السيف هيناوله، فلما غشينا قال: لا إله إلا الله. بالله عليكم لو أنتم مكان سيدنا أسامة تعملوا إيه؟ لو أنا هقتله. الله، ده هو كان من دقيقتين عايز يقطع رقبة، أول ما سلاحه وقع وتيقن من الموت عايز يضحك عليا. قال: فلما غشيناه قال: لا إله إلا الله. فكف عنه الأنصاري فطعنته برمحي حتى قتلته. فلما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، اسمع اسمع رحمة ربنا للعالمين، اسمع النبي بيقول ايه، قال: يا أسامة، أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قلت: يا رسول الله، إنما كان متعوذا، بيضحك علي عايز يغشني، إنما كان متعوذا قولها كده وكده. قال: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ وما زال يكررها. قال أسامة: حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم، عشان أقابل ربنا، وده مش في صحف، لأن الإسلام بيهجم ما قبله. شفت عظمة الإسلام؟ شفت الحالة دي؟ أي حد مكان أسامة كان قتل الرجل ده، النبي قال له إزاي؟ مش قال لا إله إلا الله، هذا بيقولها متعوذا. أنت مالك؟ هو إحنا مطلوب مننا نشق عن قلوب الناس؟ نحن لنا الظاهر من الناس، واحد بيقول لا إله إلا الله ويصلي تقتله؟ أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ وما زال يكررها. قال: حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. يا عباد الله، لا يجوز إزهاق النفس البشرية إلا بأمر الله. واستمعوا إلى آيات وأحاديث، وأنا النهاردة مش هتكلم كتير، إنما سأسوق نصوص كثيرة، لأن أحسن الكلام كلام ربنا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. قال عز من قائل: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. إلا بالحق يا ناس. قال جل جلاله وهو يصف عباد الرحمن في سورة الفرقان، قال أول أوصاف: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. ذنوب كالجبال، كالكرة الأرضية، يلقى أثام، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانة إلا من تاب. الشاهد أن ربنا قال: ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. سؤال: من الذي يملك قتل النفس البشرية بالحق، أنا وأنت، الرعية أم الراعي؟ لا، اللي يقوم الحدود ولي الأمر، ليس أنا ولا أنت، وإلا لتحولت دنيانا إلى غابة السباع، كل واحد ياخد حقه بدراعه بقى. لا، ولي الأمر يا حبيبي، لنا ولن. هل يجوز لولي الأمر أن يأمر بقتل أحد بالحق؟ إمتى؟ قاتل النفس، واحد قتل قتل يقتل، هذا بالحق. مين تاني؟ الثيب الزاني، واحد متجوز وخلبوه زاني،
الحد في شريعة الإسلام الرجم حتى الموت. مين كمان؟ المرتد. بعدما تقام عليه الحجة ونزيل الشبهات والعلماء، العلماء بقول العلماء يقعدوا معاه ويبينوا العلم الصواب ويزيلوا الشبهات ويعلموه ما فيش فايدة. الحاكم يأمر بقتله. مين كمان؟ من عمل عمل قوم لوط يقتل، والمفعول به يقتل إن كان مختارا. يعني في أشياء هذا يحتاج إلى مبحث، لكن أنا عايز أقول لا يقيم الحدود إلا ولي الأمر، كذا قال ربنا. بعدما ذكر قصة ابني آدم قال من أجل ذلك، من أجل سنت الدماء، من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. الله أكبر. اللي بيقتل نفس واحدة كأنه قتل كل البشر. وعشان كده النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال لكل قتيل يقتل لابن آدم الأول كفل من دمه. كل قتيل بيقتل اللي قتله بياخد الذنب، وقابيل ابن آدم بياخد نفس الذنب، لأنه هو الذي سن سنة القتل وإراقة الدماء بالظلم. والنبي قال من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها. أقول اسمعوا إلى آيات كثيرات في القرآن وأحاديث في السنة كلها يبين حرمة الدماء وحرمة الأنفس البشرية. قال الله عز، قال موسى عليه السلام، موسى لما رأى الخضر قتل الغلام أنكر عليه بشدة، ماذا قال؟ قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. منكر عظيم، قتل النفس منكر عظيم. موسى عليه السلام لما قتل نفسا خطأ، قتل واحد خطأ، لما وجد المصري القبطي يتشاجر مع الإسرائيلي، وكلمة قبطي معناها مصري قديم، أيا كان دينه، عنده دين ما عندوش دين، عبد أوثان، وإلا وكان في عهد سيدنا موسى نصارى. قبطي اختلف مع إسرائيل من بني إسرائيل، سيدنا موسى دخل يعني يحجز يصلح، فيبدو حصل مشكلة، فوكز القبطي، وكزوا يعني زقوا بأطراف أصابعه زغدوا، فقضى عليه. يعني يا أخويا بتزعق وتهلل ووكزة خلصت عليك؟ أجله، دي القشة اللي قسم الظهر البعير. قال تعالى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. قتل خطأ. إن موسى قال لي بقى عنه قتل خطأ، قال لي هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. اللي بيريق الأنفس، اللي بيريق الدماء المعصومة ويزهق الأنفس المعصومة، عمله ده من عمل الشيطان، هذا من عمل شياطين الجن والإنس. اسمع الآية الجميلة، يقول ملك الملوك وإن أحد من المشركين استجارك فأجر حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. إذن هو عندك آمن، إذن هو عندك آمن. الله أكبر، ما أعظم هذا الدين. بل اسمعوا إلى نصوص النبوية بسرعة. روى البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. واحد عمل ذنوب قد مدينة الإنتاج بس مسلم ومات على هذه الذنوب، ممكن ربنا يعفو عنه ويديك جنة، ولو دخلوا النار هيطلعوا، لن يخلد في النار موحد. طب لو جايب بقى في وسط الذنوب القتل، القتل فرصته في النجاة قليلة شوية، ممكن ينجو، لأن ربنا قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء والقتل دون ذلك، لكن فرصة التلين القتلة في النجاة في الآخرة من دخول النار قليلة إلا إذا تاب. الحديث مرة ثانية، لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وروى الترمذي في سننه حديثا عجيب أوي جميل جدا. روى الترمذي وصححه المنذري والألباني قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار. لو الملائكة كلها مع كل البشر قتلوا مؤمن ظلما ربنا هيحرقهم في جهنم ولا يبالي. ده نص وعيد. وربنا إذا وعد حقق الوعد، وإذا توعد فهو بالخيار جل جلاله. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالكعبة ويقول ما أطيبك، ما أطيب ريحك، ما أعظمك، ما أعظم حرمتك، والذي نفسي بيده لحرمة المؤمن عند الله أعظم من حرمتك ماله وعرضه. يا أخواننا بسأل سؤال يا مسلمين، لو واحد هد الكعبة ده ذنبه قد إيه؟ ده مجرم، ده عايز الحر، هد الكعبة. النبي يقول لك إنك تسيح نقطة دم من مؤمن دي أعظم عند ربنا من هدم الكعبة. المؤمن أعظم من 100 كعبة، حرمة المسلم أعظم من حرمة الكعبة. إن كان في الكعبة ربنا قال ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. اللي يعمل كبيرة في الحرم ربنا قال له هحرقك يا ويلك من نذقه من عذاب أليم. النبي يقول بقى حرمة المسلم أعظم من الكعبة. أما الناس عمالة تقتل في المسلمين. كذا روى البخاري عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا. وروى البخاري عن ابن عمر قال إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله. وروى البخاري أن النبي قال في خطبة الوداع لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. والكفر هنا كفر أصغر، لأن ربنا قال في سورة الحجرات وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأثبت لهم الإيمان مع الاقتتال. إذن الكفر هنا كفر أصغر. وروى الشيخان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتله كفر. واسمع إلى هذا الحديث الجميل. روى البخاري في صحيح عن جندب بن عبد الله مرفوعا يعني إلى النبي، يعني هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن أول ما ينتن من الإنسان بطنه، فمن استطاع ألا يأكل إلا حلالا فليفعل، ومن استطاع ألا يحال بينه وبين الجنة بملء كف من دم هراقه فليفعل. النبي يقول لك يا بني آدم أول حاجة هتنتن منك في التربة بطنك، مليها حرام ليه؟ بتاكل حرام ليه؟ وبيقول لك خد بالك إذا قدرت إن ما يحالش بينك وبين الجنة بسبب كف دم أرقته حراما فافعل، يعني قاتل الناس ظلما. النبي توعده إن ربنا يحول بينه وبين الجنة على الأقل من أول مرة إن لم يعفو عنه جل جلاله وإن لم يتب هذا القاتل. وروى مسلم في صحيحه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد بعهده فليس مني ولست منه. قول المسلم اللي ينقض العهد مع الكافرين ويظلم أنا بريء منه معرفوش، فليس مني ولست منه. طب يا عم الشيخ كل دي أحاديث بتبين حرمة دماء المسلمين، طب الكفار دماءهم لها حرمة؟ طبعا. روى البخاري في صحيحه واسمعي، اسمع يا عالم، اسمعي يا دنيا إلى عظمة الإسلام، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما. من قتل معاهدا، الكفار أصناف يا عباد الله كما بين أهل العلم، كافر محارب هذا يحارب. والعدوان الثلاثي لما دخل مصر هل سكت المصريون؟ خرجنا عن بكرة أبينا نقاتل حتى بالحجارة والسكاكين، هذه مقاومة حق مشروع.
كافر محارب جاي يحتل أرضي وينتهك عرضي ويسفك دمي ويزهق نفسي أقاتله. كافر محارب هذا يقاتل. كافر معاهد هذا نفسه معصومة دمه حرام. كافر مستأمن واحد سائح أو واحد صانع أو واحد خبير أو جاء إلى بلدنا استضافه مسلم أمنه مسلم تأشرته على الجواز عقد أمان هذا مستأمن دمه حرام ماله حرام عرضه حرام. وكافر من أهل الذمة الكفار اللي عايشين بيننا وبيننا وبينهم عهود هذه هؤلاء بيننا وبينهم ذمة الله وذمة الرسول لهم ما لنا وعليهم ما علينا. إذن الأنفس المعصومة في الإسلام النفس الإسلامية نفوس الكفار المعاهدين نفوس المستأمنين نفوس أهل الذمة. لا نقاتل من الكفار إلا من قاتلونا في جهاد الدفع أو في جهاد الغزو. والنهاردة أرض الإسلام ليس فيها إلا الدفع فأراضينا محتلة. طب سؤال التفجيرات التي وقعت وتقع في الجزائر في مصر أخيرا في حي الحسين في كذا في كذا أنا عن معايا بحث جمعت فيه فتاوى أهل العلم الشيخ ابن باز ابن عثيمين اللجنة الدائمة العبيكان الألباني الفوزان بس ما فيش وقت أقرأ لكن كفاية فتوى ابن عثيمين. لما سألوه عن هذه التفجيرات قال هذه الأنفس التي تموت إما أن تكون مسلمة فلا يجوز الاعتداء عليها بأي حال ولا يجوز قتلها بغير حق لأن الله تعالى قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. أو تكون من الأنفس المعصومة والأنفس المعصومة هي أنفس المعاهدين وأهل الذمة والمستأمنين. وقد روى البخاري ده كلام ابن عثيمين بالحرف مختصرا وقد روى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 40 عاما. ومن دخل إلى بلاد الإسلام بعقد آمان وعهد بن حسين التأشيرة فإن نفسه وماله معصوم ولا يجوز التعرض له ومن قتله فإنه كما قال النبي عنه لم يرح رائحة الجنة وهذا وعيد شديد لمن يتعرض لهؤلاء. ومعلوم أن أهل الإسلام ذمتهم واحدة لما رواه الشيخان من حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عد. وهذه أم هانئ وحديثها رواه البخاري في فتح مكة قال النبي للصحابة من رأى ابن هبيرة ولو متعلق في أسطار الكعبة فليقتل أهدر النبي دمه. فجاءت أم هانئ وقالت يا رسول الله زعم ابن أمي علي أنه قاتل رجلا قد أجرته. واحدة ست النبي قال لو شفت ابن هبيرة اذبحوه. قالت أنا أمنتك يا ابن هبيرة خلاص. سيدنا علي عايز يموت. قالت يا رسول الله أنا أمنت الراجل ده وسيدنا وعلي عايز يموته رضي الله عنه. ماذا قال نبي الرحمة؟ قال أجرنا من أجرت يا أم هانئ قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. أختم بحاجة هذه التفجيرات التي تحدث لمصلحة من؟ دي لا بتوافق شرع ولا بتوافق عقل كلها مفاسد. المفسدة الأولى فيها اعتداء على حرمة بلاد المسلمين وترويع الآمنين. المفسدة الثانية فيها قتل للأنفس المعصومة. السائح ده نفسه معصومة يا ابني. الرجل الخبير الأجنبي الصيني أو الإنجليزي ده ما نفسه معصومة مش خد تأشيرة. هذا مستأمن. فمن الفساد قتل الأنفس المعصومة. ثلاثة من قاموا بها واحد بيفجر نفسه في وسط السياح ده منتحر. ده منتحر. رابعا فيها تضييق على بلاد على المسلمين في بلاد الكفر. ما انت عملت موت لي في السياح هنا طب المسلمين اللي عندهم هيحصل لهم ايه؟ هيضربوا بالقنابل في مساجدهم وقد حصلت اشياء هيضيق عليهم حرام عليك يا اخي. خامسا فيها تضييق على المسلمين الملتزمين في بلاد الاسلام. هينظر بقى لكل واحد صاحب لحية او لكل واحدة محجبة نظرة ريبة نظرة شك. العمل ده عاقل؟ اغضبت ربك واسخطت نبيك والملائكة تلعنك وضيقت على المسلمين في الخارج والداخل. سادسا من الفساد
ان المشاكل دي بتقف حجر عثرة دون رجوع الناس الى دين الله افواج. اللهم واحد ابن يا رب ده نقول له لا اوعى تربي ده اوعى. لا شايف ده في قاعده في بتاع هياخدوه. طب انت خدمت دينك؟ هو انت عملت ده اصلا من الدين؟ انت بتهدم في الدين كده. فتاوى اهل العلم معايا اهي كبار العلماء، اللجنه الدائمه، نبال، الالباني، ابن عثيمين، الفوزان، اللي كلهم يقولون هذه التفجيرات التي تحصل في بلاد الاسلام ويقتل فيها المسلمين وتظهر فيها الانفس المعصومه هذا اجرام، هذا لا يرضي الله، ليس من الدين وليس من العقل. طيب اسباب هذه الافعال، ونحن لا نقول ان من فعلها مسلم، يمكن يهودي، يمكن نصراني، يمكن واد صايع ملوش مله، حد ضايقه وحب يعمل مشكله، ما نعرفش. لكن احنا بنقول ديننا بريء من هذا، ديننا ضد هذا. طيب هذه الافعال لا سيما التي وقعت في الماضي وفعلها بعض المصلين المتحمسين بجهل، اسباب هذه الافعال ايه؟ واحد، الجهل بالدين. اعظم مرض ابتليت به الامه الجهل بالدين. ولذلك العلم قبل القول والعمل، كما بوب البخاري بابا في كتابه بهذا واستدل بقول ربنا فاعلم انه لا اله الا الله. الخوارج، فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك. العلم قبل القول والعمل. الخوارج اللي خرجوا على الصحابه وقتلوا سيدنا وقتلوا بعض الصحابه وعملوا كانوا جهله، عندهم حماسه، عندهم عباده، لكن جهله، بدليل ان ابن عباس لما ناظرهم عاد منهم معه 2000. اما علمهم يبقى الجهل بالدين، حداثة السن، الغلو في الدين، أحوال العالم من الظلم الذي يقع على المسلمين، بعض المظالم التي تقع على بعض المسلمين من المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله، البعد عن المنهج السليم. العلاج هو إيه؟ بث العلم النافع بين شباب الأمة. العلاج هو إيه؟ إشاعة العدل من أولياء الأمر. العلاج هو إيه؟ أن يزاحم الشباب بركبهم في حلق العلم، أعد وتعلم. وهذه الأسباب يعني تحتاج إلى تفصيل سنفصل فيه بعد إن شاء الله. نكتفي بهذا القدر، وهذا ما أعلم، والله أعلى وأعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

مستمعينا الكرام، استمعنا وإياكم إلى حلقة جديدة من حلقات أخطاء يجب أن تصحح للشيخ مصعد أنور عبر أثير استوديوهات إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

بسم الله الرحمن الرحيم. أخي الحبيب، أختي الحبيبة، أختي الفاضلة، يا من تخاف الله عز وجل، تذكر قبل أن تعصي الله أن الله سبحانه وتعالى يراك ويعلم ما تخفي وما تعلن، فإنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. تذكر قبل أن تعصي الله أن الملائكة تحصي عليك جميع أقوالك وأعمالك وتكتبها في صحيفتك، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. تذكر قبل أن تعصي الله لحظة الموت وخروج روحك وهي تجذب جذبا شديدا، حينها تتمنى أن تتوب إلى الله وتصلي وتقرأ القرآن، والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. صدق الله العظيم. تذكر قبل أن تعصي الله القبر وعذابه وظلمته، فهو إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، فهناك لا أب شفيق ولا أم ترحم. تذكر قبل أن تعصي الله يوم يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة. تذكر قبل أن تعصي الله يوم تتطاير الصحف، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله. تذكر قبل أن تعصي الله يوم تدنو الشمس من الرؤوس قدر ميل، ويعرق الناس على قدر أعمالهم، فمنهم من يكون إلى كعبيه، ومنهم إلى ركبتيه، ومنهم إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاماً والعياذ بالله. تذكر قبل أن تعصي الله يوم تشهد عليك أعضاؤك بما عملت من خير وشر، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعلمون. تذكر قبل أن تعصي الله يوم يقول المجرمون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يفارق صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. صدق الله العظيم. تذكر قبل أن تعصي الله يوم يؤتى بأناس من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فيؤخذ بهم ذات الشمال، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إني فرطتكم على الحوض من مر على الشرب، ومن شرب لم يظمأ أبدا، ليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفونني، ثم يحال بيني وبينهم فأقول إنهم مني، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول سحقا سحقا لمن غير بعدي. متفق عليه. تذكر قبل أن تعصي الله أنك سوف تعبر الصراط المنصوب على متن جهنم وعلى قدر عملك، فإما أن تنجو وإما أن تخطفك كلاليب جهنم والعياذ بالله. قال تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. صدق الله العظيم. تذكر قبل أن تعصي الله وقوفك بين يدي الله عز وجل وليس بينك وبينه حجاب أو ترجمان، فيذكرك بكل ذنب عملته. تذكر قبل أن تعصي الله
عندما يقول العاصي يوم القيامة: يا حسرتي على ما فرطت في جنب الله. تذكر قبل أن تعصي الله نار جهنم، وبعد قعرها وشدة حرها وعذاب أهلها وهم يسحبون فيها على وجوههم. تذكر قبل أن تعصي الله أن الذنوب تؤدي إلى قلة التوفيق وحرمان العلم والرزق وضيق الصدر وقصر العمر وموت الفجأة وذهاب الحياء والغيرة، وأعظم عقوباتها أنها تورث القطيعة بين العبد وربه، وإذا وقعت القطيعة انقطعت عنه أسباب الخير واتصلت به أسباب الشر. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين.

0: بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله. اللهم إني أعلم أني عصيك، ولكني أحب من يطيعك، فاجعل اللهم حبي لمن أطاعك شفاعة تقبل لمن عصاك. اللهم إن بعض خلقك قد غرهم حلمك واستبطأوا آخرتك فلم يتبعوا القرآن وسخروا من أهل الإيمان، فأسألك ألا تمهلهم حتى لا يكونوا أسوة لكفر غيرهم. اللهم إني أحمدك على كل قضائك وجميع قدرك حمد الرضا بحكمك لليقين بحكمتك، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رحمة الله للعالمين. آله.
1: إخوة الإيمان والإسلام، إلى أن يحين موعد أذان العشاء نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
2: هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.

0: صدق الله العظيم.
1: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.
2: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد آذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لآذان العشاء.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك.
1: وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في حديث طويل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع قال: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ولحمي وعظمي وعصبي. وإذا سجد قال: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. رواه مسلم.

0: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: أما أهل السماء الدنيا فيقولون: سبحان ذي الملك والملكوت، وأما أهل السماء الثانية فيقولون: سبحان ذي العزة والجبروت، وأما أهل السماء الثالثة فيقولون: سبحان الحي الذي لا يموت. فقلها يا عمر في صلاتك. قال: يا رسول الله، فكيف بالذي علمتني وأمرتني أن أقوله في صلاتي؟ قال: قل هذه مرة وهذه مرة. وكان الذي أمره به أن قال: أعوذ بعفوك من عقابك، وأعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بك منك جل وجهك. الحديث رواه الحاكم في المستدرك، وقال: صحيح على شرط البخاري.
1: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين.
0: ما جاء في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.

عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال لقيني كعب بن عجرة رضي الله عنه فقال ألا أهدي لك هدية سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقلت بلى، فأهدها لي. فقال سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله كيف الصلاة عليكم أهل البيت؟ فإن الله قد علمنا كيف نسلم. قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رواه الجماعة.

0: إياه.
1: سبحان الله، انظر الحكمة من تحريم الذهب على الرجال. قال البخاري: حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن الأشعث قال: سمعت معاوية بن سويد بن مقرن عن البراء رضي الله عنه قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع. أمرنا باتباع الجنائز وعيادة المريض وإجابة الداعي ونصر المظلوم وإبرار القسم ورد السلام وتشميت العاطس، ونهانا عن آنية الفضة وخاتم الذهب والحرير والدباج والقصي والاستبرق. وكلما سألني أحد عن حكمة تحريم الذهب أقول إن الحكمة هنا تعبدية، بمعنى أنه حرام لأن الله حرمه وعلينا الامتثال. وقد سمعت كلاما عن أضرار الذهب، ولكن سبحان الله، الأسبوع الماضي فقط كنت أتصفح موقع طبي وقد ذكر أن كل المصابين بمرض الزهايمر عندهم نسبة عالية منه، وهو ما يعرف بهجرة الذهب. قلت: الحمد لله الذي حرم علينا لبس الذهب. وهجرة الذهب معروفة بالنسبة للفيزيائيين، حيث أن الذهب إذا لامس معدن آخر تسلل أو تهاجر قليل من الذرات منه إلى العنصر الملامس له. وطبعا هذا يحدث خلال فترة كبيرة، ولم يعرف أن ذرات الذهب تتسلل من خلال جلد الإنسان إلى الدم إلا حديثا. وقد أعلن عن 13 دراسة قامت في هذا الموضوع، وأعلنوا عن تطوير تحليل للبول يتعرف على نسبة الذهب وبالتالي على وجود المرض أو عدمه. يجدر هنا الإشارة إلى أن النساء لا تعاني من هذا الموضوع، لأن أي ذرات مضرة تخرج شهريا من جسم المرأة. سبحان الله، ما حرم الله شيء إلا وله سبب.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: في عناوين هذه النشرة: قمة تمهيدية لكوب 31 تنطلق اليوم وسط تدقيق متجدد في سياسات المناخ الأسترالية. مقتل 5 أشخاص في غارة إسرائيلية على مبنى سكني بمدينة غزة. وسيدني روسترز يتوجون بلقب دور الركب الوطني بعد فوز مثير على نيوكاسل. وإليكم التفاصيل. تنطلق اليوم قمة تمهيدية لمؤتمر المناخ للأمم المتحدة كوب 31 الذي من المقرر أن يعقد في تشرين 2 نوفمبر. وأكد وزراء وممثلون من أكثر من 50 دولة مشاركتهم في القمة التي تستمر 4 أيام وتأتي ضمن تسوية تفاوضت عليها أستراليا بعد إخفاقها في استضافة المؤتمر الدولي الأكبر لمناقشة قضايا التغير المناخي. وسيشارك رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي ووزير التغير المناخي كريس باول في أعمال هذه القمة التمهيدية وسط توقعات بتجدد التدقيق في سياسات أستراليا المناخية. هذا ودافع الوزير باول عن لهج الحكومة الفيدرالية مؤكدا أنه سيبرز التقدم الذي أحرزته البلاد في مجال إنتاج الطاقة المتجددة. تجري الشرطة تحقيقا بعد اندلاع حريق كبير دمر ورشة متخصصة في صيانة السيارات الفاخرة في شمال غربي مدينة ملبورن. وتلقت خدمات الطوارئ عدة بلاغات بعد الساعة 1 من فجر اليوم أفادت بسماع انفجارات داخل ورشة برستيج أوتو ووركس في منطقة إيربورت ويست. ووصل رجال الإطفاء إلى الموقع خلال 7 دقائق ليجدوا المبنى وهو مشتعل بالكامل، فيما امتدت النيران إلى سطح الورشة. وأفادت هيئة الإطفاء والإنقاذ في فيكتوريا بأن انهيار أجزاء من المبنى أجبر فرق الإطفاء المزودة بأجهزة التنفس على مكافحة الحريق من خارج المبنى حفاظا على سلامتهم. وشارك أكثر من 50 رجل إطفاء في عمليات الإخماد، كما تم الاستعانة ب3 آليات إطفاء جوية للمساعدة في السيطرة على النيران. وصل المستشار الألماني فريدريتش ميرتس إلى العاصمة الأوكرانية كييف في زيارة تهدف إلى إظهار الدعم لأوكرانيا في وقت تكثف فيه روسيا هجماتها على المدن الأوكرانية. وأكد ميرتس أن ألمانيا لن ترضخ لأي ضغوط تدفعها إلى التراجع عن دعم أوكرانيا.
2: We are here because we all believe in the future of Ukraine. We want to participate in it and we are convinced that this is beneficial for both of our countries. Ukraine's recovery offers enormous economic opportunities for both, for Ukraine and for Germany, and we can learn a lot from your experiences here in this country.
1: وتعد ألمانيا أكبر داعم لأوكرانيا إذ قدمت لها منذ اندلاع الحرب مساعدات تقدر بنحو 70 مليار دولار أسترالي إضافة إلى المعدات العسكرية والأسلحة. وفي المقابل قال الرئيس الأوكراني فولديمير زيلينسكي إن أوكرانيا ستشارك مع شركائها المعارف والخبرات التكنولوجية التي اكتسبتها خلال سنوات الحرب، وذلك في إطار التعاون المتبادل بين الجانبين. قتل ما لا يقل عن 5 أشخاص بينهم 4 نساء في غارة جوية إسرائيلية استهدفت مبنى سكنيا في مدينة غزة وفقا لمسؤولين في القطاع الصحي والدفاع المدني. وأدت الغارة إلى تدمير المبنى واندلاع حريق في الموقع، فيما لم يصدر أي تعليق فوري من الجيش الإسرائيلي بشأن الحادثة. يأتي ذلك في وقت يواصل فيه آلاف الفلسطينيين النازحين الاحتماء داخل مباني متضررة في أنحاء قطاع غزة بعدما فقدوا منازلهم ولم يعد لديهم مكان آخر يلجأون إليه. وفي هذا الصدد تقول النازحة سماح مصلح التي تعيش مع أطفالها 7 في مبنى متضرر بشدة إنها تخشى انهياره في أي لحظة.
3: ما فيش مأوى تاني.
4: We have nowhere else to shelter. I tried to find a place where we could set up a tent, but there's no space in the camps. This building could collapse at any moment and I fear for my children. Winter hasn't even arrived yet and things could get even worse.
5: الساعة الشتاء ما أجاش يعني بأصله.
1: من جانبه يقول مراسل أس بي أس عربي في الأراضي الفلسطينية عرفات داود إن الحياة في قطاع غزة تكاد تكون مشلولة بشكل كامل.
5: لا تزال الحياة العامة في قطاع غزة مشلولة بشكل كامل، حيث الدمار الواسع الذي طال أكثر من 90% من مباني قطاع غزة، والركام ومئات الأطنان من الركام فعليا التي ما زالت متواجدة بين شوارع وفي أنحاء قطاع غزة تمنع الفلسطينيين من الحركة، وعدم وجود أماكن جيدة للإيواء من خلال مخيمات النزوح المتواجدة والتي لا تتوفر فيها مكونات الحياة.
1: في عودة لأخبارنا المحلية، تتجه المعركة القانونية المتعلقة بخطة حكومة ولاية فيكتوريا بهدم عشرات أبراج الإسكان العام إلى المحكمة العليا الأسترالية هذا الأسبوع، وتحديدا في 7 من الشهر الجاري. وكان نحو 10,000 شخص يقيمون في الأبراج السكنية 44 عند الإعلان عن مشروع إعادة التطوير. وتؤكد حكومة الولاية إنها ماضية في تنفيذ الخطة مع بدء أعمال الهدم بالفعل في بعض المواقع. وتقول الحكومة إن هذه الأبراج وصلت إلى نهاية عمرها الافتراضي، وإن استبدالها سيوفر مساكن اجتماعية أكثر حداثة وسهولة في الوصول والخدمات. من جهتها أوضحت المحامية لويزا باسيني التي تمثل السكان أن موكليها يطعنون في الطريقة التي تم بها اتخاذ القرار وليس فقط في القرار نفسه.
6: The question that our clients want answered is, should they have been able to be consulted with prior to a decision being made to destroy their homes and their communities of sometimes more than 3 decades? We are arguing that they ought to have been consulted with, and at the very least, there should have been meetings occurring with them to ask them about the impact that this would have on them.
1: إلى أخبار الرياضة، حيث عاد فريق سيدني روسترز إلى قمة الدوري الركبي الوطني NRL بعدما قلب تأخره في النتيجة ليحرز أول بطولة له منذ 7 سنوات إثر فوزه الليلة الماضية على نيوكاسل نايتس بنتيجة 19-18 في المباراة النهائية. وأنهت هذه النتيجة المشوار الحالم لفريق نيوكاسل نايتس الذي انتقل من احتلال المركز الأخير في الموسم الماضي إلى بلوغ الأدوار النهائية هذا الموسم بعد تأهله من المركز السابع. ورغم الأداء الدفاعي القوي الذي قدمه نيوكاسل ولحظات التألق اللافتة في الشوط الأول والتي مكنته من التقدم قبل نهاية النصف الأول من المباراة، فإن سيدني روسترز فرض سيطرته على مجريات الشوط الثاني وعاد ليحسم اللقب لصالحه. وحصل قائد الروسترز جيمس تيديسكو على ميدالية كلايف تشيرشل لأفضل لاعب في المباراة، وقال في حديث له للقناة 9 إنه يشعر بالفخر والتأثر بما حققه فريقه. في ذات الوقت أكمل فريق سيدني روسترز للسيدات موسما استثنائيا دون أي خسارة بعدما توج بلقب دور الركبي الوطني للسيدات NRLW بفوزه الليلة الماضية أيضا على بريسبن برونكوز بنتيجة 30-6 في المباراة النهائية. في أسعار العملات، بلغ سعر صرف الدولار الأسترالي 70 سنتا أمريكيا. حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم في كبرى المدن الأسترالية: بيرث غائم جزئيا أقصى درجات الحرارة فيها 23، أدليد غائم 20 درجة، ملبن وهوبرت غائم جزئيا 19 درجة، كامبرا أمطار محتملة 20، سيدني أمطار متفرقة 20 درجة، بريسبن غائم جزئيا 28، وأخيرا داروين أمطار محتملة 33 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار، شكرا لإصغائكم.
0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من

يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجاناً من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس، أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر الخاص بإذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات. كما يمكنكم أن تستمعوا مباشرة إلى إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا عبر هذا البرنامج.

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972433.

إلى كل الأخوات الكريمات طالبات العلم، نذكركم بالدرس الأسبوعي للنساء لفضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 10 صباحاً، وذلك في مركز الإمام النووي على العنوان التالي 10 Gurney Road Chester Hill. أهلاً ومرحباً بكل من ترغب في الحضور، ودامت الهمة في سعيها الراقي لطلب العلم. أكيد.

حوله حفة الملائكة حوله حفة الملائكة تتلو أحسن الذكر كي

هم جنود.

0: فالزورة وحزورة.
1: أقول لك فزورة؟
2: فزورة ولا حزورة؟
1: اسمع يا سيدي، براح نقي وجميل، في الود ملوش مثيل، وفوق كده كمان عظيم، في من البشر كتير أشكال ألوان، فيه المسافر وفي المقيم، وفيه براعم بتتفتح على كلمة حلوة وصوت رخيم، كما خلية نحل تقول تخرج عسل يشفي العليل والسقيم.
2: بشر كتير أشكال ألوان، براعم ونحل وعسل كمان، إيه كل ده؟ يا سلام،
1: تقول دي شمس الشموس بأشعة دافية، ونهار ما فيهش غيم، أو حتى زي القمر بدره في وسط السماء صافي كده ووسيم.
2: زيديني فقرة، ياريت أفهم وأعرف الحل السليم.
1: نقول كمان، ما بين صبي وصبية، وشباب وفتية قوية، صحبة في أحسن تيم، علوم وعلماء فطاحل، من كل جيل بتلاقي ما بين جديد وقديم، تسمع تناقش تسأل تجاوب، وكلام متين وحكيم.
2: خلاص عرفت،
1: خليت الفزورة
2: وحرد بحزورة، مجال بيسعد القلب فيه ويطيب الروح ويرضى ربي عليه، وكمان يقوي الإيمان وتهتدي النفس.

0: بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال يا رب العالمين.
1: إخوة الإيمان والإسلام، أما الآن فنستمع وإياكم إلى حلقة جديدة من سلسلة تأملات قرآنية للشيخ صالح المغمسي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تأملات قرآنية. تأملات قرآنية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أفلا

0: إلى
1: تأملات قرآنية. تأملات قرآنية.
2: الحمد لله، وإن كان يقل ما حق جلاله حمد الحامدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين وإله الآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا لقاء مبارك متجدد حول تأملات في كتاب ربنا جل وعلا. وكنا في اللقاء الماضي قد أنهينا بعض التأملات حول سورة يوسف، ومما ذكرناه فيها أن الله جل وعلا نعت هذا النبي الكريم ببعض الصفات، وقلنا إن ثمة خصائص تميز بها نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام، وهي على وجه الإجمال أولها نسبه وشرفة معدنه. وقلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه:

هو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم. وقال يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. والثاني قلنا إن الله أتاه النبوة. والأمر الثالث جمال الخلقة، فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم. الأدب، حسن الأدب مع الله، وحسن الأدب مع من كرمه مع من أحسن إليه، وعفوه عمن أساء إليه. وقلنا كرمه مع من أحسن إليه يتمثل في قوله معاذ الله إنه ربي أكرم مثواي. وقلنا إن للمعنى أن ربي هنا لها معنيان، المعنى أن يكون الرب هو الله جل جلاله، وهذا قال به جمع من العلماء، لكن رجحنا أن المقصود بربي هنا سيده، وهو عزيز مصر الذي اشتراه. وإن الدلالة على أنه قال إنه ربي أكرم مثواي أن عزيز مصر عندما اشتراه قال لزوجته أكرمي مثواه. وقلنا هذه قرينة على أن المراد به سيده، وليس المراد به ربه جل وعلا. هذا بعض ما تكلمنا فيه عن قصة يوسف. وقلنا في قول الله جل وعلا ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، قلنا إن لولا حرف امتناع لوجود، حرف امتناع لوجود. وقلنا إن الآية فيها تقديم وتأخير، وأصل الكلام ماذا؟ الله يقول ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، قلنا أصل الكلام لولا أن رأى برهان ربه لهم بها. وهذا قلنا على مذهب الكوفيين في أنهم يجيزون تقديم جواب لولا عليها. هذا بعض ما تكلمنا عنه في اللقاء الماضي. وهذا اليوم نتكلم إن شاء الله تعالى ونتأمل في سورة الرعد، وهي سورة مكية، سميت بسورة الرعد لقول الله جل وعلا فيها يسبح الرعد بحمده، والرعد معروف وسيأتي بيانه إن شاء الله. أول آيات التي سنتكلم عنها في هذا اللقاء المبارك نقول إنها سورة مكية تعنى بشؤون العقيدة وتثبيت مكارم الأخلاق كما هو شأن أكثر السور المكية، وليس فيها من الأحكام الفقهية شيء كثير على نظيراتها من السور المكية الأخرى. أما ما سنتأمله اليوم فنتأمل قول ربنا جل وعلا الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها. هذه الآية فيها إشكال، لأن الله لم يفصل ما بين عمد وما بين ترونها، وقد كان بعض النساء العالمات يلغزن بها، ولا حاجة للتفصيل، لكن نقول الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها. يحتمل معنى الآية أمرين: الأمر الأول أن يكون للسماء عمد لكنها لا ترى، فيصبح الإعجاز أين؟ في عدم قدرتنا على رؤية العمد التي تتكئ عليها السماء. هذا قول قال به ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وقال به بعض العلماء. وجمهور العلماء على أن السماء أصلا ليس لها عمد، وإن قول ربنا جل وعلا الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها إنما جيء بجملة ترونها، فعل وفاعل مفعول به متصل بعضها البعض، تأكيد للنفي، تأكيد للنفي. والمنفي هنا أن يكون للسماء عمد. أعيد، توجه الآية كم توجيه؟ توجيهان، نائب فاعل. لما نقول توجه تصبح توجيهان نائب فاعل لها، تأتي بها بالرفع. توجه الآية توجيهين، لأن الآية نائب فاعل، نقول توجيهين. التوجيه الأول أن يقال إن للسماء فعلا عمد، فقول ربنا الله الذي رفع السماء بغير عمد ترونها يصبح أن لها، أن بغير عمد ترونها مرفوعة بعمد، لكن تلك العمد لا، تلك العمد لا ترى، جمع عمود. والتوجيه الآخر عليه جمهور العلماء وهو أن ليس لها عمد. وهذا القول أي الثاني يؤيده قول الله جل وعلا ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. وما يؤيده القرآن من رأي أولى من رأي لا نجد له دليلا من القرآن، واضح؟ كالقول الذي نرى له دليلا آخر من القرآن أولى بالقبول من رأي ماذا؟ لا نرى له دليلا من القرآن. ولا نقول ليس له دليل من القرآن. ما الفرق بين الاثنين؟ طبعا اعذروني أنا أريد تربية علمية. أعيد، نقول إن الدليل الذي لا نرى له دليلا من القرآن أقل من القول الذي نرى له دليلا من القرآن. ولم أقول ليس له دليل من القرآن. أين الفرق؟ قد يكون هناك دليل لكن نحن لا نعرفه، فلا ننفي الشيء لأننا لا نعرفه. فعدم العلم ليس علما بالعدم، عدم العلم ليس علما بالعدم. فأنت قد لا تعلم لكنه موجود،
عدم العلم ليس علما بالعدم. نأتي بقرينة على هذا الكلام من كلام ربنا. الله جل وعلا قال عن ذي القرنين، قال حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة. ما التي تغرب في عين حمئة؟ أجيبوا، الشمس لا تغرب في عين حمئة. الله يقول عن من وجدها تغرب في عين حمئة؟ عن ذي القرنين. أنت لو وقفت في شاطئ جدة أين ترى تغيب الشمس؟ في البحر. لو وقفت في هنا في أرض الحجاز تنظر غربا تغربين في الجبال. لو في صحراء نجد ترى تغرب أين؟ في الصحراء. واضح؟ فالله قال عن ذي القرنين، قال وجدها تغرب في عين حمية. ما قال الله إن الشمس تغرب في عين حمية، نسب هذا الأمر لمن؟ لذي القرنين. حسب علمه وصل إلى مرحلة في المسير في الحرب في فتح المدن إلى أن وصل إلى منطقة في جهة الغرب فيها عين حمية، عين متقدة، عين حارة. فهو منتهى ما وصل إليه أنه وجد الشمس تسقط في ذلك المكان. فالله جل وعلا يحكي ما رآه ذو القرنين، فقال وجدها تغرب في عين حمية. لكن لو كان هناك قدرة عند ذي القرنين أعطاه الله إياها تجاوز بها تلك العين، لرأى الشمس تغرب في مكان ماذا؟ في مكان آخر. فالله قص لنا مقدار ما وصل إليه ذو القرنين. واضح؟ فنحن نقول بغير عمد ترونها، لا نعلم في القرآن دليلا يؤيد الرأي القائل بأن لها عمد، لكن نعلم في القرآن أن هناك دليلا يؤيد القول القائل بأنه ليس لها عمد، وهو قول الله جل وعلا ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. قال جمهور العلماء جملة، والقول بأنه ليس لها عمد أليق بالقدرة الإلهية. والقول بأنه ليس لها عمد أليق بالقدرة الإلهية، وهذا ظاهر المعنى أنه أليق بالقدرة الإلهية أن يقال أنه ليس للسماء عمد. وإن كان لو فرض أنه ثبت بعد ذلك أن لها عمد فلا يغير من قدرة الله شيء. وخلق السماء وخلق الأرض أكبر من خلق الناس. قال الله تعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. خلق السماوات والأرض هذا يدل على أن السماوات مخلوقات عظيمة، لكن بينا من باب التذكير أن الله جل وعلا أيهما خلق أولا، السماء أو الأرض؟ الأرض. خلق الأرض أولا في يومين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فخلقها جل وعلا في يومين، ثم عاد تبارك وتعالى إلى الأرض فأكمل في خلقها ودحاها وقدر فيها أقواتها، وقال عنها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام، هذه خاصة بالأرض. وقال عن السماء في يومين أصبحت كم؟ 6. فبدأ بالأرض في يومين ثم إلى السماء ثم عاد إلى الأرض. ولذلك قال جل وعلا في النازعات أنتم أشد خلقا أم السماء، استفهام، بناها، رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، ثم قال والأرض بعد ذلك ماذا؟ دحاها. ولم يقل خلقها لأنه قد ابتدأ خلقها قبل خلق السماء. واضح؟ والذي يعنينا أن السماء لها أبواب، وتكلمنا في هذا مرارا لكن نعيده من باب الفائدة، وقلنا إن هذه الأبواب السماء من خلالها تصعد أرواح العباد، أرواح المؤمنين. والله جل وعلا يقول عن أهل الكفر لا تفتح لهم أبواب السماء، فدل على أن أبواب السماء تفتح لمن؟ لأرواح المؤمنين. قال الله جل وعلا عن آل فرعون فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. قيل في تفسيرها إن العبد الصالح إذا رفع له، إذا كان حيا يعيش ورفعت له أعمال صالحة، إذا كان حيا يعيش ورفعت له أعمال صالحة، إذا مات الجهة التي يرفع منها عمله تفقده. فإذا فقد السماء عمل المؤمن الصالح الذي يرفع من خلالها تبكي عليه. فلما كان آل فرعون لا يرفع لهم عمل قال الله جل وعلا فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. إن المؤمن تفقده الأرض التي يعمل الصالحات عليها، ويفقده الباب من السماء الذي يرفع من خلالها عمله. فإذا مات انقطع العمل، فإذا انقطع العمل تفقد الأرض التي يعمل الصالحات عليها أثره، وتفقد السماء التي من خلالها يرفع العمل
من خلالها يرفع من خلالها عمله، فتبكي عليه السماء وتبكي عليه الأرض. فإن كان عياذا بالله عاذنا الله وإياكم لا يرفع له عمل صالح، لا تبكي عليه أرض ولا تبكي عليه سماء. طيب، هذا الذي أردناه من قوله جل وعلا: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها. الآية التي بعدها التي نريد أن نقف عندها هي قول الله جل وعلا: ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات. الخطاب هنا لكفار مكة، يستعجلون من؟ النبي صلى الله عليه وسلم بإنزال العذاب. وهذا استعجالهم بإنزال العذاب دل عليه القرآن في غير ما آية، منها: ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب، العنكبوت سورة الحج، ويستعجلونك بالعذاب. وفي صاد: وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. وفي الأنفال: وقالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء، إلى غير ذلك، أكثر من أربعة لكن وقفنا عند أربعة. كانوا يستعجلون النبي صلى الله عليه وسلم بالعذاب، والله يقول: ويستعجلونك بالسيئة. إذن ما السيئة هنا؟ العقوبة والعذاب. ما المقصود بالسيئة هنا؟ العقوبة والعذاب، وليس عمل السيئات. ويستعجلونك بالسيئة وقد خلت. ما معنى خلت؟ مضت وانتهت وغبرت. وقد خلت من قبلهم المثلات، جمع مثلة، جمع مثلة، والمقصود العقوبة، والمعنى أن قد مرت عليهم عقوبات أمم سمعوا عنها وأدركوها، كعقوبته جل وعلا وتنكيله بقوم نوح وعاد وثمود ومدين وسائر الأمم التي سلفت. فهذا مفترض منهم أن يكون باعثا لهم على الخير وعلى الاتعاظ وعلى عدم استعجال عذاب الله، لكن أصروا، دفعهم إلى ذلك العناد، دفعهم إلى ذلك العناد في أنهم يطلبون ما عند الله من العذاب. ولذلك قال الله: ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. أعيد: المستعجل كفار مكة، والمخاطب بالاستعجال النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر المستعجل إنزال العقوبة، والسبب في استعجالها الكفر والعناد. وإلا قد خلت من قبلهم هلاك كثير من الأمم، كان يجب أن يكون واعظا لهم وزاجرا من ذلك العناد. ويستعجلونك بالسيئة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. وقد قلنا إن الآيات الظاهرة لا نقف عندها. ثم قال تبارك وتعالى يمتدح ذاته العلية، قال الله: يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. قلنا إن القرآن كله عظيم، ثم بينا أن أعظم ما في القرآن ثناء الله على نفسه، وكلام الله عن ذاته العلية، أو بتعبير أفصح، كلام الله عن الله هو أرفع ما في القرآن. ثم إن كلام الله عن الله ينقسم إلى قسمين: كلام عن صفاته الذاتية جل وعلا، هذا أرقى أرفع المقامات، ثم عن صفاته الفعلية يأتي بعده مباشرة كإخباره تبارك وتعالى عن علمه. هنا يقول سبحانه: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد. علم ما في الأرحام جملة مما اختص الله جل وعلا بعلمه، قال الله جل وعلا: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، آية الأعراف. ولم يذكر الله في هذه الآية ما هي مفاتح الغيب، لكن قال الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه في المسند من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفاتح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله، ثم تلا: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. فهذه الخمس هي مفاتح الغيب بنص كلام نبينا صلى الله عليه وسلم. إذن ينجم عن هذا أن علم ما في الأرحام من مفاتيح الغيب، لكن ينبغي أن يؤخذ بشموله، لا يكون مقتصرا كما يقول الناس اليوم على معرفة كونه ذكرا أو أنثى، فما في الأرحام أكبر من ذلك، كونه ذكر، كونه أنثى، كونه يولد خداج، كونه يولد صحيحا، كونه يولد سقيما، رزقه، أجله، هدايته، كل ذلك أمره مجمل لا يعلمه إلا الله تعالى. ثم قال تعالى: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد.
تغيظ يعني تنقص وتزداد ضدها وهي ظاهرة. المعاصرون من العلماء تفسير العلم للقرآن جنح بهذه المسألة سلك بها مسلكا آخر، وهي قضية وجود النطفة في الرحم إلى غير ذلك مما لا نجيده فنتركه، فنأتي لما هو مدون في كتب العلماء السابقين عن قول الله جل وعلا ما تغيض الأرحام وما تزداد. فنقول إن الرحم جعلها الله تبارك وتعالى، أو جعله صح فيه التذكير والتأنيث، جعله الله جل وعلا مستقرا للنطفة، لأن الله لما ذكر النطفة قال ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، وسماها الله تبارك وتعالى بالقرار المكين. هذا الرحم فيه يتكون المخلوق، والله هنا يقول ما تغيض الأرحام وما تزداد. جل المفسرين يدور تفسيرهم للآية حول مدة الحمل نقصانا وزيادة، حول مدة الحمل نقصانا وزيادة. فنقول إنهم يقولون، أي العلماء اتفقوا على أن أقل مدة الحمل 6 أشهر، أقل مدة الحمل 6 أشهر، وهذه أخذوها من القرآن، فإن الله قال وحمله وفصاله 30 شهرا، وقال جل وعلا عن الرضاعة حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، والحولان الكاملان يكونان 24 شهرا، فأنقصوا 24 من 30 فبقيت 6، وهذا يؤيده الطب الحديث. فالذي نعلمه إلى الآن من الطب الحديث أنه لا يمكن أن يحيى جنين لأقل من 6 أشهر، ويقولون إن عبد الملك بن مروان الخليفة الأموي المعروف ولد 6 أشهر، هذا أقل مدة الحمل. ثم إنهم أي العلماء اختلفوا رحمهم الله في أكثر مدة الحمل، واختلافهم هنا مرده إلى التجربة، كل منهم حدث بما يعلم، وإلا المسألة لا يمكن أن يكون فيها فصل خطاب، لا يمكن أن يكون فيها فصل خطاب. لماذا؟ لأن هذا أمر لم يرد في كتاب ولم يرد في سنة عن آخر وأكثر مدة الحمل، فيبقى الأمر على تجارب الناس، وكل إنسان يعد الشيء الذي يراه، ولذلك اختلف العلماء فيه اختلافا كثيرا. لكن كما قلنا محقق العلماء كابن عبد البر والمتأخرين من أتباع المذاهب قالوا إن هذا أمر مرده إلى التجربة ولا حاجة للاختلاف فيه. لكن نذكر بعضا مما قالوه رحمة الله تعالى عليهم، أي العلماء أحياء وأموات. قالوا، قال بعضهم إن أكثر مدة الحمل 2 سنين، وهذا منقول عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فهي تقول إنه لا يمكن أن يزيد مدة الحمل عن 2 سنين. وقد أخبر الوليد بن مسلم أحد التابعين، أخبر مالك رحمه الله بقول عائشة هذا، بأن مدة الحمل لا تزيد عن 2 سنين. فقال مالك رحمه الله سبحان الله، من يقول بهذا؟ هذه جارتنا امرأة محمد بن عجلان، امرأة صدق نعرفها، وزوجها زوج صدق نعرفه. من يقول هذا؟ مالك، تكلم عن جيرانه. تحمل مدة حملها 4 سنين، مدة حملها 4 سنين، حملت 3 أبطن في 12 سنة، لا تلد إلا بعد 4 سنين. هذا أراد به مالك أن يكون شاهدا على الرد على قول من يقول كعائشة وأقرانها من الصحابة أن أكثر مدة الحمل كم؟ 2 سنين. وهذه إحدى الروايات في مذهب مالك، والرواية الأخرى في مذهب رحمه الله أن مدة الحمل أكثرها 5 سنين. وقلنا إنه لا يوجد دليل لا لهؤلاء ولا لهؤلاء، وكله وارد، قد يمكث الحمل 10 سنين لا ننكر، هذا مرد للواقع. ويذكرون أي العلماء نقلا مقبولا في كتبهم كما ذكره القرطبي في الجامع والشنقطي في أضواء البيان، وأظنه ابن كثير في تفسيره، المهم يذكرون أن مالك بن دينار أحد العلماء الأثبات الثقات الأبرار الصالحين كان في مجلسه يقرأ القرآن ويفسره، فدخل رجل في الحلقة من طلابه قال يا أبا يحيى، هذه كنية مالك، يا أبا يحيى أدعو الله لزوجتي فإن لها 4 سنين في كرب شديد. فأطبق مالك المصحف غضبا وقال سبحان الله، هل يظن بنا الناس إلا أنبياء؟ خاف على نفسه الفتنة أن يقال له ادعو الله أمام الناس. ثم كأنه أدركته الشفقة على الرجل فرفع يديه يدعو، قال اللهم إن كان ما في بطن هذه المرأة ريحا فأخرجه، وإن كان جارية فأبدله غلاما، فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب. مكث مالك يدعو، فدخل رجل آخر يعرف الرجل زوج المرأة، فقال له أمام الناس أدرك زوجتك.
فخرج الرجل لزوجته، ثم بعد قليل ومالك مستمر في دعائه، ما أنزل يده وأنزل الناس أيديهم إلا ودخل الرجل ومعه غلام له 4 سنين قد استوت أسنانه ولم يقطع سراره، يعني لتوه مولود، استوت أسنانه ولم يقطع سراره يعني لتوه مولود وله 4 سنين. قال الراوي: فإذا يحمل بين يديه غلاما جعدا قططا، هذه كناية على أنه يعني ممتلئ، جعدا قططا قد استوت أسنانه ولم يقطع سراره، فحمد الله مالك على ما استجابته لدعائه. هذه حادثة جعلت هذا مالك وأقرانه كمالك بن أنس وغيرهما من العلماء يقول إن مدة الحمل ماذا؟ 4 سنين. طبعا لو جاء رجل آخر وأدرك قصة في 5 سنين سيقول ماذا؟ سيقول في 5 سنين، لكن نقول العلم عند من؟ عند الله، ولا نعلم دليل نحاكي نصا صريحا نحاكم إليه الناس. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد. ثم قال جل وعلا: وكل شيء عنده بمقدار. وهذه وكل شيء عنده بمقدار، خلق الله جل وعلا كل شيء بقدر، والله جل وعلا لا يعجل لعجلة أحد من خلقه، فما كان لك سيأتيك على ضعفك، وما لم يكن لك لن تناله بقوتك. وإنما شرع الله أسبابا يجب على العاقل أن يأخذ بها ويعتصم بربه تبارك وتعالى، فإذا وقع الأمر وحلت النازلة وكان المقصود، سلم المؤمن أمره إلى ربه تبارك وتعالى بعد أن فعل ما كان في مقدرته ومجهوده، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. ثم قال جل وعلا: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. المقصود من الآية إحاطة علم الله جل وعلا بكل شيء، فإن الإسرار حديث الإنسان إلى نفسه، والجهر حديث الإنسان إلى غيره. الإسرار حديث الإنسان إلى نفسه، والجهر حديث الإنسان إلى غيره. والمخلوقات منها ما جعله الله مخلوقات تدب في النهار، سواء من مخلوقات البر أو من مخلوقات البحر، ومخلوقات تدب في الليل سواء من مخلوقات البحر أو من مخلوقات البر. وهذا كله بالنسبة للرب تبارك وتعالى كأنه شيء واحد، لذلك قال سبحانه: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. فالله جل وعلا لطيف خبير، لا يخفى عليه من خلقه شيء، ما تكنه الصدور وما تضمره القلوب وما تنطوي عليه الأفئدة وما يبيته الإنسان، كل ذلك لا يخفى على ربنا تبارك وتعالى. والسعيد من صلحت سريرته واستقامت نيته واستغفر الله تبارك وتعالى بكرة وأصيلة وآب إلى ربه في كل آن وحين. ثم قال تبارك وتعالى في آية نريد أن نتأملها: هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. البرق أمره معروف، يعني في أشياء لا تعرف، والسحاب كذلك. والسحاب من أعظم المخلوقات الدالة على عظيم قدرة الله، لأنه يجتمع فيه نقيضان، الماء والنار، يجتمع في السحاب النقيضان، الماء ماذا؟ الماء والنار. فمن الماء يكون إحياء الناس، ومن النار يكون فناؤهم. فإذا نزل على هيئة مطر أحيا الأرض فانتفع الناس، وإذا كان السحاب على هيئة صواعق أحرق ماذا؟ أحرق الناس. فمن كمال قدرته جل وعلا أنه جمع بين النقيضين في شيء واحد وهو السحاب. ولذلك قال جل وعلا: ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء. يقول هنا جل وعلا: هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا. الخوف أن يكون وراء هذا المطر هذا السحاب هلاك ودمار وإحراق، والطمع أن يرجى أن يكون وراءه غيث ورحمة وإنبات عشب ودر ضرع وإنبات زرع. فبين الأمرين يتخوف المؤمن، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى السحاب والريح أقبل وأخذ وأعطى في بيته، يخشى أن تكون عذابا حتى تمطر فيتغير وجهه إلى أحسن صلوات الله وسلامه عليه، لعلمه بعظيم قدرة ربه تبارك وتعالى. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال. وكلمة ينشئ تدل على أن مرد السحاب تكوينه مرده إلى من؟
إلى الرب تبارك وتعالى، وهذا ظاهر بين حتى في السنة، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان على المنبر يخطب، فدخل من الباب المسجد رجل يشكو للنبي صلى الله عليه وسلم جدب الديار وقلة الأمطار، فرفع صلى الله عليه وسلم يديه يدعو ربه ويستغيث ويقول اللهم أغثنا. يقول أنس راوي الحديث الصحابي المعروف يقول لم يكن على المدينة قزعة، يعني ولا قطعة سحاب، فإذا بالسحاب ينشأ ثم يتكون حتى أصبح مثل الترس مثل الدرع، ثم طوق المدينة ثم حجبت الشمس ثم أمطرت. فقال أنس فمكثنا أسبوعا لا نرى الشمس، لا نرى الشمس أسبوعا كاملا والسماء تمطر. ثم دخل رجل من نفس الباب، قيل إنه نفس الرجل أو غيره لا يضر، دخل رجل من نفس الباب فشكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم صنيع السيول، فقال عليه الصلاة والسلام أدبًا مع ربه اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الأكام والضراب وبطون الأودية، وأخذ يشير بيديه. قال أنس فما أشار إلى ناحية إلا اتجه السحاب إليها، فقشع عن المدينة ذلك السحاب، الذي يعنينا أن السحاب جعل الله جل وعلا فيه النقيضين الماء والنار، فقال هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. معنى الآية يسبح الرعد بحمد ربه وتسبح الملائكة خوفا من ماذا؟ خوفا من الله. وفي هذا إشارة على أن التسبيح من أعظم العبادات، التسبيح من أعظم العبادات، عبادة اختص الله جل وعلا بها خلقه كلهم، وأعظمه أن يقال سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فذكر الله جل وعلا هنا أن الرعد يسبح بحمده، ونحن نجهل كيف يسبح الرعد لأننا لا ندرك ذلك، عقولنا قاصرة عنه، لكننا نعلم يقينا أن الرعد مخلوق من مخلوقات الله يسبح بحمد ربه. أما ماذا يقول الإنسان إذا سمع صوت الرعد؟ فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نعلم حديث صحيح يمكن نسبته إلى رسول الهدى ونبي الرحمة صلى الله عليه وسلم، لكن روى مالك في الموطأ والبخاري في الأدب المفرد موقوف على عبد الله بن الزبير بسند صحيح أن عبد الله بن الزبير كان إذا سمع صوت الرعد يقول سبحان من يسبح الرعد بحمده، يقول ماذا؟ سبحان من يسبح الرعد بحمده. القائل من؟ عبد الله بن الزبير. طبعا هنا كمسائل ترتيب في اختيار الأدلة، لا ريب أن قول ابن الزبير هنا أحب إلينا من آرائنا، قول ابن الزبير الثابت عنه أحب إلينا من ماذا؟ من آرائنا، يعني لا يحتاج الإنسان هنا إلى أن يوجد قولا آخر ما دام فيه نقل ثابت صحيح عن صحابي، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة شيء، لكن هنا يكفينا قول الصحابي، لأن الصحابي غالبا يكون محاكيا لغيره من الصحابة أو محاكيا لمن؟ لنبينا صلى الله عليه وسلم، وإن كان ابن الزبير أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير، لكنه ثابت عنه أنه كان إذا سمع الرعد يقول سبحان من يسبح الرعد بحمده. الله يقول هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. الله جل وعلا لا يغلبه شيء ولا يرد بأسه أحد، والصواعق كغيرها من المخلوقات جند من جند الله، والإنسان يعتصم بربه تبارك وتعالى بسائر أمره، وإذا خرج يكثر من الأذكار ويستعين بالرب تبارك وتعالى. تقول أم سلمة ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيتي قط إلا ورفع بصره إلى السماء وقال بسم الله آمنت بالله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أن أجهل أو يجهل علي. فهذا صنيع النبوي وهدي محمدي عند الخروج من البيت، ولكن مع ذلك لا يقع إلا ما أراد الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام مع تحصينه الذكروي الذي لا يخفى سحر، فقد يقع أمر الله. وأنا أردت أن أبين هذا حتى أنه إذا بلغك أن إنسانا مات بصاعقة لا تحمل في قلبك عليه، إذا بلغك أن إنسانا مات بصاعقة لا تحمل في قلبك عليه أو تظنن به السوء، فأمر الله يقع ولو أخذ الإنسان بالأذكار. وقد قلت إن النبي صلى الله عليه وسلم سحر رغم أنه عليه الصلاة والسلام أكثر المحافظين على الذكر بلا شك، ومع ذلك سحر.
فإذا أراد الله شيئا يقع بلا شك، لكن هذا من باب الأخذ بالأسباب، وأنت مأمور بالأخذ بالسبب. ثم إن الإنسان إذا بلغه أن أحدا مات ميتة غير حميدة فيما يتناقله الناس، لا ينبغي أن يشمت بأحد ولا أن يسخر من أحد، ويسأل الله جل وعلا العافية، وإن الذي أضله قادر على أن يهديه، والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن. والإنسان متى لما دخل في قلبه الكبر وسوء الظن بالمسلمين ورأى في نفسه فضلا على غيره انقلب حاله وتبدل مآله، نعوذ بالله من سوء العاقبة وسوء الخاتمة. لكن المسلم إذا كان يحتقر نفسه ويستصغر عمله ولا يحتقر إخوانه المؤمنين ولا يزدري مؤمنا أيا كان، كان إلى العافية وإلى حسن الخاتمة أقرب. وإذا سلم المسلمون من لسانك ومن يدك ومن شماتتك بهم كنت أقرب إلى عفو الله وإلى رحمته تبارك وتعالى. وهذا أمر ينبغي للمؤمن أن يسلكه متأدبا بآداب القرآن، مستعينا بالله تبارك وتعالى، سائلا الله جل وعلا العافية في كل آن وحين. يقول الله: ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء. المفسرون يقولون إن من أسباب نزول هذه الآية أن رجلين عامريين، يقال لأحدهما عامر بن الطفيل ويقال للآخر أربد بن ربيعة، قدما على النبي صلى الله عليه وسلم. وعامر هذا كان رغم أن في إحدى عينيه داء، إلا أنه كان من أجمل العرب، وكان رجلا مطاعا مسموع الكلمة على عادة العرب آنذاك، في أنها تمجد بعض رؤسائها فيسمعون له، فكان رجلا مسموع الكلمة معظما في قومه لا يكاد يعصيه أحد. فدخل المدينة مع أربد هذا وهو ابن عمه، كلاهما من ربيعة، كلاهما عامريين، وأربد أخو لبيد بن ربيعة الشاعر المعروف. فلما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم استشرف الناس يقومون ينظرون في جمال عامر هذا، رغم أنه كما قلت في إحدى عينيه داء. ثم قالوا: يا رسول الله، هذا عامر. قالوا: اتركوه، إن كان فيه خيرا يهده الله. فأخذ يجادل النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذ ويعطي معه، ثم قال: إنني أتبعك على أن تجعل هذا الأمر لي من بعده. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الأمر لله، يضعه حيث يشاء يتوقاه. فقال: فليكن لي الوبر ولك المدر، يعني لي البادية ولك الحاضرة. فأبى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فما لي إذن؟ قال: لك أعنة الخيل تجاهد فيها في سبيل الله. فقال عامر: وهل أعنة الخيل اليوم إلا لي؟ يتكلم عن كبره وسماع الناس له وطاعتهم له. ثم قال: والله لأملأنها عليك، يعني المدينة، خيلا جردا وفتيانا مردا. فتيانا مرد يعني شباب يسمعون كلامي يتبعوني، وخيلا جرد واضح المعنى، ليس عليها سرج، معدل القتال، خيلا جردا وفتيانا مردا. فقال صلى الله عليه وسلم: يأبى عليك ذلك الله وأبناء قيلة. يأبى عليك ذلك الله وأبناء قيلة، من أبناء قيلة؟ الأوس والخزرج. يأبى عليك ذلك الله وأبناء قيلة. ثم خرج، ثم كأنه ما أتمر على النبي صلى الله عليه وسلم، تآمر عليه، فدعا عليهما صلوات الله وسلامه عليه. فأما أربد فأصابته الصاعقة فأحرقته وأهلكته، إلى جهنم وبئس المصير. وأما عامر هذا فخرج وهو يتوعد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان فيه أنفة على ما كان في بعض فساق العرب آنذاك، حتى أصابته غدة في رقبته، يعني ورم، فتأذى منها لأنها أصبحت في نظري غدة كغدة البعير. فدخل على امرأة فإذا هي امرأة من بني سلول، وكانت قبيلة تزدريها العرب. فلما دخل دارها يريد أن يطعم في سفره شعر بالموت، فقال وهو الآن في الموت، قال: غدة كغدة البعير وموت في بيت سلولية، يعني ما يكفي أني في مرض زي البعير وموت عند واحدة سلولية. خرج، هو عارف أنه موت الآن، لو جلس عند المرأة تمرض تسقيه، لكنه خرج. ثم أخذ فرسه ونام على ظهره حتى إذا مات يموت على الفرس، ما يموت في بيت امرأة من بني سلول. وهذا من الأنف والحمية التي كانت موجودة، فمات كما أراد وأراد الله، مات على ظهر فرسه وهلك. قوله أصبح مثلا بعد ذلك إذا تكالبت الأمور على أحد مزدرية يقول: غدة كغدة البعير وموت في بيت امرأة من سلولية. الشاهد خرج ومات، فهلك الاثنان. موضع الشاهد منهما من الخطاب كله أن العلماء أو بعض المفسرين يقولون إن قول الله جل وعلا: ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، أنها نزلت في هذا الأمر. إن كان الأمر كذلك كما قالوا فتصبح هذه الآية ماذا؟ تصبح مدنية، لأننا قلنا أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأملأنها عليك أي المدينة خيلا جردا وفتيانا مردا. وهذا لا يقع في مكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له عصبة تحميه
في مكة كما هو ظاهر. والمقصود هذا ما يقوله بعض العلماء بسبب نزول الآية، والذي يعنينا أن الرب تبارك وتعالى أصلا لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، لكن بعض القتلى من الكفار إنما قتلوا وهلكوا بسبب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم عليهم. ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله، أي مع قدرته هذه التي لا يعجزه فيها شيء جل وعلا، ما زال بعض خلقه يجادل في الرب تبارك وتعالى ويعاند، إما في توحيده أو في قدرته أو في كمال جبروته أو في رحمته أو في غير ذلك من أسماء الله وصفاته. وهم يجادلون لله وهو شديد المحال، له دعوة الحق، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. خاتمة الآيات، قال الله جل وعلا: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. نقول ضرب المثل أسلوب قرآني ثابت، ضرب المثل أسلوب قرآني ثابت وله عدة أغراض. من أغراض ضرب المثل الترغيب، من أغراض ضرب المثل ماذا؟ الترغيب. ومنه قول الله تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. فهذا مثل ضربه الله، الغرض منه ماذا؟ الترغيب. وقد يكون بالعكس التنفير، كقول الله جل وعلا بعد: ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اشتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. وقد يكون السبب في ضرب المثل المدح، كقول الله جل وعلا في النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه: ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فأزره فاستغلظ فاستوى على سوقه. فهذا كله ضرب مثل أراد الله به مدح النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وقد يكون تبيينا للحق كما هو هذه الآية، فالله يقول هنا إنه أنزل من السماء ماء، ماء المطر، أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. الأودية تختلف، وكل واد يحمل من الماء على قدره. هذا المثل السيل عندما يأتي يعلوه ما يحمله السيل من قطع الأخشاب والأشجار يبيض كأنه زبد، والماء الحقيقي الذي ينتفع به الناس أين؟ تحت ماذا؟ تحت الزبد، يمشي بسكينة وهدوء ويغيض في الأرض وينفع الناس لأنه باق ماذا؟ في الأرض. أما هذا العالي المتراكم العالي المرتفع فإنه يذهب ميمنة وميسرة ويذهب جفاء لا ينتفع به أحد. وكذلك المعادن إذا أخرجت من الأرض تخرج مخلوطة فيضعها صاحبها على النار، فإذا وضعها على النار ما كان ملتصقا يعلو ثم لا يلبث أن يتلاشى ويبقى صريح المعدن من ذهب أو فضة أو جوهر أو غيرهم. فالله جل وعلا يخبر أن غالبا الأمور التي تراها مرتفعة عالية ذات لجج وصوت وعلو أغلبها باطل لا خير فيه، وإنما الحق لأنه حق يمشي بهدوء وثبات وسكينة ويقين لأنه عالم أنه سيصل إلى منتهى. وقال الله جل وعلا: فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. فضرب الله الأمثال حتى تستبين للناس طرائق الهدى ومعالم الحق بكرة وأصيلة. هذا ما أردنا بيانه حول سورة الرعد، أجملناه لأمور خاصة، والآن نجيب قدر المستطاع على أسئلتكم. هذا يقول: لم أحضر الدرس السابق، ما هو ورهان ربه الذي رآه عليه السلام؟ حتى تحضر مرة أخرى لن نجيب. يا شيخ ما معنى نأت؟ نأت بمعنى بعدت، إلا أن كان تأتي بسياق يدل عليها. يقول: نفخ في الصور بصاعقة من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. من هم؟ إلا من شاء الله. اختلف العلماء فيهم، قيل الآية لبيان القدرة، وقيل الحور العين والولدان المخلدون الذين في الجنة، وقيل حملة العرش، وقيل إسرافيل وجبريل، وقيل غير ذلك، والله تعالى أعلم. كيف نرد على من يقول إن الطب الحديث عرف ما في الأرحام بالتصوير الحي؟ هذا بيناه قبل بدروس أخرى ونعيده. قلنا يا إخوان إذا جاء التصوير وصوروا الجنين في بطن أمه ثم ظهر أن هناك قضيب في الجنين فدل على أنه ذكر، فهذا لو عرضت الصورة على صبي لم يميز يعرف أنه ذكر، ما في غيب ولا شهادة، هذا صار إيش؟ شهادة مشاهدة، ما عاد في غيب، انتقل الأمر من كونه غيب إلى كونه شهادة. وحتى لو جاء إنسان لبطن امرأة وبقره بسكين ورأى الجنين وقال أنا عرفت أنه أنثى ولا عرفت أنه ذكر، هذا عرفه بعد أن رآه، فلا يسمى غيب، يسمى ماذا؟
يسمى شهادة. فهمتم؟ الغيب الذي لم يطلع عليه أحد، لا حتى اللطف هم توصلوا إلى شيء منها، لكن الغيب الشيء الذي لا يراه أحد. والدتي تشكو من نزيف مستمر، وذلك أثر الجنين الذي في بطنها، فهل تسقط عنها الصلاة؟ الصلاة لا تسقط عنها، الصلاة تسقط عن المرأة النفساء إذا دخلت في النفاس، إذا دخلت في الطلق وخرج منها دم تسقط عنها الصلاة حتى لو طال الطلق إلى يوم، لكن قبل ذلك ما يخرج من دم في الغالب هو دم جرح لا يفسد شيئا يتعلق بالصلاة، تصلي وتصوم. ويقول ادعو لها، نسأل الله أن يشفيها. يوجد طفل ولد، رجعنا للشواهد، في الشهر الرابع وهو موجود قبل أسبوع في مستشفى الولادة بالمدينة، وشاهده ثقة ونقل ذلك لنا. أنا أقول أعلم أن الله على كل شيء قدير، أنا حكيت قول العلماء والله أعلم. يقول هل صحيح أن الرعد اسم من أسماء الملائكة؟ لا أعلمه صحيحا. يقول هل تزوج يوسف عليه السلام امرأة العزيز أم لا؟ لا يوجد في ذلك خبر صريح فيما أعلم. مروي في تفسير الطبري والقرطبي وابن كثير أحاديث تدل على أن اليهود يعلمون عن قصة يوسف، هل هذه الآثار صحيحة؟ طبيعي أن يعلم اليهود عن قصة يوسف بلا شك. ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم أن أظل أو أظل أو أزل أو أزل؟ هذا من دليل تربية الناس على الحياة الاجتماعية، فهو صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله أن يظل غيره أو أن يظله أحد، أو أن يزل هو على غيره أو أن يزل عليه أحد. واضح؟ أظلم أو أظلم. ذكرت في الدرس الماضي أن قصة يوسف لم تكن في الكتب الماضية، مع أن اليهود سألوا النبي صلى الله عليه وسلم. أنا قلت أن قصة يوسف لم تكن في الكتب الماضية؟ ما قلت، وإن كنت قلته فأنا أعتذر عنه، لكن ربما الأخ فهم خطأ. أما أنا لم أقول أن قصة يوسف لم تكن في الكتب الماضية. رأيت صديقا لي توفي قبل مدة وهو غاضب من أن الناس خاضوا في عرضه وأكلوا لحمه، وهو يقول لماذا يقولون هذا عني؟ أنا لم أمت، وها أنا إذن ألا تراني؟ علما بأن هناك فتاة أخرى لا تعرف عنه شيئا سوى أنه صديق لأخيها، رأت نفس الرؤيا ورأته يقول هؤلاء يقولون عني أني مت الكذابون، فهل هذه الرؤيا تدل على حسن مآله عند الله أم أنها من أضغاث الأحلام وحديث النفس؟ أنا بصراحة لست من المعبرين، لا أعرف. الرجاء إعادة مفاتيح الغيب، قلنا إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث، يعلم ما في الأرحام، ما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. يقول يحرص كثير من سكان المدينة على شراء أرض للسكنة داخل حدود الحرم المدينة، معللين ذلك بأن للسكنة داخل حدود الحرم فضائل تختلف عن السكنة خارجه كالعزيزية وغيرها. نص الدرس من العزيزية. هل للسكنة داخل حدود الحرم فضيلة عن السكنة خارجه؟ وما هذه الفضائل؟ أم أن الفضائل التي ذكرت عن المدينة المنورة تشمل جميع أحياء المدينة داخل حدود الحرم وخارجه؟ هذا فيه تفصيل. ما يتعلق بحكم شرعي كالصيد والتعزير في السرقة أو في القتل، فهذا لا يقال إلا لما كان داخل حدود الحرم. فالقاضي مثلا إذا جاء لشخص سرق داخل الحرم النبوي مثلا، ليس كمن يسرق في الساحة، والذي يسرق في ساحة الحرم ليس كمن يسرق في أحياء في الأسواق. واضح؟ فلها دور إن كانت السرقة فيها حد، لكن أتكلم في أي مضاربة مثلا، خصومة، تفرق عند القاضي عندما ينظر لشخص ضرب الناس في الحرم أو في الساحة أو خارج الساحة، تلعب دورا كبيرا. فهذه الأمور تتعلق بحدود الحرم. أما السكن عموما فأرجو الله أن من سكن خارج حدود الحرم ومات هناك كأحياء العزيزية وما شابهها، أنه ينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليفعل، فإني أشفع لمن مات بها. هذا يدخل فيه، لأنه يقال عنه إنه مات أين؟ مات في المدينة، والله تعالى عز وأعلى وأعلم. كيف يعرف العبد أنه من المتوكلين على الله حق التوكل؟ إذا وقع المقدور ينظر في رضاه عن المقدور أو عدم رضاه، فإن كان راضيا عن المقدور أيا كان، هذا من دلالة الصدق في التوكل. ختاما، اللهم لك الحمد، أنت الله لا إله إلا أنت، الواحد الأحد الفرد الصمد الحي القيوم الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أنت الله لا إله إلا أنت، في السماء عرشك وفي كل مكان رحمتك وسلطانك، مصير كل أحد إليك ورزق كل شيء عليك، أنت ربنا لا رب لنا غيرك ولا إله سواك. نسألك اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وقدرتك التي لا تغلب وسلطانك الذي لا يقهر ورحمتك التي وسعت كل شيء أن تظلنا تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك،
اللهم أظلنا تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك. اللهم إنا نسألك الإيمان والعفو عما مضى وسلف وكان من الذنوب والآثام والعصيان. اللهم تب علينا توبة نصوحا نوب بها إليك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك غفران الذنوب وستر العيوب وحسن المرد إليك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك حسن الوفادة عليك. اللهم إنا نسألك حسن الوفادة عليك. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت القوي العزيز، وإن لنا إخوانا مسلمين في العراق وفلسطين وغيرهما يا رب العالمين، فاللهم انصرهم واعنهم وارحم شهداءهم واغفر لهم يا رب العالمين، وأيدهم اللهم بنصر من عندك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارفع عن إخواننا المسلمين في كل مكان الضر والبأساء واللأواء يا رب العالمين. اللهم ورد كيد أعداء المسلمين في نحورهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم واجعل بلادنا هذه آمنة مستقرة مطمئنة يا رب العالمين. اللهم آلف بين الراعي والرعية يا رب العالمين. اللهم وفق إمامنا بتوفيقك وأيده بتأييدك يا رب العالمين. اللهم واجمعنا أجمعين على كلمة الحق، واجعلنا ممن يعين على العصمة بك وائتلاف كلمة المسلمين يا رب العالمين. واعذنا اللهم من الأهواء والنزغات وشتات الأمر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا. اللهم وخص من سألنا أن ندعو لمرضته يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واغفر لنا لا إله إلا أنت. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

مستمعينا الكرام، استمعنا وإياكم إلى حلقة جديدة من حلقات تأملات قرآنية للشيخ صالح المغمسي هنا إذاعة القرآن الكريم من أستراليا. نحن معكم على الهواء مباشرةً.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: نزهات في رياض الصالحين.
1: باب فضل قراءة القرآن. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. رواه مسلم.
2: وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري.
1: عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. متفق عليه.
2: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. رواه الترمذي.
1: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. رواه أبو داود والترمذي.

أما الآن مستمعينا الكرام، نستمع وإياكم إلى حلقة جديدة من برنامج نساء من بيت النبوة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونستنصره ونؤمن به ونتوكل عليه، لا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه، لا إله غيره ولا رب سواه. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم بلغنا أمانينا ومرامنا، اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين، أسعدنا برؤياك وأسعدنا برؤية نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونشهد أن لا إله سواك ولا رب غيرك، ونشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين، وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا فيهم ومعهم بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، إخوتي أحبتي في الله، أحييكم جميعا بتحية الله، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، فإنني أسأل الله تعالى لي ولكم ولسائر المسلمين أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يرحم ضعفنا وأن يذهب همنا وغمنا وكربنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. اللهم إنا نسألك أن تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وصالح دعائنا. اللهم أصلح بيوت المسلمين وأسعد بيوت المسلمين، وألف بين قلوب الأزواج والزوجات يا رب العالمين. اللهم زوج عزابنا، اللهم زوج عزابنا، وأعف بناتنا ونساءنا، وطهر شبابنا، وارفع رايتنا، وأعلي كلمتنا، وأجب دعوتنا، واسلل سخيمة قلوبنا، سدد ألسنتنا، واشرح صدورنا، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا بيض وجوهنا، ونور على الموتى قبورهم. اللهم إنا نسألك ونرجوك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت، بعد الصلاة والسلام على خير الأنام نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن ترد كل ضال، وأن تهدي كل ضال، وأن ترد كل غائب، وأن تؤلف بين قلوب النساء والأزواج بحولك وقوتك يا رب الأرض والسماء. اللهم بارك للمتزوجين من المسلمين، وأنزل على بيوت المسلمين السكينة والأمن والأمان بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة الأحبة، ما أسعدني بلقائكم مع نساء النبي، مع آل بيت النبي، مع أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد علم الله ويعلم الله كم أشتاق إلى الكلام على نساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وآل بيته الأطهار، ومع واحدة من نساء نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هي في المكانة تعدل من بدأنا بهن من أزواج نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هي من السابقات إلى الإسلام. ما أسعدني بالكلام عليهن ويعلم الله، وما أسعدكن وما أسعد الإخوة بالاستماع
وبالعلم بأحوال نساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنني أحب أن أعيش معهن، أعيش معهن كأننا نحيا في زمانهن، كأننا نراهن وإن كنا لم نرهن، رضي الله عنهن إلا أننا نراهن من بعد بأحوالهن ومعرفة شؤونهن، رضي الله عنهن. مع واحدة من نساء نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مع واحدة عمرت وعاشت أكثر من 80 سنة، رضي الله عنها وأرضاها، إنها التي ماتت في آخر من مات من نساء النبي، فهي آخر من مات من نساء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هي واحدة من العفيفات، من الأطهار، من الأخيار الأبرار، واحدة من ذوات الشرف والجاه، هي واحدة مخزومية قرشية، هي واحدة من أجمل نساء العرب، كانت تعرف بجمالها ليس هذا فحسب، بل وبكمالها وعقلها ليس هذا فحسب، بل هي الفصيحة البليغة، بل هي الأديبة، بل هي التي روت لنا من أحاديث نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم جمعا عظيما، روت 378 حديثا، روت لنا 378 حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، 378 حديثا روتها، بل إنها الوحيدة التي روت لنا أحداثا ما رواها غيرها، فأنا أسميها مؤرخة السنة، بل مؤرخة أحداث نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، روت لنا أحوالا عجيبة من أحوال أصحاب نبينا ما رواها غيرها، رضي الله عنها وأرضاها، وروتها بصيغة بليغة حصيفة محصية لها، رضي الله عنها وأرضاها، روت لنا هذه الأشياء لتمتعنا بالذكر لأحوال أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. إنها واحدة من سادة نساء النبي، هي القدوة لمن أراد القدوة، هي الأسوة. وأنا أصيح في كل امرأة، وأصيح في كل أخت مسلمة، تعالين واستمعنا إلى وصف هؤلاء النسوة من نساء نبينا وأحوالهن، رضي الله على عنهن. هي التي أسلمت قبل أن يسلم كثير من الرجال، فكانت وزوجها رضي الله عنهما 10 في الإسلام، هي التي أسلمت بعد خديجة وبنات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد صفية عمة النبي، فهي من السابقات إلى الإسلام، رضي الله عنها وأرضاها. قال عنها الإمام الذهبي في السير: هي السيدة المحجبة الطاهرة المخزومية، هي السيدة الطاهرة المحجبة المخزومية، رضي الله عنها وأرضاها. كان النبي يعرف قدرها، فكان يصلي في بيتها، ونزل عليه قول الله تعالى: والنبي في بيتها، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هي الناصحة، هي العاقلة، هي
صاحبة الرأي والمشورة، قد أشارت على النبي بمشورة صائبة رضي الله عنها وأرضاها، هي المحبة لنساء النبي، لم تحمل غيرة على واحدة أذهب الله عن قلبها الغيرة، رغم أنها كانت تشتكي إلى النبي أنها غيرة، أي أنها كثيرة الغيرة، فقال النبي: أدعو الله عز وجل لك، فدعا الله لها فأذهب الله عنها الغيرة، فما كانت تغار من واحدة من نساء النبي، بل من واحدة من النساء على الإطلاق، ما أسعد قلبها، ما أسعد قلبها لما يذهب الله عنها بدعاء نبيها الغيرة من قلبها. الله على هذا القلب الذي دعا لها النبي صلى الله عليه وسلم بأن يذهب عن قلبها الغيرة، فما ترى غيرة على امرأة ولا على واحدة من نساء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نالت شرف السبق إلى الإسلام، ونالت شرف الهجرتين إلى الحبشة، فهي مع أول من هاجر إلى الحبشة، وهي أول من هاجر إلى مدينة رسول الله، كما قال بعض أهل السير هي أول ضعينة خرجت مهاجرة إلى الله ورسوله، ولها في حديث الهجرة حديث طويل شيق، درس ومدرسة لنساء المسلمين، لها حديث لا يأتي حادث الهجرة ولا يأتي الكلام عن الهجرة إلا وتكلم المتحدثون عنها، لأنها ابتليت بلاء عظيما، وامتحنت امتحانا عظيما، واختبرت اختبارا لا يتحمله الرجال، ناهيك عنها رضي الله عنها وأرضاها، كانت طويلة جميلة فائقة الجمال، حتى قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها: لما ذكر لي من جمالها وتزوجها رسول الله تلطفت حتى دخلت عليها فرأيتها. تقول عائشة أم المؤمنين عنها رضي الله عنها: ذكر لي من جمالها، لأن النبي تزوجها صلى الله عليه وعلى آله وسلم في السنة الرابعة من هجرته صلى الله عليه وسلم، قالت: وذكر لي من جمالها. تقول عائشة وهي البكر المدللة الجميلة حبيبة النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم، قالت: فلما تزوجها النبي تلطفت حتى دخلت عليها فرأيتها أضعاف ما وصفت به، فرأيتها أضعاف ما وصفت به، يعني رأيتها أجمل مما قالوا، أجمل مما قالوا بأضعاف. فذهبت عائشة إلى حفصة، وسيأتي الكلام في حديثنا عنها رضي الله عنها، لأنه في ظني أن الكلام عن أي واحدة من أمهات المؤمنين يحتاج إلى استفاضة، ويحتاج إلى تفصيل، يحتاج منا إلى أن نتعرف عليهم لا عن بعد ولا معرفة هامشية، بل نتعرف عليهن.

في الحروب مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ووقفت مع النبي في أحرج الأوقات في ظني وعلى قولي أنا، إنها رضي الله عنها أقرب أزواج النبي إلى أم المؤمنين خديجة، أقرب أزواج النبي إلى أم المؤمنين خديجة، فهي تماثلها. لهذا أردت أن أبدأ بها في هذه المرحلة الجديدة من مرحلة كلامنا عن أمهات المؤمنين زوجات النبي الأمين رضي الله عنهن أجمعين مع أهل الجنة، مع واحدة منهن رضي الله عنها وأرضاها. هل علمتم عن من نتكلم؟ إنها واحدة من نساء نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تزوجها النبي بعد زينب بنت خزيمة رضي الله عنها وأرضاها. أما نسبها، هذه بعض أحوالها، وهذا خبر عن بعض شأنها رضي الله عنها، بل إنني أتكلم عنها صابرة محتسبة راضية بقضاء الله عز وجل، داعية راجية، استجاب الله دعاءها وجاء ذكرها وأثنى الله عز وجل عليها وأدخلها مع الطاهرات من نساء النبي وآل بيته الأطهار. هي التي سألت رسول الله أن يحشر نساءه مع آل بيته حتى يكن رضي الله عنهن من آل بيت رسول الله الذين أذهب الله عنهن الرجس وطهرهن تطهيرا رضي الله عنهن وأرضاهن. إنها عرفت بكنيتها، والقليل منا من يعرف اسمها. إنها أم سلمة بنت أبي أمية ابن المغيرة ابن عبد الله ابن عمرو ابن مخزوم، فهي مخزومية قرشية رضي الله عنها. أم سلمة بنت أبي أمية ابن المغيرة ابن عبد الله ابن عمرو ابن مخزوم ابن يقظة ابن مرة، هي بنت سيد من سادات العرب وشريف من شرفاء العرب، هي بنت زاد الراكب الذي اشتهر بالكرم، بنت زاد الراكب كان أبوها إذا خرج في سفر وخرج معه ركب يكفيهم، لا يأخذ أحد من الركب لا طعام ولا شراب ولا راحلة، إذا سافر وسافر معه ركب أو جماعة يكفيهم الزاد ويكفيهم الراحلة ويكفيهم الطعام. لهذا كان يلقب بزاد الراكب رضي الله عنه رضي الله عنها وأرضاها. مات أبوها قبل الإسلام، وأزواد الركب في الجاهلية قبل الإسلام أربعة، منهم الأسود بن المطلب، ومنهم مسافر ابن أمية، ومنهم زمعة ابن الأسود ابن المطلب، ومنهم أبو أمية ابن المغيرة، هو أبو أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها. فكان أبوها معروفا في العرب بالكرم. إذن نشأتها نشأت في بيت حسيب نسيب أصيل كريم. أما أمها هي عاتكة بنت عامر الكنانية رضي الله عنها، رضي الله عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها. جدها لأمها هو علقمة، وعلقمة هذا كان يلقب بجذل الطعان، أي أنه فارس الفرسان. فنشأتها نشأت بين أبوين، واحد كريم من أشراف العرب من أكرم العرب المشهور بزاد الراكب، وجدها من أمها

0: كان فارس بطل، لهذا كانت أم المؤمنين رضي الله عنها أم سلمة كانت قوية شديدة عاقلة حازمة، وكانت مع ذلك كريمة طيبة النفس تحسن إلى الناس كما تربت في بيتها. دائما نحب أن نعرف الأصل والنشأة، لأن الأصل الذي تربت فيه المرأة له مدلول، له علامة في تربيتها. والنساء إخوة أصناف وأجناس، يتفاوت قدر المرأة بتفاوت أصلها، فلا بد من الأصل والحسب. ودائما نقول إن المرأة التي تربت في بيت كرم، في بيت شهامة وشجاعة، يكون فيها هذا الأثر في حياتها. إن المرأة التي تربت في بيتها على العفة والطهارة أيضا يكون هذا الخلق سائدا فيها ومعها طوال حياتها. لهذا كما روى عبد الرزاق في مصنفه، وكذا الهيثمي في مجمع الزوائد، والبيهقي في شعب الإيمان، من حديث عمر ابن الخطاب رضي الله عنه موقوفا عليه والحديث حسن، قال عمر أمير المؤمنين: الرجال ثلاثة والنساء ثلاث، أي أن النساء أصناف ثلاثة، النساء أصناف ثلاثة والنساء ثلاث، فامرأة عفيفة مسلمة، فامرأة عفيفة مسلمة ودودة ولودة هينة لينة. اسمع إلى الكلام، إلى وصف أمير المؤمنين عمر وبيان أصناف النساء، واسمعي أختاه واسمعي أماه، من أي صنف أنت، واسمع أيها الرجل من تختار زوجة لك وكيف تحيا مع امرأة. يقول عمر أمير المؤمنين: الرجال ثلاثة والنساء ثلاث، فامرأة عفيفة مسلمة، هينة لينة، ودودة ولودة، تعين أهلها على الدهر ولا تعين الدهر على أهلها، وقليل ما تجدها. هذا صنف من النساء يصف أمير المؤمنين عمر هذا الصنف، ويقول امرأة عفيفة مسلمة، هينة لينة، ودودة ولودة، تعين أهلها على الدهر ولا تعين الدهر على أهلها، وقليل ما تجدها. الله، ما أسعد الرجل الذي يتزوج بامرأة كهذه، ما أسعده وما أهنأ بيت فيه امرأة كهذه، عفيفة مسلمة، انظر إلى الوصف، هينة لينة مع عفتها وإسلامها، لكن فيها لين، فيها خلق حسن، فيها خفض جناح، ودودة ولودة، ومع هذا هي تلد الأولاد والبنات، ودودة ولودة، جمعت الكمال. ما أسعد الرجل بمثل هذه الزوجة. وأيضا أنا أقول إنها موجودة بفضل الله، وهي موجودة ولن تعدم من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، ابحث عنها. بل أنا أقول استعد لها بأن تكون على منوالها، بأن تكون عفيفا مسلمة، بأن تكون هينا لينا، بأن تكون ودودا، بأن تكون معينا لأهلك لا تعين الدهر على أهلك. إذا كنت كذلك لابد أن يرزقك الله بمثل حالك، لأن ربنا أخبرنا في كتابه: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون. هذا هو كمال ربنا عز وجل وفضله على عباده أن يرزق الإنسان بمثله، فمن كان عفيفا رزق بعفيف، ومن كان هينا لينا أكرمه الله بهينة لينة، ومن كان ودودا رزقه الله بودودة. نرجع إلى بيان أوصاف النساء في كلام أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه، يقول: والنساء ثلاث: امرأة عفيفة مسلمة، هينة لينة، ودودة ولودة، تعين أهلها على الدهر ولا تعين الدهر على أهلها، وقليل ما تجد. وامرأة، الصنف الثاني، وامرأة ولود لا تزيد على أن تلد الأولاد، امرأة ولود لا تزيد على أن تلد الأولاد، ربما لا تكون عفيفة، ربما لا تكون هينة ولا لينة، ربما لا تكون جميلة، ربما لا تكون نظيفة، ربما لا تكون ودودة، لكنها ولودة ويرضى بها الزوج لأنها ولودة، في كل سنة تلد مولودة، وربما جمع في كل 9 أشهر مولودة، ولودة تلد. وبعض الناس لا يحتاج إلا امرأة تلد، يريد أولاد، يريد أن يستكثر من الأولاد والبنات. قال: والثانية امرأة ولودة لا تزيد على أن تلد الأولاد ويرضى بها الزوج، لا يطيق البيت إلا لتلد، لا نظافة ولا جمال ولا أدب ولا لين ولا مودة ولا محبة ولا شيء، صنف من الناس. وهي موجودة وتجدها تعيش مع زوجها ويعيش زوجها معها. وأما الأخرى أو الأخيرة الثالثة فهي، يقول عنها أمير المؤمنين عمر: وأما الثالثة فغل قمل يجعلها الله في عنق من يشاء، فإذا شاء الله أن ينزعه نزعه. الثالثة غل قمل، والغل هو القيد الذي يقيد به الأسير، فيربط الأسير بالقيد، تربط رقبته ويداه ورجلاه، يقيد هذا الأسير حتى يسرح القمل والقذر في بدنه. لهذا قال أمير المؤمنين عمر: وامرأة غل قمل، غل قمل يجعلها الله في عنق من يشاء، يريد زوجها أن يفارق، خنقاه، خنقت، قتلت، ما يستطيع أن يعمل ولا يسعد في حياته، لا يهنأ ولا يعمل ولا يستطيع أن ينتج ولا يستطيع أن يفعل خير، غل قمل، قيدت ولا يستطيع أن يتخلص منها، لا يستطيع أن يطلقها لأنها قيدت بمؤخر وقائمة منقولات ومهر الشقة باسمها والمهر ملكها والمال والتجارة ملكها، لا يستطيع أن يتخلص منها، وإن فكر في طلاقها ولو غيبيا جاءت به وأرغمته على أن يرجع في طلاقه. غل قمل، قيد. بعض النساء كذا، زوجها لا يطيق العيش معها وفي نفس الوقت لا يستطيع أن يتخلص منها، في كل مكان يشتكي: أنا لا أرى سعادة، أنا لا أشعر أني متزوج. وما أصبرك عليها؟ يقول: أين أفر؟ مؤخر لا أستطيعه، قائمة منقولات انتهت وبليت ولا أستطيع أن أتخلص منها، بل إنها صاحبة الشركة وصاحبة الأموال وصاحبة كذا، من دونها لا أستطيع أن أحيا، غل قامل قيدت. اسمع، يقول أمير المؤمنين عمر: يجعلها الله في عنق من يشاء. يبتلي الله بعض العباد بامرأة، امرأة تجعل نهاره ليل، تجعل نهاره ليل، لا ينام لا ليل ولا نهار، إن أكل لا يطعم طعم الطعام ولا طعم الأكل، إن نام لا تتركه ينام. نوع من النساء، لكن مع نسائنا، مع سادة النساء، مع خير النساء، مع أمهات المؤمنين، مع الذين تربوا في مدرسة النبوة، نسعد مع أمنا أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، نرى كيف حالها مع زوجها ثم مع نبيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أم سلمة جمعت من المكارم ما جمعت، هي ابنة زاد الراكب، ابنة أبي أمية ابن المغيرة، ابن عمها خالد بن الوليد، الوليد بن المغيرة، فخالد بن الوليد ابن عمها، عمرو بن هشام أبو جهل ابن عمها أيضا، هي رضي الله عنها وأرضاها لها أخوان، أخ هو عمرو ابن أبي أمية، وكان لم يسلم في أول الإسلام، ما أسلم إلا عام الفتح، وأسلم وحسن إسلامه رضي الله عنه وأرضاه. وأخوها الآخر عبد الله بن أبي أمية، وكان شديدا على رسول الله في أول الإسلام والدعوة، هو الذي قال للنبي بمكة: لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. ولكنه جاء مسلما إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع أبي سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أمر أصحابه بأن لا يدخلوا أحدا عليه منهما، لا عبد الله بن أبي أمية ولا أبو سفيان بن الحارث ولا أبو سفيان ابن الحارث. وأسلم وجاء إلى بيت رسول الله قبل فتح مكة، واستأذن على النبي، فلم يأذن لهما رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقالت له أم سلمة: هذه المرأة العاقلة، هذه المرأة التي كان لها رأي صائب في كل ما قالت رضي الله عنها، ألم أقل لكم إن فيها شبها من أم المؤمنين خديجة؟ تقول: يا رسول الله، هذا ابن عمك، تعني أبا سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب، قالت: هذا ابن عمك، وهذا ابن عمتك، تعني أخاها عبد الله ابن أبي أمية. فقال النبي لها: لا حاجة لي فيهما، لا تأذني لهم، لا حاجة لي فيهما، الأول هتك عرضي، لأنه كان يسب النبي صلى الله عليه وسلم أبو سفيان بن الحارث، والآخر قال لي بمكة ما قال، لأنه قال لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. فقال الأول هتك عرضي، والثاني قال لي بمكة ما قال: لا تأذني لهما ولا أرغب فيهما. فكلمته أم سلمة رضي الله عنها حتى أذن النبي لهما فأسلما، وحسن إسلامهما، وشهد فتح مكة، واشترك في غزوة حنين وفي فتح الطائف، ومات عبد الله ابن أبي أمية شهيدا في فتح الطائف، وهذا بمشورة أم سلمة، لأن النبي لو ردهما ما أسلما ولا دخل في دين الله، ولكن بمشورة أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها أذن النبي لهما ودخل في الإسلام، بل وقاتل مع النبي، شهد فتح مكة وغزوة حنين وفتح الطائف، ومات عبد الله بن أبي أمية في فتح الطائف رضي الله عنهم جميعا. إسلامها أم سلمة بنت زاد الراكب، مخزومية قرشية، صاحبة حسب ونسب، أصيلة حسيبة، وزد على ذلك جمالها، كانت تعرف بجمالها حتى أثنت على جمالها عائشة وقالت فرأيتها ضعف ما وصفت به. كانت جميلة، لما شبت واشتد عودها خطبها واحد من بني مخزوم أيضا، هو عبد الله ابن عبد الأسد المخزومي، عبد الله ابن عبد الأسد المخزومي أبو سلمة رضي الله عنه وأرضاه. وكان أبو سلمة فارسا طويلا بارع الطول يعرف بشجاعته رضي الله عنه، ومن يليق بأم سلمة إلا فارس، إلا شجاع، إلا رجل بارع الطول حتى يناسب أم سلمة هذه الشجاعة. أم سلمة هي هند بنت أبي أمية، كما قلت عرفت بكنيتها، وقليل من الناس من يعرف اسمها، كنيتها أم سلمة لكن اسمها هند بنت أبي أمية. أمنا أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها، هند بنت أبي أمية ابن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم رضي الله عنها وأرضاها، أم سلمة كنيتها، واشتهرت بالكنية وقليل من الناس من يعرف اسمها، إنها هند. لهذا قلت في مجموع نساء النبي صلى الله عليه وسلم توفي رسول الله عن 9 نسوة إليهن تعزى المكرمات وتنسب، فعائشة، ميمونة، حفصة، صفية تتلوهن هند وزينب، تتلوهن هند وزينب. هند هي أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها. تزوجها أبو سلمة عبد الله ابن عبد الأسد ابن مخزوم رضي الله عنه وأرضاه، أحد أشراف بني مخزوم، فارس من فرسانها. وكان أبو سلمة رضي الله عنه وأرضاه ثرب النبي، وكان أخاه من الرضاعة. ثرب النبي يعني نفس الميلاد، قريب من سن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأبو سلمة زوج أم سلمة أخ النبي من الرضاعة، أرضعتهما يعني ثويبة مولاة أبي لهب أرضعت رسول الله وأرضعت أبا سلمة رضي الله عنه وأرضاه. وأبو سلمة ابن عمة النبي برة بنت عبد المطلب، فأبو سلمة أخ النبي من الرضاعة. لهذا لما قالوا له، لما قالت له أم حبيبة يا رسول الله تزوج بأختي، قال لها النبي لا تحل لي، فقالت أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان يا رسول الله سمعت أنك تريد أن تتزوج بزينب بنت أم سلمة، بزينب بنت أبي سلمة اللي هي ربيبة النبي بنت أبي سلمة، فقال النبي لها إنها لا تحل لي، لأنها أولا ربيبتي تربت في بيت النبي، ثانيا لا تحل لي لأن أباها أخي من الرضاعة، لأن أباها أخي من الرضاعة. فتقدم أبو سلمة لخطبة أم سلمة فرحب به أبوها، لأنه أحد أشراف بني مخزوم وأحد فرسانها، راجل كامل فارع الطول، فارس بل هو فارس الفوارس رضي الله عنه. فتزوج أبو سلمة بأم سلمة وانتقلت إلى بيته وعاش حياة السعادة والهناء. رجل من الأشراف بامرأة من الأشراف، رجل فارس تزوج بامرأة بنت فارس، رجل كريم تزوج بامرأة بنت أكرم الأكرمين من العرب. واحد كان يلقب بزاد الراكب، كان ينفق على من معه في الرحلة، رضي الله عن أم سلمة وأبي سلمة. تزوجها أبو سلمة وعاش حياة الهناء. ولأن أبا سلمة أخو النبي من الرضاعة كان يزور النبي والنبي يزوره، وهو ابن عمة النبي برة بنت عبد المطلب، فكانت أم سلمة تعرف محمدا وتعرف أوصافه وحاله وتعرف شأنه وأخلاقه، تعرف أمانته وصدقه وعفافه، تعرف كل شيء عنه. فما إن جاءت السنة التي بعث فيها النبي ونزل عليه الوحي ودعا إلى الله عز وجل، أسرع أبو بكر بالإسلام، ثم أسرع رضي الله عنه يدعو غيره إلى الإسلام، فأسلم الذين دعاهم أبو بكر، أسلم عثمان وعبد الرحمن وأسلم الزبير وأسلم مصعب وأسلم سادة من قريش، وكان أحد الذين أسلموا على يد أبي بكر أبو سلمة رضي الله عنه وأرضاه. قال أهل السير هو عاشر عشرة أسلموا، وأسلمت زوجته أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها. السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
1: هل للمطلقة عدة وكم مدتها؟
0: نعم حاضر.
1: وأين تعتد؟
0: هي حامل ولا ما هي حامل؟
1: ليست حامل ولكن حائض.
0: طيب نعم
1: حائض.
0: حاضر.
2: يا سيد.
0: نعم نعم. السلام عليكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: كيف حالك أيها الشيخ الجليل؟
0: حياك الله وأكرمك.
2: بارك الله فيك. لو تكرمت.
0: نعم.
2: الحديث الذي يقول حديث القدس، ما مدى صحته يعني؟
0: نعم.
2: كنت كنزا مخفيا فأردت أن أعرف فخلقت الخلق فبي عرفوني.
0: هذا لا يصح.
2: نعم
0: لا يصح.
2: وأسباب ذلك؟
0: أسباب ذلك يأتي إن شاء الله تعالى. نعم. السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: معك أبو سعود من السعودية يا شيخ.
0: نعم يا أخي.
3: لو سمحت يا شيخ، أنا حالف على مرتي بالثلاث ثلاثة، لو روحت بيت أبوك تبقى ذلك ثلاثة، ذلك بالثلاثة، ما حكم هذا الحلف؟
0: هل كنت تنوي الطلاق؟
3: كنت
0: تنوي الطلاق؟ هذا طلاق معلق على شرط. هل كنت تنوي الطلاق؟
3: كنت تنوي يا شيخ.
0: كنت تنوي. وهي راحت إلى بيت أبيها ولا ما ذهبت؟
3: لا ما ذهبش، ما رديش خليها تروح.
0: حتى الآن؟
3: حتى الآن ما رديش، بس هي عاوزة تروح يعني.
0: وهل تستطيع أن تستمر في يمينك ولا هتروح لا محالة؟
3: والله هتروح لا محالة.
0: فإن ذهبت وقع الطلاق لأنك تنويه وتعزم عليه. حاضر إن شاء الله تعالى. تفضل. أقول أم سلمة هند بنت أبي أمية ابن المغيرة ابن عبد الله ابن عمرو ابن مخزوم رضي الله عنها وأرضاها، تزوجت بأبي سلمة وانتقلت إلى بيته، ولما بعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أسرع أبو سلمة بالإسلام وأسلمت معه أم سلمة، فكانت أول من أسلم من النساء سوى خديجة وبنات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن مناقبها أنها إحدى السابقات إلى الإسلام. هذه دعوة إلى أخواتنا وإخواننا الذين يحبون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يتعرفوا أو ليتعرفوا على نساء بيت النبوة على آل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مع واحدة من نسائه الأطهار، مع واحدة ممن كانت لهن منزلة عند رسول الله وعند سائر أصحاب رسول الله، مع راوية من رواة سيرة النبي، مع واحدة ممن أرخ المؤرخون بكلامها، لأنها هي التي روت لنا أحداثا ما رواها غيرها رضي الله عنها وأرضاها. عشنا معها لما أسلمت مع زوجها، مع أول من أسلم، وهي أولى مناقبها رضي الله عنها وأرضاها، فهي سابقة إلى الإسلام، أسلمت بعد خديجة وبنات النبي، فهي أول من أسلم من النساء بعد أم المؤمنين خديجة وبعد بنات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عاشت مع زوجها في حياته الأولى مع المسلمين قبل أن يدخل النبي إلى دار الأرقم ابن أبي الأرقم، وتعرضت للأذى كما تعرض زوجها للأذى، لأنه لما علمت بنو مخزوم بإسلام رجال وشباب منهم، انقض كل رجل على مولاه. العجب أن عمار بن ياسر وياسر وسمية كانوا جميعا موالي لبني مخزوم، ولهذا قال أهل التراجم والسير إن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها كانت أختا لعمار من الرضاعة، أرضعتهما سمية بنت خياط أو خباط. سمية زوجة ياسر أرضعت أم سلمة وأرضعت عمارة، فهي أخت عمار من الرضاعة، وسيأتي الدليل على ذلك في كلامنا عن أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، أنه كان يدخل عليها لما أصبحت زوجة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وربما لا يعرف هذا كثيرا منا أو كثير منا. أقول لما أسلمت تعرضت للأذى كما تعرض زوجها للأذى، كما تعرض سائر أصحاب النبي. فجاء زمان الهجرة إلى الحبشة في شهر رجب من السنة الخامسة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، أذن النبي لأصحابه بالهجرة إلى الحبشة، فهاجر في الهجرة الأولى 13 رجلا وأربع نسوة، 13 رجلا أو 12 رجلا وأربع نسوة، هاجر 12 أو 13 رجلا وأربع نسوة. كانت أم سلمة إحدى المهاجرات الأول إلى الحبشة. هاجر عثمان رضي الله عنه وزوجه رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هاجر أبو حذيفة ابن عتبة وزوجه سهلة بنت سهيل بن عمرو، وهاجر أبو سلمة عبد الله بن عبد الأسد وزوجه أم سلمة هند بنت أبي أمية، وهاجر عامر بن ربيعة وزوجه ليلى بنت أبي حثمة أو بنت أبي حثمة، أربع نسوة هاجر. فأم سلمة أول من هاجر من النساء مع بقية النساء اللاتي هاجرن الهجرة الأولى إلى الحبشة. عثمان وزوجه رقية وأبو حذيفة بن عتبة وزوجه سهيلة بنت سهل بن عمرو، وعامر بن ربيعة وزوجه ليلى بنت أبي حثمة، وأبو سلمة وزوجه أم سلمة. أقول أم سلمة رضي الله عنها من مناقبها أنها هاجرت الهجرتين، بعد سبقها إلى الإسلام هاجرت الهجرتين، في الهجرة الأولى إلى الحبشة. وانتبه معي، هي بنت سيد قومها، بنت شريف من أشرافها، تركت شرف قومها، تركت عزها، تركت بلدها، وهاجرت بدينها إلى ربها مع زوجها رضي الله عنها وأرضاه. في كلامنا عن الهجرة الأولى والثانية إلى الحبشة وذلك في السنة الخامسة من هجرة من بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هاجرت أم سلمة مع 4 نسوة إلى الحبشة، وفي هذا تضحية عجيبة من امرأة عزيزة شريفة في قومها، فيه دلالة على أن حبها لدينها يغلب على حبها لأهلها وبلدها، وعلى حبها لمقامها في بيتها، بل ضحت بكل هذا في سبيل الله عز وجل. لهذا أعلى الله شأنها ورفع قدرها وأعطاها سؤلها، فأصبحت أما للمؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، حتى نعيش مع أم المؤمنين أم سلمة، ولنبين مكانها ومكانتها رضي الله عنها. هاجرت مع زوجها، تركت حسبها ونسبها وأهلها، وهاجرت لله ورسوله إلى الهجرة إلى الحبشة في الهجرة الأولى، ولم يخرج إلا 4 نسوة، كانت إحداهن أم سلمة رضي الله عنها وأرضاه. أقول عاشت أم سلمة رضي الله عنها مهاجرة في الحبشة، وهي التي روت لنا حديث الهجرة إلى الحبشة، وصاغته بأعجب صياغة وأروعها، بصياغة أدبية بذاكرة حافظة واعية. جلست بين نساء المؤمنين بعد عودتها من الحبشة، فحدثتهن عن هجرتها إلى الحبشة مع زوجها ومع المؤمنين رضي الله عنها. فقد هاجر إلى الحبشة، عاشت أم سلمة رضي الله عنها مع زوجها أبي سلمة في الحبشة زمانا، فقد هاجرت الهجرة الأولى إلى الحبشة. ثم لما علمت بأن المشركين دخلوا في الإسلام، عادت من الحبشة إلى مكة، ثم هاجرت الهجرة الثانية مع 83 رجلا و18 امرأة. هاجرت الهجرة الثانية إلى الحبشة واستقرت هناك، وهي التي روت لنا حديث هجرة الحبشة رضي الله عنها وأرضاها، فتقول بالبلاغة والفصاحة وجميل البيان رضي الله عنها: لما نزلنا بأرض الحبشة كان النبي، كما تقول هي رضي الله عنها، كان النبي قد قال لنا: إن بالحبشة ملكا، إن بالحبشة ملكا لا يظلم عنده أحد فاخرجوا إليه. فأذن النبي لأصحابه بالهجرة إلى الحبشة لأن بها النجاشي ملكا لا يظلم عنده أحد، فهاجر من هاجر، هاجر 12 رجلا و4 نسوة رضي الله عنهم جميعا، وهي التي تقول: فوفق لنا سفينتان ركبنا فيهما من جدة إلى الحبشة حتى سلموا رضي الله عنهم جميعا من أيدي قريش، لأن قريشا أرادت أن تلحق بهم، ولكن الله هيأ لهم سفينتي، ومن يتوكل على الله فإن الله تعالى حسبه، ومن يتوكل على الله فإن الله يكفيه، ومن يستعن بالله يعنه الله عز وجل. هيأ الله لهم سفينتين فخرجوا إلى بلاد الحبشة ونجاهم الله من أيدي المشركين. هاجرت الهجرة الثانية، ثم تروي لنا حديث الهجرة الطويل الذي تقول فيه: لما نزلنا بأرض الحبشة جاورنا فيها خير جار بخير دار. لما نزلنا بأرض الحبشة جاورنا فيها خير جار، النجاشي رضي الله عنه لأنه أسلم بعد ذلك، جاورنا فيها خير جار آمنا على ديننا وعبدنا الله تعالى لا نؤذى ولا نسمع شيئا نكرهه. فأرسلت قريش إلى النجاشي برجلين أو رجلين جلدين، أحد الرجلين أحدهما عبد الله بن أبي ربيعة، والثاني عمرو بن العاص الذي أسلم بعد ذلك رضي الله عنهما، ليرد المسلمين من أرض الحبشة. وروت لنا الحديث بطوله الذي في مسند أحمد ومجمع الزوائد للهيثمي بسند حسن، وهي التي عرفتنا أخبار الهجرة ووصفت لنا حال المسلمين هناك، كيف عاشوا أياما ما ناموا فيها الليل لما جاء الرجلان إلى الحبشة ليستردا أصحاب النبي، ودعاهم النجاشي، وقد أوصى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن يكون المتحدث بلسانهم هو جعفر ابن أبي طالب ابن عم النبي، وروت لنا الحديث بطوله. ثم إنها لما استقر المقام بها عادت مرة ثانية إلى مكة مع زوجها رضي الله عنها، وبينما هي في الحبشة أنجبت لأبي سلمة 4 أبناء، أنجبت زينب بنت أبي سلمة، وأنجبت سلمة ابن أبي سلمة، وأنجبت عمر ابن أبي سلمة الذي سيأتي الكلام عنه، وأنجبت درة رضي الله عنهم جميعا. فأنجبت لأبي سلمة 4 أولاد، زينب وسلمة وعمر ودرة أو درة رضي الله عنهم جميعا. ثم عادت مع زوجها إلى مكة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى المدينة، وكان هناك وقفة مع أم سلمة في هجرتها إلى المدينة، وهي كما يقول بعض أصحاب السير أول ضعينة خرجت مهاجرة إلى الله ورسوله. والضعينة هي المرأة في هودجها، وتصف لنا أم سلمة حديث الهجرة: فما من عام يهل فيه هلال الهجرة إلا وتحدث المتحدثون عن أم سلمة وعن ثباتها وعن صبرها واحتسابها وعن تحملها للأذى رضي الله عنها وعن عظم الإيمان في قلبها، وكيف كافأها الله عز وجل أعظم مكافأة بزوجها أبي سلمة ثم بزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. وأقف معكم عند هذا الحد من الكلام عن أم المؤمنين أم سلمة لنتمم الكلام معها في لقائنا القادم، سائلا ربي أن يجمعني بكم وبالمسلمين أجمعين وبنبينا وبسائر أصحاب نبينا وبأمهات المؤمنين في دار كرامته في جنته، حتى يسعدنا برؤيتهم كما أحببناهم. وأسأل الله تعالى أن يؤلف بين قلوب الأزواج والزوجات. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأسأله تعالى أن يصلح نساءنا وأن يصلح بناتنا وأن يصلح حالنا وأحوالنا وأن يختم لنا بخاتمة الإيمان والإسلام، وأن يحشرنا في زمرة المؤمنين، وأن يسقينا من يد خير النبيين شربة لا نظمأ بعدها أبدا بحوله وقوته، هو خير الغافرين. وأستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع مع نساء بيت النبي، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

مستمعينا الكرام، كنا نستمع وإياكم إلى حلقة جديدة من برنامج نساء من بيت النبوة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات

وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين

وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة

ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا

الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن

إنهم كانوا خاسرين ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون

فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون.

مبصرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين.

صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة، بل ضلوا عنهم، وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. وإذ صرفنا

يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم.

موتا بلى إنه على كل شيء قدير ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم

حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم

يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم أفمن

آسٍ وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين

يوم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله

فأولى لهم طاعة وقول معروف. فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم.

أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟

قاضي الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم.

لهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم

لكم إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم

يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه

لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر

أيديهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما.

عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم

كفورا. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم. يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، فسيقولون بل تحسدوننا، بل كانوا لا يفقهون إلا قليلاً.

ما ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج

قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم

وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا ولو

بصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا وهو

بعد أن أغفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا.

بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما

فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. لتدخل

فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله

تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار

ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم.

فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن

فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا.

بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم.

تعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. قالت الأعراب آمنا

قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. إن

أولئك هم الصادقون. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم

إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد.

أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم

جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد

بعيد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. مناع للخير معتد مريب. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلق

فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم
قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون. فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. والأرض فرشناها فنعم الماهدون. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين.

أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون

فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. بسم الله الرحمن الرحيم. والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم

يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل

فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون

فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون

واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى

إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم

من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو

هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادن الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى فبأي آلاء رب

أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأن

المنتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر

مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر

وسعر. ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر. سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر. ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر. فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. فكيف كان عذابي ونذر.

الهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر

في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان

والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق

فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يسأله من في السماوات والأرض، كل يوم هو في شأن، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ سنفرغ لكم أيها الثقلان.

تنفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل

فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟

يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان

فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كأنهن الياقوت والمرجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ومن دونهما جنتان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مدهان

فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهن خيرات حسان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ حور مقصورات في الخيام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة. ليس لوقعتها كاذبة. خافضة رافعة. إذا رجت الأرض رجا. وبست الجبال بسا. فكانت هباء منبثا. وكنتم أزواجا ثلاثة. فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة؟ وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة؟ والسابقون السابقون؟

ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون يطوف

أجمعين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون

السماء وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا غربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب

فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين

ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه

إِنَّا لَمُغْرَمُونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ

أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. فسبح باسم ربك العظيم. فلا

أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين

فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. وأما إن كان من أصحاب اليمين

وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم

يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل

وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم

والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم

تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك هو الفوز العظيم.

ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم

الغرور. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير.

وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. قد

البخل، ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. لقد

وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز ولقد

برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة

ترعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم

والله ذو الفضل العظيم. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير.

إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا.

ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله، وتلك حدود الله، وللكافرين عذاب أليم.

قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض

أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. ألم تكن

حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى.

والله بما تعملون خبير. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، ذلك خير لكم وأطهر، فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله، والله خبير بما تعملون. ألم

شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون.

كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز

أهم ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم

مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا

عقاب ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه

ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول

واتقوا الله إن الله شديد العقاب.

أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة

لكم والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم

لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم

كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل

أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله

الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم.

تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن

لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا. ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم.

بهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن

ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه ولا

يعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما

بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون.

النص وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين وإذ قال عيسى

ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين.

تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم

جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين

الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم.

الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين

وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون.

وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله

يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل

قول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم.

أثروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير.

فيها وبئس المصير. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهد قلبه، والله بكل شيء عليم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. الله لا إله إلا هو، وعلى الله فليتوكل المؤمنون.

لكم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنةٌ

أنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم

وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا

وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا

ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولاتُ الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا

وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن

أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا وكأي من قرية عتت عن أمرها

الأخرى فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرًا

ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا

الماء. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضات أزواجك، والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، والله مولاكم، وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض،

صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير

يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات

أيهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط

وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. تكاد تميز من الغيظ. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير.

وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور.

أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير

إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور

قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين.

قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم

بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وإن لك لأجرا غير ممنون. وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون.

فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين

عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين.

ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرفكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم

فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. وما هو إلا ذكر للعالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة. ما الحاقة؟ وما أدراك ما الحاقة؟ كذبت ثمود وعاد بالقارعة. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم.

ذو نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية

فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين

سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين

والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن

فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون بسم الله الرحمن الرحيم

ألا يؤخر لو كنتم تعلمون. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا.

لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا.

كفارا. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي

آمانا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأن

ربهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا.

حبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته وما

أبدا. حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا.

عددا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه.

قيلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجو

فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة

اعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن

الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر

يسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة

مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة.

يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتبغون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن

سوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟

طيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا

شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا

تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف

إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة

عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء

ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين

0: صدق الله العظيم.
1: قطوف من حدائق الإيمان.
2: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذه الحلقة. نقطف من كل حديقة ثمرة طيبة تحفها الأوراق والأغصان في واحة الهدى والإيمان.
0: والروح تمضي في مجالات

إخوة الإيمان، حول ثمار التقوى يقول الإمام ابن الجوزي البغدادي: ضاق بي أمر أوجب غما دائما، وأخذت أبالغ في الفكر، فكيف أتخلص من هذه الهموم بكل حيلة؟ فما رأيت طريقا للخلاص، فتأملت قول الحق سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، فعلمت أن التقوى سبب للمخرج من كل هم وغم، فما كان إلا أن هممت بتحقيق التقوى فوجدت المخرج. فلا ينبغي لمخلوق إن مرت به ضائقة إلا أن يتفكر في طاعة الله عز وجل، فإن ذلك سبب للخلاص من الهموم. ثم ينبغي للمتقي أن يعلم أن الله تبارك وتعالى بقدرته كافيه، فلا يعلق قلبه بالأسباب القياسية البشرية فحسب، فقد جعل الله الرزق للمتقين بعيدا عن حساباتهم، فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. صدق الله العظيم.

أخي المسلم، إن أعظم الغايات التي يبتغيها المؤمن أن يفوز برضا رب العالمين.

سبحانه وتعالى. فكم من نعمة ظاهرة وخفية حبانا بها المولى عز وجل ونحن لا نخلو من المعاصي والذنوب. ومن كان في سخطه محسنا فكيف يكون إذا ما رضي؟ سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم.

0: إخوة الإيمان، لقد منح الله بعض عباده المؤمنين هيبة ووقارا لشدة تقواهم ومراقبتهم لله عز وجل في سرهم وعلانيتهم. وقد روى أن أبا عبيدة رضي الله عنه رأى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قدم إلى الشام في بساطة شديدة، فقال: يا أمير المؤمنين، يتلقى عظماء الناس. فقال الفاروق عمر: إن الله أعزكم بالإسلام، فمهما طلبتم العزة في غيره أذلكم. وروي أن أعرابيا قدم على عمر بن الخطاب وجلس معه طويلا يحدثه، فلما عاد الأعرابي إلى قومه قالوا له: صف لنا عمر. فقال: والله ما رفعت عيني في وجهه، إن له لهيبة عظيمة.
1: أسلمت وجهي لله.

إن للعلم إخوة الإيمان في الإسلام مكانة عظيمة. يقول الإمام الشافعي: طلب العلم أفضل من صلاة النافلة. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لأن أجلس مجلس فقه أحب إلي من صيام يوم وقيام ليلة. ويقول الإمام أحمد بن حنبل: الناس محتاجون إلى العلم قبل الخبز والماء، لأن الإنسان يحتاج إلى العلم كل ساعة، ويحتاج إلى الطعام في اليوم مرة أو مرتين. ويقول سفيان الثوري: إن أدنى عقوبة في الدنيا أن يفوتك حظ من العلم. ويقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تعلموا العلم وتعلموا معه السكينة والحلم، وتواضعوا لمن يعلمكم وتواضعوا لمن تعلمون. وأنشد ابن عيينة قائلا: فخذ بعلمي وإن قصرت في عملي، ينفعك علمي ولا يضرك تقصيري. وقال آخر: يرى في نفسه تقصيرا في العمل، خذ من علومي ولا تنظر إلى عملي، واقصد بذلك وجه الواحد الباري. وإن مررت بأشجار لها ثمر، فاجن الثمار وخل العود للنار. ويقول أحد الحكماء: أول أبواب العلم الاستماع، وثانيها العمل به، وثالث أبواب العلم تعليمه للناس.

0: اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم اشملنا بفيض جودك وعفوك ومنتك ورحمتك ورضاك يا أكرم الأكرمين يا الله. أخوة الإيمان، وحتى يجمعنا اللقاء بمشيئة الله تعالى في الحلقة القادمة، لكم تحيات فاطمة عبد العزيز من الهندسة الإذاعية، ولكم مني دائما أطيب المنى صلاح جمال الدين.
1: قطوف من حدث.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني. مستمعينا الكرام، أما الآن فنعيش وإياكم فترة جديدة من فترات الفجر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. ولا تزر وازرة وزر أخرى، وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة، ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه، وإلى الله المصير. صدق الله العظيم. أيها المستمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية من هذا المكان الطيب، من ساحة مسجد الرحمة بروض الفرج بالقاهرة، حيث نلتقي لنقل صلاة الفجر لهذا اليوم. أيها المستمع الكريم، تتسلل إلينا في هذه الأيام وفي هذه اللحظات لسعات البرد، فتدفع الإنسان دفعا إلى أن يحتمي تحت الأغطية، ولكننا في هذه الساعة، ساعة الرحمة، ما أجمل أن ينزع الإنسان نفسه من بين هذه الأغطية ليقوم ليؤدي صلاة الفجر. فالرسول صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا أنه من قام إلى صلاة الفجر فله من الأجر ما لا يعرف قدره إلا الله تعالى. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: ما معناه؟ لو يعلم الناس ما في العتمة لأتوها ولو حبوا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ما أجمل أن يلبي الإنسان نداء الحق، فإذا سمع قول المؤذن الله أكبر قال لبيك لبيك، فقام وتوضأ وسعى إلى بيت من بيوت الله، فهو يخوض في رحمة الله. هيا بنا أيها المستمع الكريم نبدأ هذا اللقاء بتلاوة مباركة من سورة الأنعام، يتلوها القارئ أحمد نعينا.
2: أعوذ بالله من الشيطان.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. وبعد أيها المستمع الكريم، فقد بدأنا هذا اللقاء لقاء الفجر والذي ننقله من ساحة مسجد الرحمة بروض الفرج بالقاهرة، بدأناه بتلاوة مباركة من سورة الأنعام تلاها علينا القارئ أحمد نعينع. أيها المستمع الكريم، القرآن الكريم هو مأدبة الله في الأرض، والرسول صلى الله عليه وسلم حببنا في تلاوة القرآن وحضنا عليه، فقال صلى الله عليه وسلم: ما معناه؟ من تلا حرفا من كتاب الله كان له به صدقة، والصدقة كان له به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول لكم ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. كما أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم أن لله تعالى ملائكة سياحين في الأرض يبتغون حلق الذكر وتلاوة القرآن، فإذا وجدوها قالوا: هلموا إلى بغيتكم، فيتجمعون فيها. ما يروى في هذا المعنى أيها المستمع الكريم أن أحد الصحابة رضي الله عنهم جلس يوما يتلو القرآن الكريم في مثل هذه الساعة، فلما بدأ في التلاوة استغرقته المعاني والآيات حتى وجد فوقه مثل الظلة، وكان له طفل صغير وكان فرسه إلى جواره، فجالت الفرس فخشي على ولده الصغير فأمسك عن التلاوة، حتى إذا أصبح قال للمصطفى صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لقد تلوت القرآن الكريم فإذا فوق رأسي مثل الظلة، فأمسكت حيث جالت فرسي فخشيت على ولدي. فقال له المصطفى صلى الله عليه وسلم: إنها الملائكة تنزلت لسماع القرآن الكريم، ولو ظللت في التلاوة لأصبح الناس يرونها في المدينة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أيها المستمع الكريم، وهذه الساعة هي ساعة دعاء وساعة مناجاة لله عز وجل، فهيا بنا نناجي الله تعالى ونرفع أكفنا إليه علّه يتقبل منا، اللهم آمين. أيها المستمع الكريم، مع الابتهالات والشيخ علي الزاوي.

وحده لا شريك له.

وفدتك يا إله العرش أدعو ومن قصد الكريم فلا يضام

0: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان الفجر.
1: الله أكبر، الله أكبر،

0: الله أكبر. لا إله إلا الله.
1: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة الدائمة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبالقرآن الكريم كتابا وشريعة ومنهاجا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب.

0: الله عليه وسلم ذات يوم والبشرى في وجهه صلى الله عليه وسلم، فسأله أحد صحابته رضي الله عنهم أجمعين: يا رسول الله، إننا نرى البشرى في وجهك، فبشرنا صلى الله عليه وسلم. فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: إنه أتاني جبريل عليه السلام فقال: يا محمد، إنه لا يصلي عليك أحد من أمتك مرة إلا صلى الله تعالى عليه بها عشرا. فسر المصطفى صلى الله عليه وسلم بهذه البشرى التي بشر بها أمين الوحي جبريل عليه السلام أمة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وكيف بك أيها المستمع الكريم حينما تصلي على المصطفى صلى الله عليه وسلم فتجد من الله تعالى الصلاة، والصلاة من الله على العبد رحمة ورضوان، فأكثر من الصلاة على المصطفى صلى الله عليه وسلم. ويروى أنه جاءه أحد صحابته رضي الله عنهم أجمعين فقال: يا رسول الله، إني أصلي عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ما شئت. قال: أجعل ثلثها؟ قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. فظل الصحابي رضي الله عنه يزيد حتى قال: يا رسول الله، أجعل لك صلاتي كلها. فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: إذن يغفر ذنبك وتكفى همك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: سيدي يا رسول الله، صلاة وسلاما دائمين متلازمين عليك إلى يوم الدين، مني ومن الحاضرين ها هنا، ومن كل مؤمن ومؤمنة، ومن كل مسلم ومسلمة. اللهم تقبل منا، اللهم آمين. أيها المستمع الكريم، نعود وإياك إلى ساحة القرآن الكريم مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ أحمد نعينا، ويقام بعدها إن شاء الله لصلاة الفجر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: الأرض لا إله إلا الله.
1: استقيموا واستووا بحكم الله، حازوا بين المناكب والأقدام.
0: الله أكبر.

ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد.

عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفق

نستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك. أنت الغني ونحن

0: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه يا أرحم الراحمين ارحمنا واعف عنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك واكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام فحينا ربنا بالسلام. وبعد أيها المستمع الكريم، على خير قضيت صلاة الفجر لهذا اليوم والحمد لله رب العالمين. نقلناها من ساحة مسجد الرحمة برود الفرج بالقاهرة، ونقلها من الهندسة الإذاعية جمال الماحي، ومن التخطيط الديني محمد جمعة، وقد أمن في هذه الصلاة الشيخ هاني الحسيني. أيها المستمع الكريم، حتى لقاء آخر إن شاء الله، نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وهكذا مستمعين الكرام نصل معكم إلى نهاية هذه الفترة من فترات الفجر، وتقبل الله منا ومنكم. قدمناها إليكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني، وشارككم في هذه الفترة ياسمين شلبي.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اللهم إني أدعوك بما دعاك به أولو العزم من الرسل، فأدعوك بما دعاك به آدم عليه السلام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وأدعوك بما دعاك به نوح عليه السلام حين قال رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. وندعوك بما دعاك به إبراهيم عليه السلام حينما قال رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا.

بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد،

العقاب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.

بحمده سبحان الله وبحمده لا إله إلا الله وحده لا شريك له.

0: عمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: اللهم إني أسألك النعيم يوم القيامة والأمن يوم الخوف. اللهم إني أعوذ بك من بطر الغنى ومذلة الفقر. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك. اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك. اللهم الطف بي في تيسير كل عسير. اللهم اجعلني ممن توكل عليك فكفيته. اللهم اجعل حبك زيادة لي في كل خير. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
2: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ

منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك

نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون إن الذين هم من خشية ربهم

وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم

ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون ولقد

أن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعمى

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: اللهم كما أكرمتنا بقراءة كتابك وندبتنا إلى التعرد لجزيل ثوابك، وحذرتنا على لسان وعيده أليم عذابك، فاجعلنا يا رب ممن يحسن صحبته في مواطن الخلوات وينزه قدره عن مواقف التهمات، ويجل حرمته عن أماكن الوثوب عليه من المنكرات، حتى يكون لنا في الدنيا عن المحارم ذائدا، وإلى النجاة في غربة القيامة قائدا، ولنا عندك بتحليل حلالك وتحريم حرامك شاهدا، وبنا على خلود الأبد في جنات عدن وافدا.
2: مستمعينا الكرام، أما الآن فنقدم لكم حلقة جديدة من حلقات تفسير القرآن الكريم للشيخ محمد متولي الشعراوي رحمة الله عليه.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. وقلنا إن الشيطان حينما قال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا بنى ذلك على الظن، وبمقدمة أنه أغوى آدم وأغوى حواء. وقلنا بعد ذلك إن الحق سبحانه وتعالى أراد أن يبين لنا طريقته في أخذ النصيب المفروض من عباد الله، فقال لأضلنهم. معنى الإضلال، الإضلال أن يسلك الإنسان سبيلا غير مؤد للغاية الحميدة. يبقى إذن الغاية منصوبة، فإذا ما ذهبت من طريق إليها رأسا بأقصر الطريق يبقى اهتديت، إذا ذهبت بعيد عنها يبقى مش هتوصل للإيه؟ للغاية. دي اسمه إيه؟ الحق سبحانه وتعالى بوضعه منهج الهداية أعطانا أقصر طريق مستقيم إلى الغاية. فإذا من عرفنا هنا أو هنا، قلنا قديما أن الانحراف بالبداية يتسع كل ما انتهينا إلى غير غاية. احنا ضربنا مثل وقلنا أن مركز الدايرة، إذا ما جئت وانحرفت واحد على ألف من الملي، كل ما تبعد عن المركز تتسع. تبقى تتسع معناها انها تبعدك عن الغاية كتير ولا لا؟ كل ما تمشي تبعد عن الغاية، كل ما تمشي، والمفروض في كل خطوة تخطوها ان تقربك من الغاية، لان تكون بعد الخطوة الاولى اقرب الى مين؟ الى الغاية من قبل الخطوة الاولى. لكن اذا ما انحرفت عن الطريق المستقيم، انحرفت كده، الانحراف قد يكون ايه؟ بسيط قوي، انما البسيط ده كل ما يخطو خطوه يبعد عن مين؟ يبعد عن الايه؟ عن الغايه. ولذلك كمان ضربنا مثل توضيحي بالكشك في السكه في اول المحطه كده، ساعه القطر ما يجي يدخل بيسموا حاجه كده كشك السيمافور. السيمافور بيعمل ايه؟ خط جاي كده وخط جاي كده وخط جاي كده عشان القطرات ما تصطدمش، يعمل ايه؟ يقوم جايب بتاعه كده وعاملها كده، يقوم يجي اضيب السمك بتاعه 2 مللي ويروح لازق في القضيب الاصلي، وكل ما يمشي يبقى سوكه سوكه سوكه كده. يقوم لما يجي القطر يدخل في الحكايه دي يلتفت يلاقي بقى ايه؟ راح هنا وده راح هنا وده راح، وبدايه الانفلاق ايه؟ 2 مللي. فاذا الضلال ان تسلك سبيلا غير موصل للغايه، وكلما خطوت خطوه كلما بعدت عن الغايه، مع ان المفروض في الذهاب الى غايه ان كل خطوه تخطوها تقربك. يبقى ده الضلال بعيد ولا مش بعيد؟ يبقى ضلال ايه؟ بعيد. ولا اضلنه ولا امنينه. اولا ما هي الاماني؟ امنيه. قال لك الشاعر قال ان الامانيه والاحلام تضليل. الاماني ان تنصب شيئا تستمتع به من غير ان تخطو له خطوه عمل تقربك منه. تقعد تتمنى كده الامان، تقول وانا يبقى عندي ويبقى مش عارف ايه ويبقى ليا ويبقى، ولا بتعملش ولا ايه؟ اسمها ايه؟ الاماني. ولذلك الشاعر بيسلي نفسه بيقول لك منى اهي اماني، ان تكن حقا تكن احسن المنى، والا فقد عشنا بها زمنا رغدا. يعني قاعد ينبسط كده في احلام اليقظه كده، ويبقى لي قصر ويبقى لي عربيه ويبقى لي مش عارف، طب عملت ايه عشان يبقى لك ده عنده؟ اسمها دي الامان الايه؟ الكاذبه. وكل امنيه لا تحفزك الى عمل يقرب منها تبقى امنيه ايه؟
4: كاذبه.
3: امنيه كاذبه. ودي يعني اقول لك الاماني بضاعه النوكه، بضاعه الحمقى. واقعد امنيهم بقى اقول لهم ايه؟ يا سلام، انتوا فاهمين ان فيه بعث وفيه جزاء ولا لا؟ ده انتوا عمركم هيطول وانتوا هتستلذوا وانتوا هتعملوا مش عارف ايه. واقعد يمنيهم الايه؟ الامان الايه؟ الكاذبه. نعم. ولا امرنهم فلا يبتكن اذانا انعام. الله، لكن دي يعني برضو من وسيله الاغواء، من وسيله الاضلال. ازاي؟ قال لك لا يبتكن البتك القطع، لا يبتكن اذان الانعام. اولا احنا عارفين الاذان يعني ايه؟ الانعام هي الابل والبقر والغنم. اللي قال فيها القران برضو في سوره الانعام ثمانيه ايه؟ ازواج، من الضأن اثنين ومن المعز اثنين. خلاص. وبعدين قال قل الذكرين حرم ام الانثيين اما اشتملت عليه ارحام الانثيين. وبعدين يقول ومن الابل ايه؟ ومن البقر اثنين، ثمانيه ايه؟ ازواج. علشان نعرف التعبير القراني، الناس بتفهم ان كلمه زوج يعني اثنين. لا، زوج يعني واحد بس معاه غيره. يعني نقول على فردة الجزمة ايه؟ زوج، بس معاها فردة ايه؟ فردة تانية. يبقى دي زوج ودي ايه؟ زوج. يبقى فيه ايه؟ زوجة. زي برضو الناس بتغلط في كلمة توأم، يقول لك ده دول توأم. نقول له لا، التوأم يطلق على واحد له
4: واحد.
3: يبقى ده توأم وده ايه؟ يبقى لما تتكلم بقى بصدق تقول توأم. انا تقول ايه؟ توأمان. ولذلك ايه؟ جعل منه الزوجين الذكر والانثى. ما بيسموهمش ايه؟ ما بيسموهمش زوج، ما بيسموهمش الزوج. يبقى اذا كلمه ثمانيه ازواج، والا فلو عملنا كده يطلعوا اربعه. يطلعوا ايه؟ اربعه، من الابل اثنين ومن البقر اثنين ومن الضأن اثنين ومن الغنم اثنين. يبقى ايه؟ هم اصلهم ثمانيه، انما لو كانت الزوج دي تطلق على الاثنين كان يبقوا ايه؟ كان يبقوا اربعه بس. ولا امرنهم فلا يبتكن اذان الانعام. يبتكن اي يقطعون اذان الايه؟ الانعام. في لها قصه. ايه القصه؟ احنا قلنا بقى ان المنتفعين بالضلالات يصنعون لهم سلطه زمنيه عشان يربطوا الناس بهم. هم الجماعة اللي هم كانوا يشرفون على الأصنام اللي قاعدين ملطوعين في خدمته قال هم بيخدموا الآلهة بس في الخيبة. وبعدين يجي واحد يروح مفزع كده بالقبيل يقول لهم اسمعوا الإله بتاعكم شرخ، عايزين له مسامير عشان المصيبة. ايه الفضايا؟ إله انشرخ، الإله ميت، الإله عايزين نعبد، ايه الحكاية بتاعتكم؟ طيب ففي ناس قاعدين منتفعين بالخيبة دي وعايشين بقى سجنة وبياخدوا الخير وبيجي لهم بقى. فكانوا بقى ايه زي ما قلنا بقى، اما ان الشيطان يجي يلاقيها وسيلة ويقعد يبقى في جوف الصنم ويسمع صوت ويقول كذا وكذا وكذا وكذا، يقوم السادم بقى ياخد ديا ويغني عليه ويجيبوا له بقى الايه الانعام بقى الابل والبقر والغنم ويذبحهم وياكلوا. ولذلك دائما تلاقيهم تملي كده ملظلظين. اه والله تلاقيهم كده دايما ملظلظين. النبي بيقول ان الله يبغض الحبر السمين، لان معنى سمين ده انه يعني واخد راحته في الحكايه. اياه ايه الحكايه؟ طيب اذا بينتفعوا، اذا فالضلالات بينتفع بها مين؟ ينتفع بها ناس. على الاول اللي بينتفع بالضلاله دي مش من حظه ان تظل الضلاله ولا ايه؟ طب اللي بينتفع بتجاره المخدرات مش عايز الناس تبقى كلها كيف المخدرات؟ لما تيجي تقاوم المخدرات يزعل ولا ما يزعلش؟ يزعل. الله، اللي بيتاجر في السوق السوداء ان انعدلت الامور وجات التموينات على قد حاجه الناس ولا يزعل ولا ما يزعلش؟ اذا فكل فساد مستشر فيه ناس بايه؟ بتنتفع به. ده كلام على الأرض. يبقى اللي ينتفع به لما يلاقي هبة إصلاح أو نفخ التصفية للجو يزعل ولا ما يزعلش؟ يوم هم يحاولوا بقى عايزين يناموا. فكانوا الجماعة دول بقى ينفخوا في الأصنام وإيه يطلبوا بقى إيه. ولذلك برضو الدجالين اللي باقيين يقول لك ده عليها عفريت والعفريت عايز ناقة وعايز بتاع ذبيحة وعايزين دم وعايزين مش عارف كم تذبح لها. الله الله الله الله، أهي دي زي الحكاية بتاع الزمان. فكانوا بقى يعملوا إيه؟ يقعدوا بقى يعملوا لهم الحيل علشان يدوا لهم الانعام دي اللي هي الابل ايه والبقر والغنم. لا يبتكن اذان الانعام، اه لان لما يقطع ودنها ولا يشقها دل ذلك على انها منظوره لمين؟ للاصنام. والاصنام طبعا ما بتاكلش، انما اللي بياكل مين؟ اللي بيخدموا الاصنام. مفهوم كده ولا لا؟ يقوموا يشقوها، فساعة ما تشوف البتاع مشقوقة الودن ولا مقطوعة تعرف انها ايه. ولذلك هتيجي آية أخرى يقول الحق سبحانه وتعالى قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا. هو أرسل لكم رزق، انتوا جعلتم ايه الأول منه حرام ومنه، لأنهم هينتفعوا بالحكاية دي، منه حراما وحلالا. انتوا بتفتروا على الله الكذب. ربنا سبحانه وتعالى جاب الآية بقى بتاعت ثمانية أزواج، قال ثمانية أزواج من الضأن ومن الغنم ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين. قولوا لي بقى حرم الذكرين أم حرم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين؟ لما يقعد يسأل سؤال يلاقي ما فيش، يقوم يقول لا شيء من هذه محرم. ده أنا خلقها لكم رزق، خلقها لكم إيه؟ رزق. ما دام خلقها رزق يبقى النعمة نفسها عارفة وظيفتها. لما يكون في جاموسه ولا عجل ولا خروف ولا حاجه وبعدين يجي حبل يخنقه يقوم يقولوا ايه ده طلب الايه؟
5: حلال.
3: يا سلام، طلب الحلال. يعني ايه طلب الحلال؟ معناه انه هيموت اهو، فيقول لصاحبه الحقني علشان تستفيد من لحمي لانني هموت. طب هاتها في شيء غير محلل. الحمار ما يعملهاش، الحمار يقوله يموت كده، انما الحاجات التانية اللي تحيل تموت كده. بيقول لك رقبتها ايه اللي هيذبحني؟ اوعى تضيع فايدتي منك. يبقى هو عارف لما يبقى عايش نحمل عليه وناخد اللبن بتاعه وناخد الوبر وناخد المش عارف ايه، لكن بقى هيموت اهو يقول ايه الحق؟
5: حلال.
3: حللني وخدني احسن انا حضيع. يبقى عارف وظيفته ولا مش عارف وظيفته؟ مسخر له ولا مش مسخر؟ ولذلك يقول لك طلب الايه؟
5: حلال.
3: طلب الحلال، ما تتعملش دي في المحرمات. يبقى ما دام ربنا عمل لكم هذه المسائل تبقى انتوا تحرموا وتحللوا. فكانوا يعملوا ايه بقى؟ اذا جاءت الناقه وجابت اربع ابطن، يعني ولدت
5: اربعه
3: وجابت الخامس ذكر، يقول والله ده بقى كويسه دي. طبعا دي من نفخه السدنه، يقول له ما بزياده عليها كده بقى وخليها بقى تروح. اربع بطون وجابت لك الاخر ذكر فحل يعني يبقى مش عارف ايه, يقوموا يقولوا طيب ويكون شقين ودنه ويقولوا بقى ايه ويسيبوها. ساعة ما يشوفها اي واحد مشقوقة العرف اللي عنده لا تركب ولا تحلب خلاص, ولا تمنع ماء ولا تمنع كلأ, ويسموها سائبة. سائبة دي بقى ساعة بتوع الأصنام الخدم الأصنام ياخدوها في أي وقت بقى عشان ما اللحم يعفن بقى, هم ياخدوها ترتيب كده عشان النهاردة دي والنهاردة دي والنهاردة أدي مين. ولذلك قال ما جعل الله من بحيرة, بحيرة هي الناقة تبحر أذنها أي تشق, ومعنى ذلك أنها جاءت بأربعة أبطن تباعا وجاءت بالخمسة ذكر, فيبقى كفاية عليها إيه كده وتروح لمين للسنة. ما جعل الله من بحيرة ولا إيه ولا سائبة. طب ما البحيرة تبقى سائبة, أم قال لك وفي حاجة تبقى سائبة من الأصل وإن لم تأتي بأربعة أبطن ولا تذكر في الخامس. ليه؟ أم قال لك واحد ندر ندر للسنة قال والله إن حصل كذا أن الناقة اللي عندي أو المشية دي أو الأنعام أعملها إيه سائبة. وسائبة ليه ما بيوداش ليه على طول عليهم ليه؟ أم قال لك وهم يقعدوا يدوشوا نفسهم ليه بأنهم ياخدوها للمرعى والبتاع, ما هي ما كل مرعى هيبقى بتاعي وكل ماء هيبقى بتاعي ولا حدش هياخد من لبنها ولا حد هيركبها, وبعدين لما يعزوها يجيبوها في ساعتها طازة. أكلم على ما جعل الله من بحيرة ولا إيه ولا سائبة ولا وصيلة. وصيلة يعني إيه؟ يقول لك كان لما تلد الناقة ذكر يدوه للايه للاصنام, ولما تولد انثى يخلوها ايه يربوها. ليه؟ ام قال لك لان الاناث هي وعاء الناس, الفحل الواحد يلقح مية, فلما ياخد الذكران ما يجراش حاجه, انما الاناث دي اوعيه ايه. ولذلك الشاعر بيقول وانما امهات القوم اوعيه مستحدثات وللاحساب اباء. يبقى فحل واحد ايه يلقح كام. ولذلك اي مزرعة يكون فيها كذا مثلا ماشية بيجيبوا لها كم فحل؟ يمكن واحد. البلد كلها اللي بيبقى فيها فحل او اتنين عشان يلقح مين يلقح. فكان الذكر يدوه لمين والانثى يخلوها علشان تبقى وعاء للايه وعاء للناس. احنا عندنا مثلا في الريف لما فتحنا علينا وجلنا ساعة مثلا البهائم ما تولد ذكر كنا نفرح, لان معنى ذلك انه هيقعد شويه ويذبحوه لنا ناكل منه, انما لما تولد انثى نزعه لانها هتتربى بقى وهتقعد. دكم كانوا بياخدوها للسدن. فاذا ما جاءت الناقه باتنين ويا بعض انثى وذكر يقوم يقول ايه الانثى وصلت اخاها, يقوم ما دام يجي ذكر ويا انثى ما يندبحش الذكر ولا يروح للالهه, يفضل يتربى بقى اهو ده اللي بتنشأ منه الايه الطلوقات اللي بيعملوها او الفحول او لا. يبقى ما عندنا الاول ايه بحيرة خلاص اللي هي خمس ايه ابطن اخرها ايه ذكر, والسائبة اللي هي النذر من الاول الايه الامر, والوصيلة هي التي ولدت انثى ومعها ايه توأم ذكر. يقوم يقال وصلت الانثى اخاها يعني حمته كويس اوي. ما جعل الله من ايه من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. قال لك الفحل اللي احنا بنقول عليه ده اللي بينفد من الذكورة ويتربى, يقول لك اذا جاء بعشر ابطن يعني لقح عشرة كده يقول لك ده كتر خيره ده بقى, ويعملوا فيه يقول لك حما ظهرة, وبرضه يعملوا فيه يشقوه ويسموه مطلق كده لحد السجن ما ايه ما ايه ما يحبوا. قال لهم ربنا ما جعلش الايه الحكايه دي, ربنا جعلها ايه من ارزقكم من عقل. قال ويجوا ناس بقى يتحزنوا يقول لك انا ما اكلش لحم انا ما اعرفش يذبح مش عارف. قال يبقى بيذبح بني ادم ويزعل لما ينذبح فرخ, ايش الحكايه بتاعتكم ده؟ ربنا عاملها مسخرها لنا, وما دام مسخرها لنا قلنا ان هي نفسها تحب ايه ان ينتفع ايه ان ينتفع بها. هو هيامرهم ايه فلا يبتكن اثان الانعام علشان يرضوا مين السبب اللي من حظهم ان الاصنام تفضل, لان الاصنام هي مورد الايه. ولذلك من ان يرتبط رجل دين بمسائل دنيا الخوف منه. مفهوم ولا لا؟ فلا يبتكن آذان الأنعام ولا آمرنهم. والله الشيطان بقى له أمر، مع أن الأمر يجب أن يكون لمين؟
5: لله
3: وحده. ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله. إيه خلق الله بقى دي؟ أولا كل حاجة خلق الله، كل ما عدا الله مخلوق لله، مش كده؟ فلا يغيرن خلق الله. ومعنى الخلق إيه؟ الخلق إيجاد من عدم، إلا أنه لغاية متقدمة على الخلق. يعني قبل ما يخلق عايز يعمل ايه؟ مش حاجة يعملها كده وبعدين زي ما تطلع نبقى احنا نوظف ايه؟ لا، ده هو عاملها لمين؟ خلق عن قصد لغاية. احنا كنا ضربنا زمان مثل وقلنا الرجل اللي بيعمل الطعمية مرار يمسك كده بتاع حتة ويحطها وزي ما تيجي، وحتة تطلع كبيرة وحتة تطلع صغيرة. انما اللي عايز يخليها بقى عن كده قال يعمل لها ايه؟ قالب، ويعمل كده تطلع قوالب قد ايه؟ قد بعضها. فاللي عمال بيجيب تلا، يبقى الخلق معناها ايجاد لغاية، الغاية موجودة في ذهن الخالق قبل ان ايه؟ توجد. مش حاجة تنعمل وبعدين ندور لها على شغله، لا. زي اي مستحدث صناعي اللي عمل الغسالة، قبل ما يعمل الغسالة قال ايه؟ ده احنا عايزين نريح الناس من العملية بتاعت الايه؟ الدعك بتاع الصابون دي، نبقى عايزين ايه؟ عايزين حاجة يبقى نرغي فيها الصابون وتقعد تعمل الحركة اللي تنفذ المية بصابون من الايه؟ من النسيج. تقوم تاخد الايه؟ الوساخة بتاعته. قبل ما يعملها عملها ولا لا؟ اللي عمل دي قال والله انا عايز اسمع البعيد، نعمل ايه؟ نعمل كذا ونعمل كذا ونعمل. يبقى قبل ما يخلق عن غاية وعن قصد. طيب، ولا يغيرون خلق الله، فكأن الله خلق خلقه كل خلق من خلقه لغاية. فإن استعملنا مخلوقه لغايته يبقى ما غيرتش خلق الله. طب إن استعملت المخلوق لغير الغاية يبقى غيرت خلق الله. خلاص كده. طب نشوف بقى، ساعة تريد لفظا من الألفاظ ابحث في القرآن عن نظائره لعلك تجد في القرآن نفسه ما يفسره القرآن نفسه. نقوم نيجي نقول ايه؟ فلا يغيرون خلق الله. خلق الله ورد ايه؟ ألا له الخلق والأمر. طب الخلق المعروف اللي مخلوقين دول، والأمر يعني كن فيكون. طيب ده كلام سهل، ادي كلمة من كلمات الخلق. تيجي آية تانية بقى تقربنا للموضوع، ايه؟ فطرة الله فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. يبقى الخلق كله على أصل إيه؟ على أصل الفطرة. فإذا ما حاولت أن تغير الفطرة يبقى إيه؟ غيرت خلق إيه؟ خلق الله. هل الفطرة هي إيه؟ فطرة صافية، فطرة سليمة. يعني لو أن إنسانا وجد في بيئة لا تكذب مثلا يبقى يعرف الكذب يعني إيه؟ أمال بيعرفها إزاي؟ ده نطق مجتمع. بدليل ان السعوديه لما جت تطبق شريعه الله والسرقه كترت فيه، قطعوا لهم كم ايه؟ لمين؟ من جيل كان يشهد سارقه، فنشا جيل بعد ذلك لم يرى سارقه، فما عادش حد بيسرق. تبص تلاقي الحاجه مرميه تفضل مطرحه لحد ما تروح له. يبقى اذا الفطره السليمه هي، بدليل ان الذي يصنع شيئا يخالف الفطره يحاول أن يتلصص به وأن يستتر، كأن العمل ده مش إيه؟ مش سليم. إحنا قلنا الذي ينظر إلى زوجته بينظر بكل ملكاته. طب واللي بينظر إلى محارم غيره بقى بيعمل إيه؟ بيقعد بقى يتلصص ويشوف حد شايفه ولا مش حد شايفه، ويعمل كده بيتكلف ولا لأ. معنى تكلفه أن هذا أمر خارج عن إيه؟ عن الفطرة الإنسانية. يبقى إذا تغيير كل ما يتعلق بالفطرة تغيير لمين؟ لخلق الله على الأول. نمسك بقى نلاقي صور الفساد بتيجي من هذه الناحية. إزاي بقى؟ تلتفت ربنا خلق الزوجين الذكر والإيه؟ وبعدين تلتفت تلاقي واحد مستأنس بقى عايز يعمل أنثى. الله، ويمشي يمكن يحط احمر واخضر ويعمل حواجبه ويعمل مش عارف ايه ويتخنس كده ويبقى كنسي. اهو ده بده يغير خلق مين؟ طب امرأة عايزة تسترجل برضو عايزة تغير ايه؟
5: خلق الله.
3: خلق الله. الله. ولذلك الله يمده بالعافية الدكتور حسن جاد ده شاعر زميلي وتربينا سوا وشاعر وبعدين شاف الظاهرة دي موجودة في المجتمع اللي بيغيروا خلق الله ده بدي بتسترجل وده بايه؟ طب ما تستأنس انت وهي تسترجل ما تخلي كل واحد في مطرحه والتوازن يبقى موجود برضه. فقال قصيدة مشهورة له يمكن بعضكم شافه قال من مجيري من الذين اللاتي هيقول عليهم الذين ولا اللي يقول عليهم اللاتي؟ طب الذين دي للمذكر مش كده؟ تأنيث.

اذا تغيير لخلق الله ولا لا؟ طيب اللي بتنتف حاجبها دي وتنشئ لها حاجبا دقيقا بالقلم كده، وبعدين يفضعه نبات الشعر من تحته ويبقى شكلها شكل القرد، ده الجمال، ده الجمال ده ابداع وتقاسيم. ما يمكن سر جمالها في ان حاجبها يبقى كثيف، ما يمكن سر جمالك وجاذبيتك في ان بوقك يبقى واسع شويه، ما يمكن سر جمالك في ان انفك يبقى اقنى كده. بقول لك ده لو انف كانوا بصره بقى قصير شويه لتغير وجه التاريخ. طب انت بتعملي ايه في نفسك؟ ده الحق سبحانه وتعالى زي ما وزع الامزجه موزع الخلق علشان يغطي الامزجه. ما بيروحش واحد يخطب واحده فما تعجبوش وبعدين يجي واحد هي تعجبه. السيال دي عليها خلاص انتهت المساله. يمكن هي لو حاولت تغير، بالله اللي عايزه تعمل ان خدها زي الورده وتروح عاملاه بالاحمر كده، بالله جوزها والناس مش عارفين انها عاملاه بالاحمر. ها؟ طب ايه رايك بقى لما يشوفها كده بالليل وعامله في نفسها العمايل، وبعدين يستيقظ الصبح قبلها بشويه ويشوفها وهي نايمه بقى بالليل. طيب ولما يشوفها بعد ما كبرت والمساحيق غطت مسام جلدها ومنعتها لذة التنفس، وبعدين تبقى بقى بعدين بقى شكلها ايه؟ يسموه مخنظر كده لما تكبر ويبقى شكلها وحش ومش عارف ايه. الله، ده تغيير لخلق الله ولا لا؟ بالله الاظافر الحد هيتصور ان الاظافر ده لونها الطبيعي. ده الاظافر دي معموله بحكمه، لونها معمول بحكمه، معمول بينها نظام. تحرمها ليه من انها تتنسم الهواء؟ تعمل عليها اطلاق واللي بده يجي يفتي بقى ويقول لك لا ده دي اصباغ، ويصح انها تتوضا. يقول له يا شيخ اصباغ ايه ده؟ تصبغ يتخلل الجلد ولا يذهب الا بذهاب الجلد زي الحن. انما دي ممكن تزيلها ولا مش ممكن تزيلها؟ يبقى طلاء يا سيدي، يبقى مش صبغه، يبقى ايه؟ يبقى طلاء. بقى حد هيتصور ان الظفر بتاعها لونه بالشكل ده؟ شوف بقى بالضحك، يعني اول ما بتستغفل بتستغفل اللي يعجب به. والحق سبحانه وتعالى عايز يعدل مزاج الكون، يديله سكن ويديله متعه بس بالعقل. لو هو ربنا عايز الخد يبقى موهوج قوي كده عشان يثير غرائز الرجل وهو مالوش كيف، كانت اتعملت. انما هو ربنا بده يعملها كده بالشكل ده عشان تهيج الغرائز على قدر القوه فيه. ولما تكبر تلتفت تلاقيها يعني جمالها يذبل لانه هو قوته ذبلت، قوته ايه، فبيدي على قدر الايه عشان ما تبقاش المساله اهاجه غرائز. في فرق بين تصريف الغرائز واهاجه الغرائز والهابها. فنقول لهم اهو ده تغيير لمين؟ لخلق الله. يجي بقى للواشمه، والله يا لو ربنا عارف ان الحكايه بتاعت الوشم دي هتدي جمال كان خلقها بالشكل ده، كان عملها كده. الواصله ولا المستوصله، كل دول بالشكل ده، فلا يغيرن خلق الايه؟ خلق الله. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله، وليا يعني ايه؟ يليه ويقرب منه. يقوم اكنه سايب مين؟ سايب الاقوى ورايح لمين؟ ورايح للاضعف، والاضعف هيريدوا ايه؟ يريدوا مهاول ايه؟ مهاول هلاك. فقد خسر خسرانا مبينا، اي بينا واضحا ومحيطا، مفيش افلات من ايه؟ افلات منه. يعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان الا غرورا. يعدهم، قال لك الوعد هو ان تخبر بشيء يسر من تخبره ان يوجد، او ان تخبره بشيء عشان تيجي المعاني هنا يزهده في امر خير. الانسان منا مثلا يحب ماله لان ماله جاي بايه؟ متعب، فبيحبه، والصدقه بتنقص المال. يوم يقول ربنا الشيطان يعدكم الفقر، يجي للامر اللي صعب شويه على النفس كده ويقول له ده انت لما هتقعد تتصدق هتفتقر. ده كلام على الاول. ويمنيه، اللي هي الامان الايه؟ الكاذبه. مش قالوا برضه ولئن رددت الى ربي لاجدن ايه؟ خيرا منها. ما دام قال ما ربنا، ما مش ربنا بيدي، ما هو ربنا مديني هنا وبرضه هيديني ايه؟ برضه هيديني هنا. الله سعيد الدنيا، يقول لك سعيد الدنيا سعيد الايه؟ سعيد الاخر. وما

0: لهم الشيطان إلا غرورا. الغرور هو إيه؟ فيه غرور وفيه غرور. الغرور هو الشيء يصور لك حقيقة وهو وهم، والغرور هو اللي يعمل العملية دي. ولذلك الغرور الشيطان يزين لك الأمر ويقول لك هو ده اللي هيحصل. ومع ذلك يبقى إيه؟ أنتوا عارفين حكاية السراب؟ السراب لما تيجي تشوف بقى انكسار الأشعة والعملية الطويلة العريضة اللي قالوها لنا في العلم دي، وبعدين تخيل لك إن في قدام إيه؟ مية. كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء. شوف بقى يحسبه الظمآن إيه؟ حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. أو الغرور ده، الغرور إن شيء يزين لك على أنك تستمتع به ولكنه إيه؟ وهم. إذا ما ذهبت لتجد فيه الحقيقة فلن إيه؟ تجد الحقيقة، بل بالعكس قد تجد المناقض للحقيقة. ولذلك ربنا لما بيفصل لنا عمل الكفار يقول لك أعمالهم كسراب إيه؟ بقيع يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. شوف بقى ووجد الله عنده. فوجئ بوجود الإله اللي كان كافر به. شوف انك بتين الاثنين بقى كان رايح لمية ما لقاهاش ايه؟ مية. وبعدين ايه؟ وجد الله عنده. شوف وجد الله بقى في مصيبتين ولا لا؟ يا دي المصيبة. وما يعدهم الشيطان الا ايه؟ الا غرور. اولئك مأواهم جهنم. معنى كلمة مأوى اي المكان الذي تضطر الى ان تأوي اليه. تضطر الى أن تأوي، ما فيش إلا هو الله. يبقى تضطر إلى أن تأوي إليه اندفاعا أم جذبا. أما هو قال ده الجنة هتقول إيه؟ هل من مزيد؟ مش كده ولا لا؟ النار هتقول هل من إيه؟ هل من مزيد؟ وتعمل شهيق وتنبسط كده لما إيه؟ لما يجوا لك. فكأن في عملية إيه؟ جذب للإيه؟ جذب للمأوى. أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. المحيص هو المعدل والمهرب والمفر. هيفر منين؟ يروح فين؟ انت كنت تفر من مخلوق مثلك في دنيا الاغيار، انما حين لم يكن الامر الا لله تفر منه ازاي؟ لمن الملك اليوم؟
1: لله.
0: خلاص. والمقابل لذلك والذين امنوا وعملوا الصالحات. ما هو ساعة بقى ما يجيب حاجة تتعلق بالكفار وبجزائهم تبقى الفرصة سنحة عشان يتكلم عن المقابل، لأن ديك نفرت. ففي النفس السامعة استعداد لأن تنجذب إلى المقابل، لأن في تنفير من مين؟ من الحالة الأولانية. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار. هناك مره يقول فسوف نؤتيه، وهنا يقول ايه؟ سندخله. لان المتيقن للجزاء من الله ما فيش مسافه تبعد عنه. ولذلك لما النبي عليه الصلاه والسلام سال الصحابي قال له كيف اصبحت؟ قال له اصبحت مؤمنا بالله حقا. كلمه حقا مؤمن حق لا، مساله كلمه كثيره دي. قال له لكل حق حقيقه، فما حقيقة إيمانك؟ وتقولها حق كده بملء فيه. قال له عزفت نفسي عن الدنيا فاستوى عندي ذهبها ومدرها. الحصى زي الذهب. طب قل لي بالله ما دام عنه. وكأني أنظر إلى أهل الجنة في الجنة ينعمون وإلى أهل النار في النار يعذبون. يعني حاجة إيه؟ قال له عرفت فالزم. أهو ساعة يقول ساء وساعة يقول سوف لكل حرف من الحروف الداخلة على الفعل ملحظ وإيه؟ ومغزى، وكله جميل من الله. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار. كلمة جنة احنا كنا قلنا الجنة حين تطلق تنصرف إلى جنة الآخرة، لأن دي هي اللي صح يقال عنها جنة بحق. إنما جنة الدنيا ممكن تصوح، ممكن يجي لها شوية جد، يمكن ما تترويش تصوح، إنما الجنة بحق تبقى إيه؟ أكلها دائم وظلها، هي دي الجنة. فإذا أطلقت الجنة انصرف إلى مين؟ لكن إذا لم تطلق يبقى صح توف على الجنة ولا لا؟ إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة أيود أحدكم أن تكون له جنة بربوة، يعني بستان على إيه؟ على مكان إيه؟ عالي. والمدام بستان على مكان عالي دي المواصفات آخر ما وصل إليه العلم الحديث. ما تكون الأرض عالية يبقى المياه الجوفية بتاعتها إيه؟ ما فيش، تقوم الجذور ما تتعطبش، وقال ذلك تؤتي أكلها إيه؟ ضعفين. وكمان يزيد على هذا أنها بربوة، وأنها إيه إن لم يصيبها وابل فإيه؟ يعني بتروى بيه، بتروى من المطر من فوق، فبتدي حاجتين اتنين، تدي ري للجذور وتدي غسل للإيه؟ للأوراق. كلها اسمها إيه؟ اسمها جنة. الحق سبحانه وتعالى يقول جنات تجري من تحتها الأنهار. الجنة اللي تجري من تحتها الأنهار ده بمعنى ذلك أنه يطمئننا على احتفاظها بنظرتها وقدرتها، لأن أول حاجة تمنع الخضرة إيه؟ إن الماء يقل وتذبل ويبتدي لكن دي إيه؟ من تحتها. مرة القرآن يقول إيه؟ جنات تجري تحتها الأنهار ومن تحتها الأنهار. تجري تحتها الأنهار يبقى دل على إن يمكن منبعها بعيد، هي منزلة تانية يقول لك ده مش جاي من بعيد، لأنك تقول يمكن حد يحجزها، لا من تحتها. يبقى النبع منين؟ من تحتها. تجري من تحتها الانهار خالدين فيها. واحنا قلنا بقى ان الخلود هو الايه؟ هو المكث طويلا خالدين. فاذا قال ابدا يبقى انصرف الى المكث طويلا، الى المكث الايه؟ المكث الابدي الايه؟ الدائم. خالدين فيها ابدا وعد الله، يعني الله وعد بذلك. وحين يعدك من لا يخرجه شيء عن انفاذ وعده، يبقى الوعد حق ولا لا؟ ان وعدك مساو لك في البشريه لعله ساعه ياتي انفاذ الوعد يغير رايه، ادي واحد. لعله ساعه انفاذ الوعد لا يجد الوجد، لعل قلبه من ناحيتك يتغير. انما الله لا تتناوله الاغيار، والله لا يعجزه شيء، والله احد ليس معه اله، ان انفذ هذا الاله امرا قال الاله الاخر لا. وعد الله حقا، حقا يعني ايه؟ امر ثابت لا محيص عن العدول عنه، ومن اصدق من الله قيلا. قول الله هنا وعد الله حقا كلام منه. فقال لك انا اريد ان استفهم منك، ايوجد صادق عن الله؟ مش ممكن. ليه؟ لان الكذب ده، الكذب انما جاء من الكذاب ليحقق لنفسه امرا لم يكن الصدق ليحققه. يبقى هو احتاج لمين؟ اللي يكذب، او لخوف ممن يكذب عنده، والله منزه عن ذلك. فإذا قال قولا فهو إيه؟ فهو صدق. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. إحنا قلنا الأماني إنك أنت تؤمن حصول شيء نافع لك من غير أن تكون لك مقدمات عمل تصل إليه. المسألة ما هيش أماني. إيه يعني؟ نقول له هنا الخطاب لمن؟ إن كان الخطاب لكفار مكة، كفار مكة قال ايه؟ احنا لا يهلكنا الا الدهر، ولما نموت مش هنبعث، اذا كنا ايه؟ انا لمبعوثون. يبقى مثلا قال لهم دي ايه؟ انت امنية، وهذه الامنية تجد يلح عليها المسرفون على انفسهم، لان المسرف على نفسه يود ان تكون قضية الدين كلها قضية كده. ليه؟ لأنه مش غادر على نفسه. لكنه لو أنه قادر على نفسه بالإحسان كان يستطيع أنه هو يفرح لما يقول له إيه؟ إن فيه دار هتجهز فيها. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم يا مصوب خطأ الدعاء بأن لا تجيب، ولذلك تحمي من الضر من يدعو بالشر دعاءه بالخير. سبحانك ولا تقال إلا لك، حذرتنا أن لا نحكم فيما لا نعلم، حتى لا نحكم الأهواء في تزيين ما نشاء، وحسبنا من قولك عسى أن تحبوا وعسى أن تكرهوا ما أيده الواقع من شر فيما نحب ومن خير فيما نكره. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: رأيتها حلوة تخطو في ثبات وأمان. عرفتها واحة ملأى بالعلم والبيان.
3: سمعتها
2: سجد القلب للديان.
3: كلمتها
2: هام بحديثها الوجدان.
3: حاورتها
2: قالت بكل لسان.
3: سألتها
2: ردت في موكب النور والإيمان.
3: أحببتها
2: بكل الود والعرفان.
3: أخذتها
2: منهجا لحياة بني الإنسان.
3: سألوني عنها،
2: أجبت إنها إذاعة القرآن.
3: إذاعة القرآن نجمة تتلألأ في سماء سيدني، تنير بضوئها لكل شارد إلى طريق الرحمن.

الكلام في الحب. الحب ماء الحياة وغذاء الروح وقوت النفس. تبني الطيور أعشاشها بالحب، ويرضع الطفل ثدي أمه بالحب. بالحب تشرق الوجوه وتبتسم الشفاه. الحب قاضي في محكمة الدنيا. أحب الصحابة المنهج وصاحبه والرسالة وحاملها والوحي ومنزله، فتقلبوا على رؤوس الرماح للرضا في موقعة بدر وأحد وحنين، وهجروا الطعام والشراب والشهوات في هواجر مكة والمدينة، وتجافوا عن المضاجع في ثلث الليل الغابر، وأنفقوا النفائس طلبا لمرضاة الحبيب. لما أحب الله الخليل إبراهيم عليه السلام صارت له النار بردا وسلاما، ولما أحب الكليم موسى عليه السلام انفلق له البحر، ولما أحب خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم حن له الجزع وانشق القمر. بالحب يترك النائم لحافه الدافئ وفراشه الوسير لصلاة الفجر. بالحب تدمع العين ويحزن القلب، ولا يقل إلا ما يرضي الرب. الحب حبان، حب أرض يطيني هو هيام وغرام، وحب علوي سماوي إلهي هو طاعة وعبادة وسيادة. وحب الإله تعلق بشرعه وانقياد لأمره وامتثال لدينه وتقرب منه. أما حب الطين فهو آهات وحسرات وندامات. وحب رب العالمين علو ورفعة وكرامة وسلامة وسعادة. كيف لا تحب الله؟ وما من نعمة عليك إلا هو منعمها. هو المحسن وحده جل في علاه، فحبه واجب والتقرب منه فريضة، وشكره حتم وطاعة لازمة.

0: مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. نتابع معكم الآن حلقة جديدة من برنامج طريق الهدى مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، الحمد لله على نعمة الإيمان والإسلام، وكفى بها نعمة، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتابع وإياكم هذا اللقاء. أرحب مجددا بفضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. أهلا ومرحبا بكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: فضيلة الشيخ، نتابع الحديث عن مظاهر ضعف الإيمان، وهي كثيرة ومتعددة ومتشعبة. نقف على تفاصيلها لنحذر منها وكي يتجنبها المؤمن المسلم. آخر ما توقفنا عنده هو عدم التأثر بآيات الله البينات في القرآن الكريم، الإعراض أو الغفلة عن ذكر الله سبحانه وتعالى، هل هو مظهر من مظاهر ضعف الإيمان؟
2: نعم.
1: وأفضل الذكر كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قول لا إله إلا الله محمد رسول الله.
2: حينما يصف الله المنافقين بماذا يصفهم؟ بأنهم لا يذكرون الله إلا قليلا. بماذا أمر المؤمنين؟ قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. فالأمر ينصب لا على الذكر بل على كثرة الذكر. والمنافق يذكر الله لكنه يذكره قليلا. إذن من مظاهر ضعف الإيمان ضعف ذكر الله. ألم يقل الله عز وجل: الذين هم على صلاتهم دائمون، كيف أصلي دائما؟ العلماء وجهوا هذه الآية توجيها لطيفا، قال: أنت حينما تدعو الله عز وجل في بيتك، في عملك، في الطريق، حينما تقوم بإنجاز عمل، حينما تأكل، حينما تنتهي من الطعام، حينما تنام الليل مطمئنا، حينما تستيقظ صحيحا. النبي عليه الصلاة والسلام لكل شأن في حياته ذكر. يعني إنسان استيقظ جاهزيته كاملة، لا يشكو مرضا، قوته في جسمه، يتمتع بسمعه وبصره، كان عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ يقول: الحمد لله الذي رد إلي روحي وعافاني في بدني وأذن لي في ذكره. يعني أنت تستيقظ إلى صلاة الفجر، غيرك في الملهى حتى بعد الفجر يبقى. فهذا الذكر والدعاء والاستغفار والمناجاة كلما استمرت كنت أقرب إلى الله عز وجل. أنت ضعيف لكنك بالله قوي جدا، وأنت لا تعلم لكنك بالله من أعلم العلماء، وأنت لا تملك الحكمة ولكنك بمعونة الله أحكم الحكماء. فلا يكفي أن نصلي هذه الصلوات الخمس، لا بد من اتصال بين الصلوات. إنه الدعاء.
1: نعم.
2: إنه الذكر.
1: تصفون أو تعرفون ذكر الله بأنه الأدعية، الأوراد، كل هذه الأدعية المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأدعية الواردة في القرآن الكريم، وإلى ما هنالك من دعاء صالح يدعو به المسلم ويناجي به ربه. البعض قال إن ذكر الله هو الصلاة،
2: رأي بعضهم هذا،
1: ولكن يجب علينا في كل حركاتنا وسكناتنا أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون لنا ذكر لله عز وجل عندما نصبح وعندما نمسي.
2: نعم. أنت إذا خرجت من البيت وقلت: نعم، اللهم إني أعوذ بك من أن أضل أو أضل، أو أزل أو أذل، أو أجهل أو يجهل علي، كنت في حماية الله.
1: أن أظلم أو أظلم.
2: نعم.
1: وباقتناع. نعم. وبتدبر وبتفكر بهذه الكلمات وليس هكذا.
2: طبعا من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي، ومن صلى العشاء في جماعة فهو في ذمة الله حتى يصبح. ما قولك؟ أنت في ذمة الله، في حماية الله، في رعاية الله، إنك بأعيننا ما دمت ذاكرا لله. ابن آدم، اطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء. يعني إذا ذكرت الله كثيرا امتلأ قلبك غنى، وامتلأ قلبك قوة، وامتلأ قلبك شجاعة، وامتلأ قلبك حكمة، وامتلأ قلبك يقينا بما عند الله عز وجل. من جلس إلى غني فتضعضع له ذهب ثلثا دينه. المؤمن يبتغي حوائجه بعزة الأنفس. يعني الذكر لله عز وجل يجعلك متألقا، تذكر الله إذا خرجت من بيتك، وتذكره إذا عدت إلى بيتك. قد تنشأ مشكلة، يعني تخاصم زوجتك أسابيع وأسابيع، مشكلة تافهة أحيانا. يعني الشيطان يريد أن يوقع بين المرء وزوجته، فإذا دعا المؤمن ربه يدخل بيته حكيما. يعني يقول، ورد عن رسول الله اللهم صل عليه أنه إذا دخل الإنسان إلى بيته ولم يسلم، قال الشيطان لإخوانه: أدركتم المبيت، تبتون في هذا البيت، كله مشاكل، كله خصومات، بعد عن ومن جلس إلى الطعام ولم يسمي، قال الشيطان: أدركتم العشاء أيضا.
1: نعم.
2: قال: من دخل إلى بيته ولم يسلم، ومن جلس إلى الطعام ولم يسمي، يقول الشيطان لإخوانه: أدركتم المبيت والعشاء معا. بيت فيه خصومات، فيه نكد، فيه كلمات قاسية، فيه صدام، فيه بعد، وبيت فيه قرب. أنت بالذكر، هل أنت تقوم بعمل جليل؟ يا رب أعني، يا رب أنصرني، يا رب ألهمني الصواب، اللهم إني أعوذ بك، يعني من حولي وقوتي ومن علمي، وألتجئ إلى حولك وقوتك وعلمك يا ذا القوة المتين. مستحيل أن تستعيذ به ثم يخذلك، أن تطلب منه ثم لا يعطيك، أن تسأله الحكمة ثم لا يرشدك. هذا كله من ثمرات الذكر، لأن الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. يقول عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بأفضل أعمالكم وأزكاها عند ملككم، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقه ويضرب أعناقكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله وما والاه. الذكر أوسع نشاط يقوم به المؤمن. شوف، الدعاء ذكر، الاستغفار ذكر، المناجاة ذكر، الابتهال ذكر، الدعوة إلى الله ذكر، التلاوة ذكر، الأمر بالمعروف ذكر، النهي عن المنكر ذكر. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. الذكر من صفات قوة الإيمان.
1: ومن ثمراته الطمأنينة في القلب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
2: ولهذه الآية ملمح رائع.
1: نعم.
2: لو أن الله قال: تطمئن القلوب بذكر الله، معنى ذلك أنها تطمئن بذكر الله وبغير ذكر الله. أما حينما قال الله عز وجل: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، هذا التركيب اسمه قصري حصري، أي لن تطمئن إلا بذكر الله. ذكر الله وحده يملأ قلبها طمأنينة، هكذا معنى الآية.
1: نعم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون.
2: نعم.
1: هنا وعد بأننا إن ذكرنا الله سيذكرنا،
2: لقول النبي الكريم.
1: نعم.
2: منبئا عن ربه الجليل: ما ذكرني عبدي في نفسه إلا ذكرته في نفسي، وما ذكرني في ملأ من خلقي إلا ذكرته في ملأ خير منهم. وفي رواية: ما ذكرني عبدي في نفسه إلا ذكرته في ملأ من ملائكتي، ولا ذكرني عبدي في ملأ من خلقي إلا ذكرته في ملأ خير منهم. المؤمن حريص على ذكر الله، غير المؤمن حريص على ذكر نفسه. أينما جلس يمدح نفسه: أنا فعلت وتركت وسافرت وأقمت في الفندق الفلاني وأنفقت المال الكثير، وهذه زوجتي وهذه مقتنياتي وهذه مركبتي. حديثه كله عن ذاته. أما المؤمن حديثه عن ربه، لذلك يلقي الله حبه في قلوب الخلق. وألقيت عليك محبة مني، أي ألقيت محبتك في قلوب الخلق.
1: إذن فضيلة الشيخ دكتور محمد راتب النابلسي، من مظاهر ضعف الإيمان الغفلة عن ذكر الله تعالى، ومنها أيضا عدم الغضب إذا انتهكت محارم الله.
2: نعم، الحقيقة من علامات الإيمان أن يغضب المرء المؤمن إذا انتهكت حرمات الله، لأن الله عز وجل يقول: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قلت لكم قبل حلقتين تقريبا أنه حينما هان أمر الله على الناس أو على المسلمين هانوا على الله. فحينما نعظم شعائر الله، حينما نعظم هذا الكتاب، حينما نعظم الصلاة، حينما نؤديها في أوقاتها، هذا تعظيم لحرمات الله. حينما نتقن صيام رمضان، حينما نؤدي زكاة مالنا بالتمام والكمال، هذا من تعظيم شعائر الله. العلماء فرقوا بين أداء الشعيرة وبين تعظيمها. قد تؤدي هذه الشعيرة دون أن تعظمها، وقد تؤديها معظما لها، وشتان بين الحالتين. فأنا حينما يدخل وقت الصلاة فأصلي وأنا ساه ولاه، أما حينما أتوضأ فأحسن الوضوء وأصلي السنة القبلية وأقيم الصلاة وأجهد أن أكون خاشعا في صلاتي، أنا الآن أؤدي الصلاة وأعظمها. أما حينما أؤديها ساهيا أو لاهيا، هذه لا ترقى إلى مستوى التعظيم. أو حينما أرى معصية منكرة فلا أبالي، لا أتأثر. ورد في بعض الأحاديث أن الله أمر ملائكته بإهلاك قرية، فقالوا: يا رب إن فيها رجلا صالحا، قال: به فابدأوا. قالوا: ولما؟ قال: لأنه لا يتمعر وجهه إذا رأى منكرا. هذا الذي يقول: لا يعنيني ذلك، علي من نفسي، أنا مهتدي وحدي، الناس هلكا، من قال هلك الناس فهو أهلكهم، أشدهم هلاكا، ومن قال هلك الناس فهو الذي أهلكهم وهم ليسوا كذلك. فمن قوة الإيمان أن تعظم شعائر الله، أن تعظم أمره. ذنب المنافق كأنه ذبابة، بينما ذنب المؤمن كأنه جبل رابص على صدره. فكلما رأيت لا سمح الله معصية ولم تهتم بها، فهذا من علامات ضعف الإيمان، بل إنه من شهد معصية فأنكرها كان كمن غاب عنها، ومن غاب عن معصية فأقرها كان كمن شهدها. كلام قد تجده غريبا، لو أنك سمعت معصية بأقصى الدنيا بالأسكى وقلت: والله فعل ما يطيب لي، وهي معصية، كأنك شهدت هذه المعصية ولك سهم في وزره. لذلك ورد عن النبي الكريم
1: عليه الصلاة والسلام،
2: اللهم صل عليه، أنه قال: الذنب شؤم على غير صاحبه، إن ذكره فقد اغتابه، وإن رضي به فقد شاركه في الإسم، وإن عيره ابتلي به. أنا حينما أنكر معصية بقلبي وهذا أضعف الإيمان، أو أنكرها بلساني وهذا أقوى منه، أو أنكرها بيدي. حينما تخطئ ابنتي أو ابني وأنا مكلف بتربيتهم، يجب أن أنكر هذا المنكر بيدي. أما أقول: والله ما لي علاقة، أنا لا أتدخل بشؤون أولادي، هم أولادك، من لهم غيرك؟ إن لم تربيهم أنت من يربيهم؟ أما حينما أجد معصية من إنسان لا أقوى على أن أعنفه بيدي، أنصحه بلساني، فإن لم أستطع فبقلبي، وهذا أضعف الإيمان.
1: أن تنكرها
2: على كل لا بد من إنكار المنكر. فما لم تغضب إذا انتهكت حرمات الله عز وجل لا يكون إيمانك قويا، يجب أن تغضب لحرمة قد انتهكت، لمعصية شاعت، لذنب فشى بين الناس، لكسب مال حرام أصبح مألوفا عند الناس، لعمل فني ساقط، لقصة ماجنة، يجب أن تغضب لا أن ترضى. فمن علامات ضعف الإيمان ألا يتحرك فيك شعرة إذا رأيت معصية صارخة أو انتهاكا لحرمات الله أو تجاوزا لحدود الله.
1: هل من مظهر آخر لمظاهر ضعف الإيمان وهي كثيرة والعياذ بالله. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يزين بالإيمان

0: من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. في أصل تركيب الإنسان أودعت فيه الشهوات. يمكن أن نلخص هذه الشهوات: شهوة الطعام والشراب للحفاظ على الفرد، وشهوة النساء للحفاظ على النوع، وشهوة تأكيد الذات. هنا كل إنسان عنده رغبة أن يكون عظيما، أن يكون مهما، أن يكون خطيرا.
1: وكل وهذه كما ذكرنا في حلقات سابقة شهوات حيادية
0: هي سلم نرقى بها،
1: نعم،
0: أو دركات نهوي بها، حيادية.
1: نعم.
0: فلو أخذنا هذا الجانب الوحيد هو حب الظهور، تأكيد الذات، التفوق، النجاح، الفلاح، هذا الجانب قد يروى بطريق مشروع. أنت حينما تستقيم على أمر الله وحينما تفعل الخير يرفعك الله عز وجل. ألم يقل الله عز وجل: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. والمؤمن له من هذه الآية نصيب، فإذا اصطلح مع الله وأحسن إلى خلقه وأقبل عليه يرفع الله شأنه ويعلي قدره ويجعله عزيزا مكرما. فحب الظهور والعلو في الأرض وتأكيد الذات والتفوق قد يأتي من طريق الخير. الصحابة الكبار الذين أعانوا النبي في دعوته هم قمم في المجد. نذهب إلى المدينة المنورة بعد 1500 عام، نقف أمام رسول الله خاشعين، نبكي، نخاطبه، نسلم عليه. نقف أمام الصديق، نقف أمام عمر عملاق الإسلام. أما هؤلاء الذين كذبوه وخاصموه وحاربوه هم في مزبلة التاريخ. فالعلو في الأرض طريقه الوحيد أن تكون مع الله. لذلك سبحانك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. فيمكن أن تكون في أعلى مقام وفي أعلى رتبة وفي أعلى مكانه حينما تطيع الله عز وجل. هذا سيدنا يوسف عبد من عبيد القصر، رأته جارية عبدا وقد دخل السجن، ورأته عزيز مصر، فماذا قالت؟ قالت: سبحان من جعل العبيد ملوكا بطاعته وجعل الملوك عبيدا بمعصيته. الآية الكريمة: أولئك على هدى من ربهم. على تفيد الاستعلاء، أنت حينما تهتدي إلى الله يرتفع مقامك ويعلو شأنك ويلمع اسمك ويعظم ذكرك. أما أولئك المنافقون في ضلال مبين. في تفيد أن شيئا ضمن شيء، يعني في كآبة، في سجن، في قهر، في جحيم، في بعد، في جفاء، فبين على وبين في بون شاسع. فلذلك الإنسان حينما يكون ضعيف الإيمان يحب الاستعلاء، يحب السيطرة إرواء لغروره، يحب أن يقهر الآخرين، يحب أن يستبد بهم، يحب أن يبني مجده على أنقاضهم. هي من علامات ضعف الإيمان. يروى أن سيدنا الصديق رضي الله عنه قال لعمر: مد يدك لأبايعك، مد يدك لأبايعك. سيدنا الصديق أول رجل بعد رسول الله، فقال: والله أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا كنت أميرا على قوم فيهم أبو بكر؟ هذا شيء لا أحتمله. قال له: أنت أقوى مني يا عمر. قال له: أنت أفضل مني. قال له: إذن قوتي إلى فضلك. أرأيت إلى هذا التواضع، إلى هذا التعاون؟ أما الإنسان حينما يبتعد عن الله يجب أن يكون مسيطرا، يجب أن يحقق وجوده على أنقاض الناس، يجب أن يبني عزه على إذلالهم، يجب أن يبني غناه على فقرهم. هي من ضعف الإيمان. أما قوة الإيمان تعني التواضع. قوة الإيمان: دخل أعرابي إلى النبي ما عرفه، قال: أيكم محمد؟ كان عليه الصلاة والسلام مع أصحابه في سفر، أرادوا أن يعالجوا شاة، فقال أحدهم: علي ذبحها، وقال الثاني: علي سلخها، وقال الثالث: علي طبخها، وقال عليه الصلاة والسلام:

0: وعلي جمع الحطب. نكفيك هذا يا رسول الله؟ قال أعلم أنكم تكفونني، ولكن الله يكره أن يرى عبده متميزا على أقرانه. إذن من علامات ضعف الإيمان حب السيطرة، حب العلو في الأرض، حب العنجهية، الغطرسة، وهذا نراه في أعدائنا بشكل صارخ. نعم،
1: نتابع هذا الحديث عن حب السيطرة والغطرسة والظهور، ومن ذلك الرياء،
0: نعم،
1: هذا الخلق الذميم. إذا نتابع الحديث عن هذا المظهر من مظاهر ضعف الإيمان بإذن الله تعالى. شكرا لكم فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي، وأشكر الأخوة المستمعين لحسن إصغائهم وحسن متابعتهم لبرنامجنا طريق الهدى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: استمعنا معكم أحبائنا في الله إلى حلقة اليوم من برنامج طريق الهدى مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي، إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.
3: لا إله إلا الله العلي الحليم. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش الكريم. اللهم انفعني بما علمتني، وعلمني ما ينفعني، وزدني علما. الحمد لله على كل حال، وأعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم لك الحمد، وإليك المشتكى، وأنت المستعان.
4: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.

وصدقت بكلمات ربها

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله. اللهم إني أعلم أني عصيك، ولكني أحب من يطيعك، فاجعل اللهم حبي لمن أطاعك شفاعة تقبل لمن عصاك. اللهم إن بعض خلقك قد غرهم حلمك واستبطأوا آخرتك فلم يتبعوا القرآن وسخروا من أهل الإيمان، فأسألك ألا تمهلهم حتى لا يكونوا أسوة لكفر غيرهم. اللهم إني أحمدك على كل قضائك وجميع قدرك، حمد الرضا بحكمك لليقين بحكمتك، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رحمة الله للعالمين. آله وصحبه.

بسم الله الرحمن الرحيم. إخوات الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فأصحبتم صباحا. أنتم مع إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. نحن معكم على الهواء مباشرة، ونبث برامجا على تطبيق الإذاعة على التليفون كيو كي راديو وعلى صفحة الإنترنت، ويرافقكم من وراء الميكروفون حبيب المصري. وأتمنى لكم برفقتنا وقتا طيبا ممتعا مباركا بإذن الله. أحبة الله، في تمام التاسعة بإذن الله تعالى وفيكم بالنشرة الإخبارية المفصلة الأولى لهذا اليوم. كونوا معنا، نحن معكم على الهواء مباشرة. عدك واقف على بابك، عدك على بابك، عوزك وحيا في الحابة.

0: علي حليم.
1: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم صباحا. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا نقدم إلى حضرتكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الثلاثاء 6 لسنة 2026 ميلادي، والحادي عشر من ربيع الثاني لسنة 1448 هجري، على الساحتين المحلية والعالمية، يقرأها على حضرتكم حبيب المصري. وفي نهاية النشرة نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت صلاة، نبدأها بالعناوين. سيدني وملبورن، بعد عاصفة عطلة نهاية الأسبوع في سيدني وملبورن، كيف تحمي نفسك من خطر الفيضانات؟ ولاية فيكتوريا، زلزال بقوة 4.8 درجات يضرب ولاية فيكتوريا خلال عطلة نهاية الأسبوع. ومن العناوين العالمية، سوريا القنيطرة، تشييع جثمان شاب قتل برصاص الاحتلال الصهيوني. مصادر للجزيرة تفيد جنديان صهيونيان يلتقطان سيلفي مع جثمان فلسطيني بعد قتله. الكيان الصهيوني في يومهم العالمي، هكذا فتك الكيان الصهيوني بمعلمي فلسطين. رئيس شركة أرامكو السعودية يؤكد، رئيس أرامكو يقول لولا خط أنابيب شرق غرب لا وصلت أسعار بيرنت إلى 200 دولار. لبنان، ليس البنزين وحده، 2.8 مليون ليرة تضاعف أعباء الكهرباء والنقل والتدفئة في لبنان. الأمن السوري يعلن اعتقال اليد اليمنى لمعراج أورال. الكيان الصهيوني في يوم الإسكان العالمي والعربي، هذا ما فعله الاحتلال بمساكن الفلسطينيين. مصادر للجزيرة تفيد شهيد ومصابون بالضفة والاحتلال يهدم صرحا تذكاريا بجامعة بيرزيت. الاحتلال الصهيوني توغل بريف القنيطرة ويعلن مقتل شخص مشتبه به. حزب الخضر البريطاني، الصهيونية عنصرية، كيف قرأت الصحافة الصهيونية قرار الخضر البريطاني؟ الولايات المتحدة الأمريكية، اعتقال أمريكي بتهمة تهريب شرائح ذكاء اصطناعي إلى الصين بقيمة 300 مليون دولار. حزب الخضر البريطاني من حركة بيئية إلى قوة سياسية وموقف مناهض للصهيونية. شمال إثيوبيا، هجوم على مخيم للنازحين بإقليم تيغراي يوقع 8 قتلى. روسيا وأوكرانيا، قتلان ومصابون في هجمات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا. فرنسا، غضب الطلاب يهز فرنسا ويتحول إلى أزمة دولة. الولايات المتحدة الأمريكية، ولاية كاليفورنيا، السلطات الأمريكية تعتقل امرأة بتهمة التجسس لصالح الصين. كانت هذه عناوين النشرة، وإلى حضرتكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، نبدأها بالأنباء المحلية الأسترالية. سيدني وملبورن، سجلت بعض مناطق سيدني ما يصل إلى 300 ملي متر 1.2 بوصة من الأمطار في أقل من 30 دقيقة، مما أدى إلى فيضانات مفاجئة وسارعة في شوارع الضواحي. وتلقت خدمة الطوارئ الحكومية في نيو ساوث ويلز أكثر من 1000 مكالمة طلب مساعدة على مستوى الولاية، منها ما يقرب من 300 مكالمة مباشرة من سيدني بسبب سوء الأحوال الجوية. وسجلت ملبورن أغزر أمطار في شهر أكتوبر منذ 16 عاما، حيث هطل ما يصل إلى 60 ملي متر من الأمطار مركز المدينة التجاري، وهو أعلى معدل هطول أمطار يومي في ملبورن منذ أبريل 2024، مما أدى إلى فيضان فوري في مستجمعات المياه في الضواحي وشبكات تصريف مياه الأمطار. ولاية فيكتوريا، استيقظ آلاف السكان في ولاية فيكتوريا يوم السبت الماضي على وقع زلزال بلغت قوته 4.8 درجات على مقياس ريختر، هو الأقوى الذي تشهده الولاية منذ نحو 3 سنوات. شعر بالهزة قرابة 18 ألف شخص، فيما لم ترد حتى الآن تقارير عن أضرار أو إصابات. أما الآن أحبتي الله، ننتقل بحضرتكم إلى الأنباء العالمية. سوريا القنيطرة، شيع جمع من أهالي محافظة القنيطرة مساء الاثنين جثمان الشاب محمد دبور بعد مقتله برصاص قوات الاحتلال الصهيوني. ورصد مراسل سوريا الآن تشييع الشاب دبور في قرية جبة مسقط رأسه بريف القنيطرة، وذلك بعد أن تسلمه زوجه من مستشفى الجولان الوطني في مدينة السلام في القنيطرة. مصادر للجزيرة تفيد. وثقت صور جنديين صهيونيين وهما يضعان جثمان شاب فلسطيني داخل آلية عسكرية عقب استشهاده عند مدخل بلدة بني نعيم شرقي الخليل، ويلتقطان صور سيلفي إلى جانب الجثمان. وأفادت مصادر للجزيرة باستشهاد شاب فلسطيني وإصابة شخصين آخرين برصاص قوات الاحتلال الصهيوني عند مدخل البلدة بعد إطلاق النار على مركبة كانوا يستقلونها. الكيان الصهيوني قتل الكيان الصهيوني أكثر من 800 معلم ومعلمة وأصاب ما يزيد على 3300 آخرين منذ بدء حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة في أكتوبر تشرين الأول 2023. جاء ذلك في بيان صدر عن وزارة التربية والتعليم الفلسطينية الأحد بمناسبة اليوم العالمي للمعلمين الذي يوافق الخامس من أكتوبر تشرين الأول من كل عام. وقالت الوزارة إن الكوادر التربوية في الأراضي الفلسطينية المحتلة تخوض معركة وجود حقيقية لحماية الحق في التعليم في ظل استهداف ممنهج. رئيس شركة أرامكو السعودية يؤكد. أكد الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية أمين الناصر أمس إن نقص إمدادات النفط الخام والوقود المكرر قد يتفاقم، وأن إعادة ملء المخزونات العالمية التي تم اللجوء إليها خلال الأزمة ربما تستغرق نحو عامين. وأضاف الناصر خلال مؤتمر إنرجي إنتليجنس في لندن إلى أن يعاد فتح مضيق هرمز بالكامل وتعود الثقة، فإن الواقع القاسي يفرض تزايد الضغوط على طرفي معادلة النفط. وحتى إن حدث ذلك فإن إعادة بناء المخزونات بالتزامن مع تلبية الطلب في آن واحد ربما تستغرق ما يصل إلى عامين. لبنان حين تنفد بطاريات الطاقة الشمسية في منزل المواطن اللبناني خليل لا يبقى أمامه سوى العودة إلى اشتراك المولد الكهربائي الخاص. وفي المناطق الجبلية يبدأ سكان آخرون في جمع الحطب وشراء ما تيسر من المازوت استعدادا لموسم الشتاء. ومع ارتفاع أسعار المحروقات لا تتوقف التكلفة عند محطة الوقود في لبنان، بل تمتد إلى فواتير الكهرباء الخاصة وأجرة التنقل وتدفئة البيوت في بلد لا توفر فيه كهرباء الدولة بديلا مستقرا لكثير من الأسر. الأمن السوري يعلن. أعلنت قوى الأمن الداخلي في وزارة الداخلية السورية الأحد القبض على جمال طرابلسي الذي كان يشغل منصب نائب علي كيالي المعروف بمعراج أورال في عهد النظام المخلوع. وأفادت قوى الأمن بأن طرابلسي شارك إلى جانب الميليشيا الموالية لنظام بشار الأسد في عمليات قتالية دعما لقواته، من بينها معارك بريف حماة وإدلب وحلب خلال سنوات الثورة السورية. الكيان الصهيوني لم تقتصر سياسة الهدم والتدمير الصهيونية لمساكن الفلسطينيين على قطاع غزة، إنما طالت الضفة الغربية وتحديدا أكثر من نصف مساكن اللاجئين في مخيمي جنين ونرو شمس بطول كرم شمال الضفة. تكشف معطيات نشرها الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني في بيان بمناسبة اليوم العالمي للإسكان ويوم الإسكان العربي نتائج سياسة التدمير الصهيونية منذ بدء الحرب الصهيونية على قطاع غزة قبل 3 أعوام. مصادر للجزيرة تفيد. أفادت مصادر للجزيرة الاثنين باستشهاد فلسطيني وإصابة شخصين آخرين برصاص قوات الاحتلال الصهيوني عند مدخل بلدة بني نعيم شرقي الخليل، في حين أصيب 6 فلسطينيين إثر اعتداءات صهيونية بالضفة الغربية المحتلة. وقال جيش الاحتلال إنه تلقى بلاغا أوليا عن محاولة دهس في بلدة بني نعيم دون وقوع إصابات، مشيرا إلى بدء التحقيق في بحث ملابسات الحادثة. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام نقدم إلى حضراتكم هذه النشرة الإخبارية المفصلة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. الاحتلال الصهيوني يتوغل. توغلت قوات الاحتلال الصهيوني في قرية الأصبح بريف القنيطرة جنوب سوريا، فيما أعلن الجيش الصهيوني مقتل شخص وصفه بأنه مشتبه به، وقال إنه حاول التسلل إلى أحد مواقع الكيان الصهيوني في المنطقة الأمنية جنوب سوريا. وكانت دورية من الجيش الصهيوني توغلت الأحد جنوب سوريا عقب استئناف أعمال الحفر في منطقة قريبة ضمن ما يعرف بخط سوفا 53. حزب الخضر البريطاني. أثار قرار حزب الخضر البريطاني اعتبار الصهيونية عنصرية ودعم إقامة دولة فلسطينية واحدة في فلسطين التاريخية كلها ردودا صهيونية غاضبة، إذ رأت صحيفة إسرائيل هيوم وجيروزين بوست فيه تحولا خطيرا في موقف حزب سياسي بريطاني، واعتبرت القرار تجاوزا لموقف سياسي معارض للكيان الصهيوني إلى تبني موقف ينكر استمرار وجودها. الولايات المتحدة الأمريكية ألقت السلطات الأمريكية القبض على مالك شركة الحواسيب إيرث ميد كمبيوتر ومديرها التنفيذي غريغ لو بتهمة التعاون مع متآمرين آخرين مجهولي الهوية لتهريب شرائح إنفيديا الممنوعة للصين دون الحصول على التراخيص اللازمة وفق ما جاء في تقرير وكالة بلومبرغ الأمريكية. وأفاد التقرير بأن لوي أسهم في تهريب شرائح ورقائق من إنفيديا تصل قيمتها إلى نحو 300 مليون دولار إلى عملاء في الصين، خارقا بذلك قوانين التصدير الأمريكية والعقوبات المطبقة على الشركات الصينية. حزب الخضر البريطاني حزب سياسي بريطاني تأسس في سبعينيات القرن العشرين ويركز على حماية البيئة والاستدامة والعدالة الاجتماعية. بدأ باسم حزب الشعب ثم أصبح حزب البيئة عام 1975 قبل اعتماد اسم حزب الخضر في عام 1985، وفي عام 1990 انقسم تنظيميا إلى 3 أحزاب مستقلة في إنجلترا وويلز واسكتلندا وأيرلندا الشمالية شمال إثيوبيا. لاقى 8 أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب آخرون جراء هجوم بطائرة مسيرة استهدف مخيما للنازحين في إقليم تيغراي في شمال إثيوبيا، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر في منظمة إغاثية محلية. وبحسب المصدر فقد استهدفت الضربة مخيما للنازحين في مدينة شيرارو الأحد، وأدت أيضا إلى إصابة 6 أشخاص بجروح خطيرة. روسيا وأوكرانيا قتل شخصان وأصيب 12 آخرون في هجمات متبادلة بالصواريخ والطائرات المسيرة بين روسيا وأوكرانيا فجر أمس، استهدفت منشآت صناعية ومينائية وبنى تحتية في البلدين. وأعلنت هيئة الطوارئ الحكومية الأوكرانية مقتل شخص وإصابة 6 آخرين جراء قصف صاروخي روسي استهدف الحي الصناعي في مدينة خاركيف شمال شرق أوكرانيا. فرنسا لم تعد احتجاجات طلاب المدارس الثانوية في فرنسا مجرد حركة مطلبية حول نقص المدرسين أو سوء ظروف الدراسة. بعد أسبوع من التصعيد تحولت إلى أزمة متعددة الأوجه تمس المدرسة والأمن والقضاء وعلاقة الدولة بشبابها، فيما تستعد الحركة لجولة جديدة من الاحتجاج اليوم تحت شعار الفعل الثالث، بعدما اعتبرت المنظمات الطلابية والنقابات أن الإجراءات الحكومية المعلنة لم تقدم تدابير ملموسة كافية. بدأت الحركة في 17 من سبتمبر أيلول في منظمة باريس على خلفية نقص المدرسين والموظفين وظروف الدراسة قبل أن تنتشر تدريجيا في أنحاء البلاد. الخبر الأخير في هذه النشرة من الولايات المتحدة الأمريكية ولاية كاليفورنيا. اعتقل مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI الأحد امرأة من ولاية كاليفورنيا بتهمة العمل كعميلة غير مسجلة لصالح الصين، وفق ما نقلته شبكة CNN عن مسؤولين فيدراليين. ووفقا لشكوى فيدرالية قامت وانينغ هيدز تشانغ 34 عاما بمراقبة أحد الأقارب المقربين لمسؤول حكومي تايواني بعد سفرها إلى مدينة سياتل في عام 2025. وبهذا إخوة الإيمان والإسلام تنتهي نشرتنا الإخبارية المفصلة، قدمناها إلى حضرتكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني وأستراليا، قرأها على حضرتكم حبيب المصري. أما الآن أحبتي في الله نعيد على مسامعكم عناوين النشرة. سيدني وملبورن بعد عاصفة عطلت نهاية الأسبوع في سيدني وملبورن، كيف تحمي نفسك من خطر الفيضانات؟ ولاية فيكتوريا زلزال بقوة 4.8 درجات يضرب ولاية فيكتوريا خلال عطلة نهاية الأسبوع. ومن العناوين العالمية سوريا القنيطرة تشييع جثمان شاب قتل برصاص الاحتلال الصهيوني. مصادر للجزيرة تفيد جنديان صهيونيان يلتقطان سيلفي مع جثمان فلسطيني بعد قتله. الكيان الصهيوني في يومهم العالمي هكذا فتك الكيان الصهيوني بمعلمي فلسطين. رئيس شركة أرامكو السعودية يؤكد رئيس أرامكو يقول لولا خط أنابيب شرق غرب لوصلت أسعار بيرنت إلى 200 دولار. لبنان ليس البنزين وحده، 2,800,000 ليرة تضاعف أعباء الكهرباء والنقل والتدفئة في لبنان. الأمن السوري يعلن اعتقال اليد اليمنى لمعراج أورال. الكيان الصهيوني في يوم الإسكان العالمي والعربي هذا ما فعله الاحتلال بمساكن الفلسطينيين. مصادر للجزيرة تفيد شهيد ومصابون بالضفة والاحتلال يهدم صرحا تذكاريا بجامعة بيرزيت. الاحتلال الصهيوني يتوغل. الاحتلال الصهيوني يتوغل بريف القنيطرة ويعلن مقتل شخص مشتبه به حزب الخضر البريطاني. الصهيونية عنصرية. كيف قرأت الصحافة الصهيونية قرار الخضر البريطاني؟ الولايات المتحدة الأمريكية. اعتقال أمريكي بتهمة تهريب شرائح ذكاء اصطناعي إلى الصين بقيمة 300 مليون دولار. حزب الخضر البريطاني. حزب الخضر البريطاني من حركة بيئية إلى قوة سياسية وموقف مناهض للصهيونية. شمال إثيوبيا. هجوم على مخيم للنازحين بإقليم تيغراي يوقع 8 قتلى. روسيا وأوكرانيا. قتلان ومصابون في هجمات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا. فرنسا. غضب الطلاب يهز فرنسا ويتحول إلى أزمة دولة. الولايات المتحدة الأمريكية. ولاية كاليفورنيا. السلطات الأمريكية تعتقل امرأة بتهمة التجسس لصالح الصين. أما الآن أحبتي الله نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت الصلاة. الطقس اليوم ممطر بعض الشيء، الحرارة أقصاها 27 درجة أدناها 14 درجة. غدا الأربعاء ممطر بعض الشيء، الحرارة أقصاها 19 درجة أدناها 12 درجة. هذا والله أعلم. وعن مواقيت صلاة، يرفع اليوم لأذان الظهر تمام 12 والدقيقة 44، يرفع لأذان العصر تمام 4:18، يرفع لأذان المغرب تمام 7:03، ويرفع لأذان العشاء تمام 8:22. وتقبل الله منا ومنكم، آمين. وشكرا لحسن إصائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
0: ألف باء تاء ثاء جيم حاء صاء دال.
3: هل سبق لكم أن بحثتم عن طريقة لإشراك طلابكم بالحروف العربية؟ حسناً، لا مزيد من البحث. تكشف جونيور جايدنس عن كتابها الأول رحلة الحروف الأبجدية الأولى، والذي يأخذ الأطفال في رحلة مثيرة مع الحروف العربية. لا يقتصر الأمر على جذب انتباه الأطفال فحسب، بل يوضح أيضا المتعة الحقيقية التي تأتي مع تعلم اللغة العربية. الكتاب باللغة الإنجليزية من تأليف الأخت سمية عربس عيسى. يستهدف هذا الكتاب الأطفال الصغار حتى يتمكنوا من تعزيز فهمهم للحروف العربية والحركات. يمكن للوالدين استخدامه كمصدر تعليمي للأطفال أو حتى كهدية مثالية. يمكن شراء الكتاب عبر الإنترنت على الموقع www.juniorguidance.com، وهو متوفر أيضا في محل مودلان في مركز التسوق في منطقة بانكستاون في الطابق الأرضي بجانب محل ماير. كما سيتوفر أيضا في إذاعة القرآن الكريم عند الطلب. سعر الكتاب 20 دولارا فقط. سارعوا في حجز نسختكم من هذا الكتاب الشيق.
0: فوق الماء حاء حج أسمى رغبة فيه طواف حول الكعبة.

إلى كل الأخوات الكريمات طالبات العلم، نذكركم بالدرس الأسبوعي للنساء لفضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 10 صباحا، وذلك في مركز الإمام النووي على العنوان التالي 10 Gurney Road Chester Hill. أهلا ومرحبا بكل من ترغب في الحضور، ودامت الهمة في سعيها الراقي لطلب العلم.

0: يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجاناً من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس، أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر الخاص بإذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات. كما يمكنكم أن تستمعوا مباشرة إلى إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا عبر هذا البرنامج.
1: الحمد لله الحمد لله.
2: Have you ever looked for a way to engage your students with the Arabic letters? Well, look no further. Junior Guidance reveals its first book, The Arabic Alphabet's First Excursion, which takes children on an exciting journey with the Arabic letters. Not only is it eye-catching to children, but it also demonstrates the real fun that comes with learning Arabic. This book is targeted at young children so they can enhance their understanding of Arabic letters and vowels. It can be used by parents as an educational resource for children, or even as the perfect gift. The book is written in English by Sister Samaya Arbus Issa. The book can be purchased online at www.juniorguidance.com. It is also available at Mod Lane store in Bankstown Shopping Centre in the ground floor next to Maya store. It will also be available at Al Quran Al Kareem Radio upon request. Book price is only $20. Be quick and get your copy of this interesting book.

إن بناء بيت الله مسجد الإمام النووي عمل فاضل بحد ذاته، لكن بناء معهد بحث ومنزل جديد للأنشطة المجتمعية والإدماج هو سلسلة من الاستثمارات مجزية للغاية، وهذا ما ندعوكم إليه اليوم. ساعد في دعم الإسلام في أستراليا من خلال مركزنا، كل التبرعات تذهب مباشرة لإنشاء مركز نووي. يمكنكم التبرع على الحساب التالي: اسم الحساب Center for Cultural Relation، البنك NAB، رقم BSB 082124، رقم الحساب Account Number 72525364 6. ولكن من أجل التبرعات التي يمكن خصمها من الضرائب يرجى إيداعها في الحساب التالي: اسم البنك Westpac، اسم الحساب Islamic Relief، رقم BSB 032070، رقم الحساب Account Number 465272. ولكن من المهم جدا أن يكتب النووي سنتر في مكان الريفرنس.

قالت بنت وهي جوه الحرم: شفت ست عجوز بتصلي وبتبكي وبترفع ايدها وبتدعي، وكانت بتعيط بحرقة ما شفت زيها أبدا من قبل. فروحت إليها وقعدت جنبها وسألتها: مالك مالك يا ست؟ أنا شايفك بتعيطي بحرارة، إيه الحكاية؟ فقالت الست العجوز وهي لسه بتعيط: أنا بعيط من عذاب نفسي. فقلت لها: إزاي؟ فقالت: كان لي زوج وكنا بنحب بعض حب أسطوري، إلا أننا ربنا سبحانه وتعالى ما رزقناش بالولد، وده اللي عكر صفو حياتنا. فأشفقت عليه واقترحت عليه الزواج من واحدة تانية، لكنه رفض بشدة. لكني لحيت عليه أيام وشهور حتى وافق. وبالفعل فتوجهت معاه ورحنا لخطبة واحدة من البنات وتم الزواج. لكن يدوب إلا وشبت في قلبي نار الغيرة لما شفته بميل إليها أكتر مني، وخصوصا لما تم الحمل والولادة وجابت له عيل صغير جميل.

وزادت غيرتي وحقدي، وزاد هو يقرب منها، إلى إنه جه يوم وقال لي إنه رح يسافر مع زوجته الجديدة وإنه حيسيب الولد معايا. فوافقت من غير نقاش، لأنه محدش غيري يعتني بالولد. وفي يوم السفر الأول كان الولد قدامي بيلعب، وكانت ليلة شتاء بردة قوي، فشعلت النار، جبت بعض الخشب الحطب عشان أدفي الغرفة. ولما كان الولد بيلعب وأنا النار بتاكل في قلبي من غيرتي وحقدي، راح للمدفأة ومسك بالجمر، فأسرعت إليه، لكني بدل مإني أنزع إيده من النار أشيل أمي النار، حطيتها فيها حتى دابت إيديه في النار وهديت نار قلبي، لكنها ما انطفتش. وبعدها بساعة جاني خبر بإني زوجي وزوجته التانية أصيبوا بحادث وماتوا الاتنين. فوجدت روحي وحيدة، مليش غير الطفل المشوه الإيدين، وكبر الطفل وحبيته وحبيني، وبقى هو المسؤول عني، هو اللي بيرعاني ويشوف متطلباتي، وكان يعاملني بحنية ويرعى ربنا في معاملتي، وكان بيناديني يا أمي، وفي كل مرة ينادي فيها أمي كان بيتعصر قلبي من الحزن، وفي كل مرة أشوف فيها إيديه المشوهة بيختلع قلبي وابكي، ما عرفش من غير الطفل ده إزاي كان رح يكون حالي. أحبت في الله الحكمة من القصة، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. سبحان الله.

بسم الله الرحمن الرحيم. قصة حلوة جميلة هحكيها لكم عن الغرور والكبرياء. كان هناك غابة جميلة بيعيش سكانها في نظام ومحبة، وبيتعاونوا مع بعضهم البعض، وبيتجاوروا في مودة وأخوة. وفي يوم من الأيام خرجت الحيوانات بتدور عن أكلها في كل مكان في الغابة، وبتجد في سعيها في هدوء وأمان. وإذا بصوت الأسد بيزمجر بالغابة وبيملاها رعب، يا ساتر الأسد! وخافت الحيوانات كلها وسابت اللي كانت بتدور عليه من أكل، وبقى همها إنها تختفي عن عينين الأسد الغضبان والجائع اللي عاوز يفترس كل حاجة بيشوفها قدامه. وبينما كان الأسد بينط من مكان للتاني بيدور عن أكل عشان يسكت فيه جوعه، لقى سلحفاة صغيرة ما تقدرش تستخبي لأنها حركتها بطيئة. فوقفها الأسد وقال لها: مفيش بالغابة حيوان أكبر منك عشان يسكت جوعي. قالت السلحفاة: أنا يا سيدي الأسد، أنا مسكينة وكل الحيوانات تقدر تستخبى لو جه عليها خطر، أما أنا ما أقدرش. فقال لها الأسد: اسكتي يا صغيرة، أنا حكلك غصب عنك. أنا ما لقيتش ولا أرنب ولا غزال، ولقيتك في طريقي حسيبك وأنا حموت من الجوع. فقالت له السلحفاة: انت مش هتشبح، هيتحرك الجوع فيك اكتر لو اكلتني، انا صغيرة. وزعق فيها الاسد وقال لها: مش هتقدري تقنعيني، حاكلك يعني حاكلك. فردت عليه السلحفاة وهي خايفة بأسى، قالت له: ايوة رضيت باللي ربنا قدرهولي، لكن قبل ما تاكلني ليه عندك رجاء؟ قال لها الأسد: إيه هو؟ وجاوبت السلحفاة، قالت له: ما تعذبنيش قبل ما تاكلني، أنا أرضى إنك تدوس علي برجليك أو تضربني بجذع شجرة كبيرة، لكني أرجوك ما ترمينيش بالنهر ده. ضحك الأسد وقال لها: قال على كده أنا هعمل عكس اللي انت طلبتيه مني، حرميكي يا حقيرة يا صغيرة يا مخلوقة، حرميكي في النهر. واتظهرت السلحفاة إنها بتعيط من الخوف، فأخدها الأسد ورماها في النهر. لكن السلحفاة الذكية يدوب إنها ضحكت وقالت للأسد، قالت له: ياه فعلا انت حيوان غبي، ما تعرفش اني انا اعيش في المية وما بخافش منه لاني اعرف اسبح. ونجيت بنفسها السلحفاة الذكية. يا اخوانا، مش العبرة في ضخامة الاجسام، انما العبرة في الذكاء، في فطنة العقول. وبكده قدرت السلحفاة إنها تنجو من الأسد بفضل إيه؟ بفضل ذكائها. وتوتة توتة وخلصت الحدوتة.

بسم الله الرحمن الرحيم. يروى إن عجوز حكيم كان بيسكن في واحدة من القرى الريفية البسيطة، وكان أهل القرية دي بيثقوا بيه وبعلمه كمان، وبيثقوا في كل إجاباته على أسئلتهم ومخاوفهم. وفي يوم من الأيام رحلوا فلاح من القرية للعجوز الحكيم وقال له بصوت محموم، قال له: يا حكيم ساعدني، حصل لي حاجة فظيعة، شيء فظيع، مات التور اللي عندي وما عنديش حيوان بيساعدني على حرس الأرض بتاعتي، يا ترى مش هو ده أسوأ شيء يمكن إنه يحصل لي؟ فجاوبه الحكيم وقال له: يمكن يكون ده صحيح، ويمكن كان غير كده. فبسرعة راح الفلاح للقرية بتاعته وقال، خبر الكل إن الحكيم ده اتجنن بالطبع، وكان ده أسوأ شيء يمكن إنه يحصل للفلاح. فإزاي إنه الحكيم ما شافش الموضوع ده، ما عرفش؟ إلا إنه في اليوم التاني، ولا في اليوم نفسه يعني، شافت الناس حصان صغير وقوي قريب من مزرعة الراجل، ولأن الراجل ما عادش عنده تور عشان يعينه في شغله، رأيت له فكرة اصطياد الحصان ده عشان يحل محل التور، وهو ده اللي عمله فعلا. وكانت سعادة الفلاح كبيرة، كان فرحان، وبعمره ما كانش يحرس الأرض بالسهولة دي من قبل، وما كانش من الفلاح إلا إنه رجع للحكيم وقدم له أسفه، قال له: أنت كنت عندك حق أيها الحكيم، كنت محق، أنا فعلا لما فقدت التور بتاعي ما كانش أسوأ شيء يمكن إنه يحصل لي، وكان نعمة ما قدرتش أفهمها لو ما حصلش ده لما حصل لي إني أصطاد الحصان ده، قدرت أصطاده، ولابد إنك توافقني على إن ده هو أفضل شيء يمكن إنه يحصل لي. فبصله الحكيم كده وجاوبه، قال له: يمكن أيوة ويمكن لا. فالفلاح قال في نفسه: لا تاني، لابد إن الحكيم ده فقد صوابه المرة دي. ومرة تانية ما أدركش الفلاح إيه اللي هيحصل. بعد ما مرت كام يوم، مروا كام يوم، وقع ابن الفلاح من فوق الحصان وانكسرت رجله، ما قدرش بقى يساعد في أعمال الحصاد. ومرة تانية راح الفلاح للحكيم وقال له: إزاي عرفت إنه اصطيادي للحصان ما كانش أمر كويس؟ أنت كنت على صواب، تاني مرة كان عندك حق، اتكسرت رجل ابني، ما يقدرش دلوقتي إنه يساعدني في الحصاد، المرة دي أنا على يقين بإن ده أسوأ شيء يمكن إنه يحصل لي، لابد إنك توافقني المرة دي. ولكن وزي ما حصل من قبل، بص الحكيم للفلاح وجاوبه بصوت ملان بالشفقة، قال له: يمكن أيوة ويمكن لا.
اتغاظ الفلاح، غضب من جهل الحكيم، ورجع فورا للقرية. هو ايه غير مدرك للي بيقصده الحكيم من عباراته دي. تاني يوم جم الجيش، جه الجيش واخد كل الشباب والرجال اللي يقدروا يشاركوا في الحرب اللي اندلعت للتو، وكان ابن الفلاح الشاب الوحيد اللي ما اخدهوش معاهم لان رجله كانت مكسورة. ومن هنا اتكتبت له الحياة بفضل الله طبعا، في حين بقى مصير الأكثرية من اللي راحوا للحرب انه يموتوا يلاقوا حتفهم. يقول الله تعالى في كتابه العزيز، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم.

حكاية جميلة بين المجنون والعابد. مر مجنون على عابد بيناجي ربه وهو بعيط والدموع بتنزل على خدوده وهو بيقول: ربي لا تدخلني النار فارحمني وأرفق بي يا رحيم يا رحمن، ما تعذبنيش بالنار أنا ضعيف ملياش قوة على تحمل النار فارحمني، وجلد رقيق ما يقدرش تحمل حرارة النار فارحمني، وعظمي دقيق ما يقواش على شدة النار فارحمني. ضحك المجنون بصوت عالي والتفت إليه العابد وقال له: إيه اللي بيضحكك يا مجنون؟ قال له: كلامك اللي بيضحكني. وإيه اللي ضحكك فيه؟ قال له: عشان أنت بتعيط خوف من النار. قال له: أنت ما بتخافش من النار؟ المجنون قال له: لا ما بخافش من النار. ضحك العابد وقال له: صحيح إنك مجنون. قال المجنون: إزاي بتخاف من النار أيها العابد وعندك رب رحيم رحمته وسعت كل شيء؟ قال له العابد: عندي ذنوب لو يؤاخذني ربنا بعدله لأدخلني النار، وأنا بعيط عشان يرحمني ويغفر لي وما يحاسبنيش بعدله بل بفضله ولطفه ورحمته حتى ما ادخلش النار. هنا ضحك المجنون بصوت أعلى من المرة الأولانية. اتزعج العابد وقال له: إيه اللي بيضحكك؟ قال له: أيها العابد، عندك رب عادل لا يجور وبتخاف منه، عندك رب غفور رحيم تواب وتخاف ناره. قال العابد: انت ما بتخافش ربنا يا مجنون؟ قال له المجنون: ايوه بخاف، انا بخاف ربنا لكن خوفي مش من ناره. وتعجب العابد وقال: اذا ما كنتش بتخاف من ناره فايه خوفك من ايه بتخاف؟ قال له المجنون: انا بخاف من مواجهة ربي وسؤاله ليا: ليه يا عبدي عصيتني؟ فإن كنت من أهل النار أتمنى إنه يدخلني النار من غير ما يسألني، فعذاب النار أهون عندي من سؤاله سبحانه، فأنا مقدرش إني أبصله بعين خينة وأجاوبه بلسان كاذب. إن كان دخول النار يرضي حبيبي فلا بأس. أيها العابد، ربنا مش هيدخلني النار، تعرف ليه؟ قال له: ليه يا مجنون؟ قال له: لإني عبدته حب وشوق، وإنت يا عابد عبدته خوف وطمع، وظني بيه أفضل من ظنك، ورجائي منه أفضل من رجائك، فكن أيها العابد لما لا ترجو أفضل مما ترجو. فموسى عليه السلام راح عشان يجيب جزوة من النار عشان يتدفى بيها، فرجع بالنبوة: وأنا رحت عشان أشوف جمال ربي، رجعت مجنون. وراح المجنون يضحك والعابد يعيط ويقول: أنا ما بصدقش إني ده مجنون، ده أعقل العقلاء وأنا المجنون الحقيقي. إلهي كيف أنساك ولم تزل ذاكرني، وكيف أله عنك وأنت مراقبي؟ يا رب أعفو عني واغفر لي ذنوبي.

بسم الله الرحمن الرحيم. أحبك في الله، الظلمات خمس، ولكن لكل واحدة سراج. أولا، الذنوب ظلمة وسراجها التوبة. ثانيا، القبر ظلمة وسراجه الصلاة. ثالثا، الميزان ظلمة وسراجه لا إله إلا الله. رابعا، الصراط ظلمة وسراجه اليقين. خامسا، الآخرة ظلمة وسراجها العمل الصالح.

بسم الله الرحمن الرحيم. يقال إنه كان هناك طفل بيساعد والده بحمل الفواكه اللي اشتراها، وأصر على إنه يحمل البطيخة، ورغم إن والده حذره من وزنها تقيلة، لكن عناد الطفل خلاه ينال الفرصة دي. والطفل وهو طالع على الدرج السلم وقعت منه البطيخة وانكسرت، فحصل إيه؟ الولد شعر بالإحراج من اللي خلى والده إنه يحاول التلطيف عنه، وقال له دي قوة الجاذبية يا ابني، هي أقوى مننا كلنا، وبالتالي عشان كده وقعت البطيخة. مرت أيام وجيه الأب ببطيخة جديدة، والمرة دي كان حجمها أكبر من الأولانية، برضو الطفل أصر زي عوايده إنه يحمل البطيخة. ووقعت البطيخة منه، فرجع الأب وقال هي دي القوة الجاذبية، هي أقوى مننا كلنا، وعشان كده وقعت البطيخة. اتكرر الأمر عدة مرات، والأب بيرفض إنه يجرح ابنه ويقول له بإنه عليه التركيز أكتر وتقوية نفسه قبل حملها حتى ترسخ في ذهن الطفل إنه الجاذبية أقوى منه، وإنه من المستحيل النجاح في حمل البطيخ. عمر الطفل دلوقتي 40 سنة، ولحد دلوقت كل ما يحمل بطيخة بتوقع منه، لأن في جواه إن الجاذبية أقوى. الحكمة يا إخوانا، خلينا نزرع في طفلنا حقيقة مختلفة بتقول بإن عليه إنه ينتصر، أيوة بإنه ينتصر، وإن عليه إنه بيتطور مش إنه يستسلم للواقع، عشان ما تبقاش حياته زي البطيخة دي دايما بتتعرض للكسر.

بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الله، عن قصص الصحابة، عن صلة الرحم، ومن صور صلة الرحم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو برحمه ويثني عليهم ويوصي بهم خيرا ويتألم لإيذاء أحد منهم. عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأهل بيتي أذكركم لا في أهل بيتي، أذكركم لا في أهل بيتي، أذكركم لا في أهل بيتي. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: من آذى العباس فقد آذاني، إنما عم الرجل صن به أو صن أبيه. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس أن يعلمه الله التأويل والفقه في الدين. وأثنى النبي صلى الله عليه وسلم على خاله سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فقال: هذا خالي فليرني امرؤ. قال: وكان سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه من بني زهرة، وكانت أم النبي صلى الله عليه وسلم من بني زهرة، فلذلك قال صلى الله عليه وسلم: هذا خالي. وهذا زبير بن العوام رضي الله عنه ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم يثني عليه ويقول: لكل نبي حواري، وحواري الزبير. وكان صلى الله عليه وسلم يزور من يمرض منهم ويدعو له. فعن عائشة بنت سعد أن أباها قال: اشتكيت بمكة فجاءني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني، ووضع يده على جبهتي ثم مسح صدري وبطني، ثم قال: اللهم اشف سعدا وأتمم له هجرته. وهذه قصة عن كفالة اليتيم للأطفال، عن صلة الرحم وعن واصل الرحم. وقف سعد داخل غرفة مكتبه وأمامه حقيبة كبيرة ممتلئة بالمال، ووضع يده على النقود قائلا: اليوم سأعقد صفقة العمر. فجأة دخل السكرتير وقال: الأستاذ ياسر يريد مقابلته. تضايق سعد وصاح في غيظ: ماذا يريد الآن؟ وأشار للموظف أن يدخله. دخل ابن عمه ياسر بقامته الممشوقة ووجهه البشوش، فقال: ياسر السلام عليكم ورحمة الله. أجاب سعد السلام بفتور، ثم قال: ياسر أنا مشغول الآن، عد إلي في وقت آخر. ظهر الضيق على وجه ياسر، فلقد اعتاد من ابن عمه هذا الفتور. إن سعد يظن أن الجميع يطمعون في ثروته الكبيرة، فينظر إلى ياسر كلما جاء لزيارته كأنه يطلب إحسانا أو صدقة. قال ياسر في ضيق: سعد، لولا أن الله أمرنا بصلة الرحم وتوعد بمن لا يصل رحمه لما جئت إليك أبدا. ثم أكمل ياسر قائلا: إنني أريد أن أحذرك، لقد علمت أنك سحبت كل النقود من أجل. هنا قطعه سعد صارخا فقال: هذا هو كل ما يهمك نقودي؟ أنت تطمع في مالي وثروتي؟ لقد ظهرت حقيقتك، لا أريد أن أراك بعد الآن. فدفع ياسر إلى الخارج طاردا إياه. فصاح ياسر وقال: لقد ظلمتني يا ابن عمي، ولكن نصيحتي لك لا تعقد هذه الصفقة أبدا. وقال سعد في غضب: أنا حر في مالي. أغلق باب المكتب بعنف وتمتم قائلا: إنهم يطمعون في مالي، هذا هو سبب زيارتهم الدائمة لي. وهنا قصة تاجر التمر الذي لا يخسر أبدا، قصة قصيرة عن بر الوالدين، وقصة عن صلة الرحم للأطفال. بعد لحظات
وصل صديقه ومعه بعض الأوراق وقال لنوقع الآن الصفقة. قال سعد في حذر: لن أوقع قبل أن تصلني مكالمة مدير أعمالي ليطمئنني أنني أستلم البضاعة. فرن جرس الهاتف وكانت المكالمة التي ينتظرها سعد، فوقع الأوراق وسلم الرجل النقود. وعند مغادرته اصطدم بياسر وسقطت الحقيبة منه فناولها له ياسر وجلس يراقب المكان. أما سعد فقد كان جالسا يفكر في الأرباح الهائلة اللي تنتظره. عندها تساءل: ترى لماذا نصحني ابن عمي بعدم عقد الصفقة؟ فدخل ياسر وتجهم وجهه وصاحبه: أنت ثانية؟ قال ياسر في هدوء: لقد خانك مدير أعمالك مع صديقك رجل الأعمال، إنه لم يستلم شيئا، لقد خدعوك وسرقوا كل أموالك. صرخ سعد في جنون: لا مستحيل، أنت كاذب، أنت تحقد علي. تألم ياسر في صمت وقال: لماذا لا تتأكد بنفسك؟ واتصل سعد بمدير أعماله وعرف الحقيقة. فقال ياسر: لقد سمعتهما يتفقان وأردت أن أحذرك ولم تكترس لقولي. جلس سعد منهارا وصاح: ضاعت كل ثروتي، ضاع كل مالي. قال ياسر: انتقم الله منك. قال سعد في ندم: كنت أعمى حقا، لم أدرك من هو الصدق، ظننت أنك تزورني طمعا في مالي ولم أفكر في صلة الرحم، ليغفر الله لي. قال ياسر: لقد تعلمت درسا قاسيا يا سعد.

وهنا أيضا قصة أحمد والنمل المتعاون، قصص عن التعاون للأطفال. بركة صلة الرحم. وغادر الغرفة وما لبث أن عاد ومعه حقيبة كبيرة قدمها لابن عمه قائلا: هذه نقودك يا سعد. هب سعد واقفا والتقط الحقيبة وفتحها في لهفة وصاح باكيا: الحمد لله، إن حقا نقودي. قال له ياسر: كما خدعك الرجل خدعته، اصطدمت به وأبلت الحقيبة بأخرى مشابهة لها تحتوي على ورق. احتضن سعد ابن عمه وقال وهو يبكي: اغفر لي يا ياسر وسامحني، لقد أخطأت في حقك كثيرا، لقد تعلمت درسا عظيما منك. احتضنه ياسر وهو يقول: لقد سامحتك يا ابن عمي. وقرر سعد العمل على مشروع ضخم ويكون ابن عمه ياسر شريكا معه. وهنا قصة عن صلة الرحم للأطفال. كان في قديم الزمان ملك عظيم جدا ذو سيطرة ونفوذ. خرج الملك ليتفقد أمور بلاده ويتجول بين الناس، وأثناء سيره بين الحقول شاهد فلاحا يعمل بكل نشاط وهمة، وترتسم على وجهه ابتسامة رضا وسعادة غريبة، على الرغم من أن حالته وهيئته توحي بفقره الشديد، كما أنه كان يعمل تحت الشمس الحارقة في أرض تكاد تكون قاحلة. ورغم كل هذا فإن ابتسامته لم تفارق وجهه. تعجب الملك من سر سعادة ونشاط هذا الفلاح الفقير، فاقترب منه وقال له: يا أيها الفلاح المسرور، أيمكنني أن أسألك سؤال؟ قال الفلاح: نعم. قال الملك: هذه الأرض التي تحرس وتعمل بها بكل نشاط رغم حرارة الأرض ملكا لك؟ أجابه الفلاح: لا أيها الملك، فأنا أعمل هنا مقابل إجرة يومية من صاحب الأرض. قال الملك: إذن وكم يمنحك صاحب هذه الأرض كأجرة يومك كله ونظير كل هذا المجهود؟ رد الفلاح مبتسما: يعطيني 4 جنيهات كل يوم. قال الملك باستغراب: وهل يكفيك هذا المبلغ الضئيل؟ يا الله يا الله.

اسمعوا شو رد عليه، قال له هل يكفيك هذا المبلغ البسيط؟ نعم يا سيدي، قال له نعم يا سيدي يكفيني بل ويفيض عن حاجتي أيضا بكفي وزيادة يعني. سأله الملك بمزيد من التعجب، كيف لهذا المبلغ أن يكفيك ويزيد؟ هذه القناعة يا أحبابي، القناعة. قال له الفلاح أقسمه يا سيدي كالآتي، أقسمه يا سيدي كالآتي. قال له جنيه واحد لمعيشتي أشتري به طعاما وشرابا، وجنيه أسدد به دينا علي، وجنيه أسلفه لغيري، أما الرابع فأنفقه في سبيل الله. رد الملك لقد زادت حيرتي، هل هذا لغزي هذا؟ قال الفلاح مبتسما سأوضح لك الأمر يا جلالة الملك، الجنيه الأول أصرفه على نفسي وزوجتي، والثاني أسدد به ديني أي أنفقه على والدي ووالدتي، فلهم دين علي عندما ربوني وأنا صغير يا عيني، وأنفقوا علي من عمرهم وأموالهم، والآن حان وقت سداد هذا الدين. أما الجنيه الثالث الذي أسلفه لغيري فأعطيه لأطفالي، أطعمهم وأربيه حتى إذا كبروا ردوا ديني هذا عليهم كما أفعل مع أمي وأبي الآن. وعن الجنيه الرابع الذي أنفقه في سبيل الله فأنا أنفقه على أخي المريض ليشتري به العلاج. يا سلام.

أحبتي الله، هنا قصة عن فضل الصدقة، قصة الطبيب المحسن، قصة رائعة عن التصدق. قصة الطبيب المحسن. كان أحد الأطباء بيحب الخير للناس وبيفرح لفرحهم وبيحزن لحزنهم ويحسن إلى الفقراء ويطعم المساكين، وأحب الناس حب كتير، حتى أنه كان بيتصدق بكتير من ماله على المحتاجين، وكان بيخصص معظم أوقاته لعلاج المرضى من الفقراء بغير أجر. وفي يوم من الأيام دعي الطبيب ده المحسن لزيارة عامل مريض في بيته، وراح في الحال إليه وسأله عن حاله وصحته، فوجد العامل المسكين يعاني ألم الفقر والجوع والتعطل، ولشدة فقره عجز عن الإنفاق على بيته وأسرته. فأثر الحزن في نفس العامل وقلبه تأثير شديد، حتى ضعفت صحته ونام في الفراش. بعد ما فحص الطبيب المريض يتأكد تمام التأكد إن الراجل مش مريض مطلقا، ومفيش عنده حاجة، لكن ومفيش حاجة للدواء، لكنه في حاجة شديدة للأكل والغذاء، لأنه فقير ومش لاقي أكل يومه.

يتألم الطبيب الرقيق القلب كل الألم لحال الأسرة المسكينة دي، وخرج حزين ويطلب من زوجة العامل إنه ترافقه وتيجي معاه عشان يجيب لها الدواء الضروري لزوجها المسكين. راحت المرأة مع الطبيب لعيادته، وفي الحال إداها الدواء اللازم، وكان صندوق صغير ووزن تقيل، وأمرها إنها ما تفتحوش إلا في بيتها. فسألت زوجها عن طريقة استعمال الدواء، فجاوبها الطبيب المحسن، قال لها أنا كتبت طريقة الاستعمال في ورقة وحطيتها جوه الصندوق، ونصحها إنه تفتحه في بيتها قدام جوزها. فتحت الصندوق قدام زوجها، لقيته ملان بقطع من الفلوس، ولقيت في الصندوق ورقة كتب عليها يؤخذ منه كلما دعت الحاجة. يا سلام، هو ده الدواء. وكانت الفلوس دي كل ما كسبوا الطبيب في هذا اليوم. شاف الفقير الفلوس دي وفرح كتير، وسرت زوجته، وفي الحال راحت للسوق واشترت حاجتها من الأكل. وبعد أيام رجعت الصحة لزوجها وبانت عليه علامات الصحة والعافية. راح الراجل للطبيب وشكره على شعوره النبيل وإحسانه الكريم، وكانت الأسرة بتتكلم على الدوام بفضل الطبيب ده عليها وإحسانه إليها. ولمثل هذا فليعمل العاملون، وبمثل هذا فليتنافس المتنافسون.

الطريق إلى الجنة. من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، رواه البخاري. من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة، رواه البخاري. من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة، رواه البخاري. من صلى البردين دخل الجنة، رواه البخاري. من غدا إلى المسجد وراح أعد الله له نزله من الجنة كلما غدا أو راح، رواه البخاري. من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة، رواه البخاري. من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بهم بيت في الجنة، رواه مسلم. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، رواه مسلم. من قال مثل ما يقول المؤذن من قلبه دخل الجنة، رواه أبو داود. ما من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ويصلي ركعتين يقبل بقلبه ووجهه عليهما إلا وجبت له الجنة، رواه أبو داود. من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وجبت له الجنة، رواه أبو داود. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، رواه أبو داود. من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة، رواه الترمذي.

من مات وهو بريء من ثلاث: الكبر والغلول والدين، دخل الجنة. روى الترمذي: من عال جاريتين دخلت أنا وهو الجنة. الترمذي. من أذن اثنتي أو 12 سنة وجبت له الجنة. رواه ابن ماجة. من سأل الله الجنة 3 مرات قالت الجنة: اللهم ادخله الجنة. الله. الترمذي. رواه الترمذي. من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد: أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلة. رواه الترمذي. إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. رواه البخاري. تكفل الله لمن جاهد في سبيله، لا يخرجه إلا الجهاد في سبيله وتصديق كلماته بأن يدخله الجنة. رواه البخاري.

أيها الناس، افشوا السلام وأطعموا الطعام، وصلوا والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. رواه الترمذي. العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. رواه البخاري. إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا، من أحصاها دخل الجنة. رواه البخاري. لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي الناس. رواه مسلم.

اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. رواه البخاري. اللهم اجعلنا وإياكم من أهل الجنة، اللهم آمين آمين آمين يا رب العالمين.

أحبتي الله، قصة قصيرة جميلة بعنوان قصة اللوحة الغريب. هذه القصة أحبتي الله حقيقية، حدثت في الماضي في أحد دول أوروبا، وبطل هذه القصة رجل عجوز طاعن في السن، اتحكم عليه بالموت جوعا ولم يسمح لأحد بإطعامه أو زيارته، واستثني من ذلك ابنته فقط، فهي الوحيدة المسموح ليها إنها تزوره، غير إنه مش مسموح ليها إنها تجيب أكل لوالدها المسكين. وكأي بنت محبة لوالدها، شعرت البنت دي بالحزن الشديد على أبوها الرجل الكبير، وهي بتراقبه يوم بعد يوم بيضعف، يوهن كده يضعف جسمه وبتخور قواه، بيضعف قوته، إلى أنه قررت البنت دي قرار عجيب جعل من قصتها قصة خالدة تسجل عبر التاريخ في لوحة فنية عجيبة. قررت البنت دي إنها تروح لوالدها كل يوم وتوكله عن طريق إرضاعه من ثديها كأنه ابنها الرضيع. اللبن ده كان الشيء الوحيد اللي يبقي هذا الرجل طاعن في السن المأسوف على حاله على قيد الحياة. بعد فترة من الزمن الحراس تعجبوا مدير السجن من صمود الراجل ده طوال تلك الفترة من غير أكل أو شرب بحسب علمهم من غير ما يموت، وأدركوا أنه هناك اللي بيساعد الراجل ده، فقام رئيس السجن بتغيير الحرس وأخذ يفتش بنت الراجل كل يوم عشان يتأكد إنها ما بتخفيش أكل أو شراب بيبقي أبوها على قيد الحياة. لكن مرت فترة والحال زي ما هو عليه، إلى أنه قرر رئيس السجن مراقبة البنت بعد ما تدخل لأبوها من غير أنه يشعر بيه حد منها. وكانت المفاجأة الصادمة بالنسبة له وللكل للجميع، شاف البنت بتوكل أبوها عن طريق إرضاعه لبن طفلها الصغير زي ما ترضع الأم والدها الصغير، وتكريما لحب تلك البنت وإخلاصها ووفائها لأبوها أطلقوا سراحه وخلدوا قصتهم في لوحة شهيرة. ومن اللي خطر ببالي عند قرايتي للقصة، قد إيه من الآباء اللي بيحزنوا لما ربنا بيرزقهم ببنت بأنثى. إيه رأيكم؟

وإلى هنا أحبتي الله تنتهي فترة الصباحية معكم لهذا اليوم. أرجو أن تكونوا قد استمتعتم مع بقية الفترة، وإن شاء الله ألقاكم غدا الأربعاء إذا كان في العمر بقية إن شاء الله. إلى أن ألقاكم، لكم من محدثكم حبيب المصري أجمل تحية، وأتمنى لكم يوما طيبا مباركا مليئا بالصحة والسعادة بإذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: الرحمن الرحمن.

0: من إذاعة القرآن، اسمع بأذنك نداه، واحفظ بقلبك هداه، واخشع بروحك لله، وابتهل بالمناجاة، واعمل صالحا يرضاه، تنجو بإذن الله.
1: مع سفراء تلاوة القرآن، المنشاوي والبنا، زاهر وحصان، الحصري والشعشاعي، عبد الباسط ونعينع، وغيرهم كمان.
0: تسمعنا برات تهدهد الصدور، وتفيض عليك بالنور، وبالصلاة على الرسول.
2: قولي معي يا قارئ القرآن، داوي قلوبنا بتلاوة تزدان بالتجويد.